0: ولم أعرف سبب غلقه.
1: أنا أعرف السبب.
0: فما هو؟
1: إن أيمن اضطر لباقي محله الكبير الذي كان قد ورثه عن أبيه، وذلك بسبب ما أصابه من الهوى.
0: هل تعني أنه مرض مرضا خطيرا بسبب تعرضه للهواء البارد؟
1: ليس هذا ما أعنيه، فأنا قلت الهوى وليس الهواء، أليس كذلك؟
0: بلى بلى، فقل لي إذن ماذا تعني؟
1: أعني أن أيمن أسلم قلبه للهوى، فقاده هذا الهوى إلى ما لم تحمد عقباه، حيث أنفق كل ماله على من هويها قلبه فأفلس واضطر إلى بيع محله التجاري الكبير.
0: هذا شيء يؤسف له، ولهذا أرى أن نتحدث عن الهوى وما يفعله بمن يصاب به.
1: لا بأس لا بأس، كما أرى أن نتحدث عما قاله الشعراء وما كتبه الأدباء ونطق به الحكماء عن هذا الأمر.

0: الهوى هو ميل النفس إلى الشيء خيرا كان أو شرا، وهو أيضا العشق.
1: وجمع الهوى أهواء، ومطلق الهوى يدعو إلى اللذة الحاضرة من غير فكر في عاقبة،
2: وهو يحث على نيل الشهوات عاجلا، وإن كان سببا للألم والأذى في العاجل ومنع اللذات في الآجل.
0: واستهوى الشيء فلانا أعجبه وشغل هواه.
1: وهوي فلان فلانا بكسر الواو وفتح الياء يعني أحبه.
3: أما هوى ومضارعه يهوي والماضي بفتح الواو فتعني سقط.
0: روي عن ابن عباس أنه قال:
4: ما ذكر الله عز وجل في موضع من كتابه الهوى إلا ذمه.
0: وقال الشعبي:
5: إنما سمي هوى لأنه يهوي بصاحبه.
3: وقال أحد المفكرين:
2: على العاقل التفكر في أن الإنسان لم يخلق للهوى، وإنما هيئ للنظر في العواقب والعمل للآجل.
6: وقد مدح الله عز وجل مخالفة الهوى فقال: بسم الله الرحمن الرحيم، ونهى النفس عن الهوى.
1: وقال سبحانه وتعالى أيضا محذرا من اتباع الهوى: بسم الله الرحمن الرحيم، ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله.
3: للشعراء على مدى الزمان أقوال كثيرة في الهوى، من ذلك قول محمد بن أحمد اليزيدي:
6: كيف يطيق الناس وصف الهوى وهو خطير ما له قدر، بل كيف يصفو لحليف الهوى عيش وفيه البين والهجر.
3: وقال أيضا:
6: والهوى أمر عجيب شأنه، تارة يأس وأحيانا رجا، ليس ممن مات منه عجب، إنما يعجب ممن قد نجا.
0: وقال أبو تمام:
2: أما الهوى فهو العذاب، فإن جرى فيه النوى فأليم كل أليم.
0: وقال ابن الرومي:
3: قبح الهوى ملك السماء، فلم يزل دينا يدين قويه لضعيفه، ولح الصبا بعد المشيب، فإنه شاء يريك الحر خلف وصيفه.
0: ولابن المعتز أشعار كثيرة في الهوى، منها:
1: أيا قلب ذق، خالفتني وعصيت، نهيتك عما ضرني فأبيت، عصيت مقالي في التصرع في الهوى وخالفتني فيه فكيف رأيت.
3: أما صالح بن عبد القدوس فإنه قال:
2: اعص الهوى، إن الهوى مركب يصعب بعد اللين منه الذليل، إن يجلب اليوم الهوى لذة ففي غد منه البكاء والعويل.
3: كان بالحجاز رجل له ابنة ذات جمال، فهويها ابن عم لها. وذات يوم ذهب ابن عمها هذا إلى أبيها ليقول له:
6: إنني يا عماه جئت اليوم خاطبا ابنتك، وإنني أبذل لك 4000 درهم.
1: عليك أن تمهلني يومين اثنين وعود إلي في اليوم الثالث.
3: عرض العم الأمر على زوجته فقالت:
0: أنا غير موافقة على زواج ابنتنا بابن عمها هذا.
1: ولماذا هذا الرفض؟
0: لأن ابنتنا كما تعرف ذات جمال، ولهذا فأنا أتوقع أن يتقدم للزواج بها من هو أكثر ثراء من ابن أخيك هذا.
3: وجاء الفتى إلى عمه في اليوم الثالث فقال له العم:
1: معذرة يا ابن أخي، فإن ما عرضته علي مرفوض.
6: ولماذا بحق الله؟
1: لا تنتظر مني إجابة عما تسأل يا ابن أخي.
3: ومر عام على هذا الحديث، وخلاله أجدبت البادية، وانقرض مال العم والد الفتاة.
1: ليس أمامي الآن سوى أن أترك البادية وأرحل بأسرتي إلى الشام، فهناك يوجد أقارب لي.
3: وفي الشام كثر خطاب الابنة الجميلة، وبلغ ذلك ابن عمها.
6: الآن وقد علمت ما علمت من كثرة الخطاب من أهل الشام لابنة عمي التي أهواها بكل جوارحي، علي أن أركب وأتجه إلى الشام لأعاود حديثي معه. إنني يا عماه جئتك اليوم من البادية لأكرر طلبي لابنة عمي، فإنني أهواها وإنني أتعذب بسبب حرماني منها.
1: اسمعني الآن جيدا.
6: قل يا عم، فأنا مصغ لما تقول.
1: إنك كنت بدلت 4000 درهم في خطبتها، أليس كذلك؟
6: بلى، لقد حدث هذا.
1: أعطني إذن هذه 4000، فهي أحب إلينا من قرابتك.
6: أجلني إذن شهرا.
0: لم يكن لدى الشاب في ذلك الحين إلا ناقته، وذلك بسبب ما أصاب البادية من جدب، فركب الناقة متوجها إلى الخليفة عبد الملك ابن مروان.
3: وفي أثناء رحلته ماتت الناقة، فاضطر إلى أن يحمل الحلس والقتب على عنقه.
1: والحلس هو كل ما وضع على ظهر الدابة تحت الرحل والسرج،
2: أما القتب فهو الرحل الصغير على قدر سنام البعير، وجمعه أقتاب.
0: ثم دخل الشاب على عبد الملك بن مروان، فوضع الحلس والقتب بين يدي عبد الملك وقال:
6: ماذا يقول أمير المؤمنين لمن أدلى إليه بلا قرب ولا نسب، مدله عقله من حب جارية موصوفة بكمال الدل والأدب، خطبتها إذ رأيت الناس قد لهجوا بذكرها والهوى يدعو إلى العطب، فقلت لي حب عال ولي شرف، قالوا الدراهم خير من ذوي الحسب، إن نريد ألوفا منك 4، ولست أملك غير الحلس والقتب، فالنفس تعجب لما رمت خطبتها مني ويضحك إفلاس من العجب، لو كنت أملك مالا أو أحيط به أعطيتهم 1000 دينار من الذهب، فامن علي أمير المؤمنين بها واجمع بها شمل هذا البائس العزب، فما وراءك بعد الله مطلب، أنت الرجاء ومني غاية الطلب.
7: هكذا؟ إنني أمرت لك إذن 4000 صداقا لمن تهواها، 4000 أخرى أول بها، 4000 ثالثة لتنفقها على معيشتك مع عروسك.
0: هنا ركب الفتى إلى عمه والد من يهواها قلبه، فقدم له 1000 الأربعة.
1: الآن أزوجك ابنتي.

0: قال أحد الوراقين اسمه مساور:
1: كان عندنا رجل يساعدنا في بعض أعمالنا، وكان شاعرا، وقد ذهب عقله بسبب فقد ابنة عم كانت له، وقد قلت له ذات يوم: أجز هذا البيت، وهو: وما الحب إلا شعلة قدحت بها عيون المها باللحظ بين الجوانح. فقال على الفور:
2: ونار الهوى تخفى، وفي القلب فعلها كفعل الذي جاءت به كف قادح.
0: وقال شاعر اسمه أبو الفرج:
3: سبل الهوى وعر، حلو الهوى مر، برد الهوى حر، يوم الهوى دهر، سر الهوى جاهر.
1: قالت إحداهن لقريبها الشاعر عبد المحسن ابن غالب السوري:
0: كنت أعرف عنك يا سوري أنك تميل دائما للهو والعبث والمجون، فما لي أراك الآن وقد تركت كل هذا وصرت في معظم ساعات يومك مكتئبا حزينا؟
4: كان ابتداء الذي بي مجونا، فلما تمكن أمسى جنونا، وكنت أظن الهوى هينا فلاقيت منه عذابا مهينا.
0: وعن الهوى وما يفعله بالإنسان قال أيضا:
4: كأس الهوى والخمر واحدة، كل مسلطة على العقل.
1: وذات يوم قال أحد أصدقاء الشاعر أبي بكر بن عمر العنبري:
2: ما أبأس ما صرت إليه من حال يا أبا بكر، أين ضحكاتك التي كنت معروفا بها يا شاعرنا، وأين مرحك الذي كنت مشهورا به بيننا؟
5: يا صاحي إني مذ عرفت الهوى غرقت في بحر بلا ساحل، عيني لحيني نظرت نظرة رحت لها في شغل شاغلي، علقته في البيت من فارس لكنه في السحر من بابلي، يظلمني والعدل من شأنه ما أوجع الظلم من العادل.
0: قال أحد الشعراء:
2: وما في الأرض أشقى من محب، وإن وجد الهوى عذب المذاق، تراه باكيا في كل حين مخافة فرقة أو الاشتياق، فيبكي إن أو شوقا إليهم، ويبكي إن دنوا خوف الفراق، فتسخن عينه عند التنائي، وتسخن عينه عند التلاقي.
0: أما ابن الرومي فإنه قال:
1: نعمت بها عيني فطال عذابها، ولكم عذاب قد جناه نعيمه، نظرت فأقصدت الفؤاد بسهمها، ثم انثنت نحوي فكدت وهيم. ويلاه إن نظرت وإن هي أعرضت، وقع السهام ونزعهن أليمٌ.

0: قال معاوية بن أبي سفيان:
1: المروءة ترك اللذة وعصيان الهوى.
0: وقال رجل للحسن:
2: يا أبا سعيد، أي الجهاد أفضل؟
3: جهادك هواك.
0: وقال مالك بن دينار:
3: بئس العبد عبد همه هواه وبطنه.
0: وقال الأصمعي: سمعت أعرابيا يقول:
4: إذا أشكل عليك أمران لا تدري أيهما أرشد، فخالف أقربهما من هواك، فإن أكثر ما يكون الخطأ مع متابعة الهوى.
0: وقال المعتصم لإسحاق الموصلي:
5: يا إسحاق، إذا نصر الهوى ذهب الرأي.
6: وقالت امرأة لأحد الحكماء:
0: كيف ترى الدهر؟
2: يخلق الأوان ويجدد الآمال ويبعد الأمنية ويقرب المنية.
0: فأي الأصحاب أبر؟
2: العمل الصالح.
0: فأي شيء أضر؟
2: النفس والهوى.

0: والآن سنتوقف وقتا قصيرا عن هذا الحديث في الهواء.
1: ولماذا؟
0: سأقول لك لماذا. لنعيش مع نفر ممن يعتبرون أساتذة في مجال التطفل.
1: أساتذة في مجال التطفل؟
0: نعم، وهؤلاء لا يبخلون بإزداء نصائحهم الغالية لمن يسألهم النصيحة.
1: هذا شيء طريف طبعا.
0: أجل، ومن ذلك أن رجلا قال لبنان الطفيلي:
2: أوصني من فضلك يا عم بنان،
3: لا تصادفن من الطعام شيئا فترفع يدك عنه وتقول: لعلي أصادف ما هو أطيب منه، فإن هذا عاجز ووهن.
2: زدني يرحمك الله.
3: لا تكثرن شرب الماء وأنت تأكل، فإنه يصدك عن مواصلة الأكل ويمنعك من أن تستوفي.
2: ثم ماذا؟
3: إذا وجدت الطعام فكل، كل منه أكل من لم يره في حياته قط، وتزود منه زاد من يظن أنه لن يراه أبدا بعد ذلك.
0: ومن المشهورين أو الأساتذة في التطفل طفيل العرائس، الذي رأى في أحد الأيام أن من واجبه قبل أن يموت أن يوصي ابنه عبد الحميد ببعض القواعد الذهبية الغالية في التطفل، فقال له شعرا:
4: اسمع اسمع يا بني، لا تجزعن من الغريب ولا من الرجل البعيد، وادخل كأنك طابخ بيديك مغرفة الحديد، متدليا فوق الطعام تدلي الباز الصيود، لتلف ما فوق الموائد كلها لف الفهود، واطرح حياك، إنما وجه الطفيل من حديد، لا تلتفت نحو البقول ولا إلى غرف الثريد، حتى إذا جاء الطعام ضربت فيه كالشديد، وعليك بالفالوذجات فإنها عين القصيد، وتنقلن على الموائد فعل شيطان مريد، واعلم بأنك إن أطعت نعمت يا عبد الحميد.
5: سأطيع قولك يا أبي دوما وعنه أبدا لن أحيد.

0: ذات يوم رأى المهلب ابن أبي صفرة فتى يكلم جارية من جواريه، فدعا بالجارية وقال لها:
1: ما حملك على كلام من رأيت؟
2: فعلت هذا يا سيدي لأن له من محض قلبي مودة، لها من تحت الضلوع خفوق، إلى غير سوء فعلمنا كلامنا ولكن لشوق، والمحب مشوق.
0: هنا قال المهلب لرجل من رجاله:
1: إلي بهذا الفتى.
3: سمع وطاعة يا سيدي.
0: جيء بالفتى فسأله المهلب:
1: ما حملك على كلام هذه؟
4: لأن لها في القلب مني محبة، وفي طي صدري لوعة وحريق، وإني لأهواها على كل حالة، وإني إليها ما حييت أطوق.
0: فقال المهلب:
1: لعمري إني للمحبين راحم، وإني بحفظ العاشقين حقيق، سأجمع بينكم شمل ود مبدد، فإني بما قد ترجوان خليق.

0: في زمن المأمون اضطر إبراهيم بن المهدي إلى أن يختفي عند عمته، فكانت عمته تكرمه غاية الإكرام.
1: من ذلك أنها وكلت به جارية قد أدبتها وأنفقت عليها مالا كثيرا.
0: وكانت هذه الجارية حاذقة في رواية الشعر، وقد طلب كثيرون من عمة إبراهيم هذه الجارية مقابل أن يدفعوا فيها 150,000 درهم، فكانت العمة ترفض بيعها.
1: ولأن هذه الجارية كانت تواصل خدمة إبراهيم بن المهدي وتقوم على رأسه، فإنه حويها، ولكنه كره أن يطلبها من عمته.
2: واشتد وجده بهذه الجارية، وذات يوم أخذ عودا وغنى بهذه الأبيات بينما كانت الجارية واقفة بالقرب منه:
3: يا غزالا لي إليه شافع من مقلتيه، والذي أجللت خديه فقبلت يديه، بأبي وجهك ما أكثر حسادي عليه، أنا ضيف وجزاء الضيف إحسان إليه.
4: سمعت الجارية الشعر وفطنت لمعناه،
2: وكانت مولاتها أي عمة إبراهيم بن المهدي تسألها عن حالها وحاله كل يوم،
4: فأخبرتها في ذلك اليوم بما في قلبه منها وبما سمعت منه من الشعر والغناء، فقالت لها مولاتها:
1: اذهبي الآن إليه فقد وهبتك له.
0: فعادت الجارية إلى إبراهيم بن المهدي، فلما رآها أعاد غناء الأبيات التي كان قد تغنى بها من قبل، فأكبت عليه الجارية فقبلت رأسه، فقال لها:
3: كفي كفي.
0: فقالت له الجارية:
5: قد وهبتني مولاتي لك،
3: أما الآن فنعم.
4: عن شداد بن أوس قال:
2: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: ومعنى من دان نفسه من أذل نفسه لطاعة الله.
4: وروى جابر رضي الله عنه قال:
0: قدم النبي صلى الله عليه وسلم من غزاة له، فقال لنا: قدمتم خير مقدم، وقدمتم من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر. فقلنا: وما الجهاد الأكبر يا رسول الله؟ قال: مجاهدة العبد هواه.
1: وفي مجال مقاومة النفس والتصدي لرغباتها وعدم الميل إلى ما تهوى، قال أحدهم:
4: إذا ما أطعت النفس في كل لذة نسبت إلى غير الحجة والتكرم، إذا ما أجبت النفس في كل دعوة دعتك إلى الأمر القبيح المحرم.
1: وقال أحد الحكماء:
4: الإنسان بموافقته الهوى والنفس مغلوب، ولهذا يجد في نفسه ذلا لمكان القهر، أما غالب الهوى فهو ذو صولة، ولذلك وضعه عظيم عند الله وعند الخلق.
1: يقول أبو زيد بن الحسن الطبري:
3: إذا طالبتك النفس يوما بحاجة فكان عليها للقبح طريق، فدعها وخالف ما هويت، فإنما هواك عدو والخلاف صديق.

0: كثيرا ما تهوى النفوس أمورا فيها ما يضرها.
1: وهذا هو أحد الشعراء يطلب ممن حوله أن ينبهوه وأن يحذروه إذا ما وجدوه قد انقاد لما تهواه نفسه، فيقول:
0: إذا كثر الطعام فحذروني، فإن القلب يفسده الطعام. إذا كثر الكلام فسكتوني، فإن الدين يهدمه الكلام. إذا كثر المنام فنبهوني، فإن العمر ينقصه المنام.
2: وعما تجلبه أيضا استجابة الإنسان لما تهواه نفسه من سوء قيل:
3: وكم من طالب يسعى لشيء وفيه هلاكه لو كان يدري، وكم من أكلة منعت أخاها بلذة ساعة أكلات دهرك.

0: قطوف الأدب من كلام العرب،
1: يكتبه
2: عبد المنعم خلف الله
1: ويخرجه
2: رضا سليمان.

0: إذاعة جفصة إذاعتكم الأخبار.
1: تحياتنا لكم متجددة مستمعينا الكرام في هذا العرض الإخباري الموجز. في إطار دعم المقدرة الشرائية للمواطنين وتأمين تزويد السوق بالمواد الأساسية، انتظمت يوم الأربعاء نقطة بيع من المنتج إلى المستهلك بالسوق البلدي بنهج النصر بقبلي المدينة. نقطة البيع من المنتج إلى المستهلك بقبلي تتواصل إلى يوم الخميس، وشهدت في يومها الأول إقبالا ملحوظا من قبل مواطني الجهة، مع المطالبة بضرورة توفير المواد الغذائية التي يكثر عليها الإقبال على غرار الزيت النباتي المدعم. أفاد مرد عزري المنسق الجهوي لبرنامج التنمية المندمجة بولاية سيدي بوزيد بأنه سيتم قريبا تسليم مشروع السوق البلدية بمعتمدية صعيدة إلى بلدية المكان ليقع شروعه في استغلاله. وبين مراد العزري أن كلفة هذا المشروع بلغت 1.3 مليون دينار، ويتضمن 19 محلا لبيع الأسماك والخضر والغلال واللحوم البيضاء والحمراء. أعلنت وزارة التربية بمقتضى قرار صادر يوم الأربعاء عن فتح مناظرة خارجية بالاختبارات لانتداب أخصائيين النفسانيين بسلك الأخصائيين النفسانيين للإدارات العمومية، وحدد يوم 3 أوت القادم كآخر أجل لقبول الترشحات، على أن يجرى اختبار القبول الأولي يوم 29 من الشهر ذاته. قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي للتلفزيون الرسمي الإيراني يوم الأربعاء، قال إن طهران تسعى إلى إنشاء آلية مع سلطنة عمان لضمان الأمن المستدام في مضيق هرمز. وأكد المسؤول الإيراني أن إيران مستعدة لوضع بروتوكولات لضمان سلامة حركة الملاحة البحرية بالتعاون مع الدول الساحلية الأخرى، دون أن يقدم مزيدا من التفاصيل حول هذا الموضوع. استشهد العديد من اللبنانيين وأصيب آخرون في غارات صهيونية استهدفت جنوب لبنان يوم الأربعاء، فيما أعلن الجيش الصهيوني إصابة 10 من عناصره من بينهم ضباط بجروح متفاوتة الخطورة جراء استهداف قوته بمسيرتين لحزب الله اللبناني.
2: إذاعة جفصة معك وين ما كنت.

0: أنتم في الاستماع إلى إذاعة قفصة.
1: إحنا مرميين، لا منروح منلعب ولا منضحك ولا منتعلم ولا منحضر برامج أطفال، بس تحت التلفزيون بلاقي كله تشييع جميل.

0: حلقات أعدها للإذاعة عبد اللطيف شما.
1: وجب الشكر علينا مدعى لله داع.
0: التسجيل والمونتاج شادي زيادين.
1: أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع.
0: الموسيقى التصويرية محمد عزت.
1: جئت شرفت المدينة مرحبا يا خير داع.
0: إخراج تحسين خوالدي.
1: صلى الله على الحبيب المصطفى.
2: قال الإمام علي كرم الله وجهه: إن أخاك الحق من كان معك، ومن يضر نفسه لينفعك، ومن إذا ريب الزمان صدعك شتت فيك شمله ليجمعك، وإن غدوت ظالما غدا معك.
3: أوقد أقبل العيد يا عمرة؟ ما أسرع ما أقبل،
4: ما بقي عليه غير جمعة.
3: جمعة واحدة؟ لا أكاد أصدق.
4: غيرك يا أبا عمر يستعد له قبل حضوره بأشهر.
3: إيه، أولئك الواجدون الفارعون يا عمرة، ولست بحمد الله منهم.
4: بل هم الذين يهتمون بأهلهم وبصغارهم قبل أن يهتموا بأنفسهم. هؤلاء جيراننا ليس فيهم من هو أغنى منك، ومع ذلك فانظر إلى صبيانهم وصبياننا، تجد أن صبيانهم قد اشتريت لهم الثياب الجديدة للعيد من 3 جمع. إنهم بها فرحون، يقلبونها كل يوم، ينتظرون حضور العيد بلهفة وشوق لكي يلبسوها ويختالوا بها بين أقرانهم. أما صبياننا فأذلاء منكسرون، يريهم صبيان الجيران ثياب عيدهم الجديدة ويسألونهم عن ثياب عيدهم فلا يجدون جوابا.
3: حسبك يا عمرة، حسبك، فلقد قطعت قلبي رحمة لهم. هلا نبهتنا إلى ذلك من قبل؟
4: يا أبا عمر، نبهتك قبل اليوم أكثر من مرة، وكنت تقول لي دائما فيما بعد يا عمرة.
3: ذلك أنك لا تحسنين اختيار الوقت الملائم يا عمرة.
4: فاعمل لصبياننا إذن شيئا قبل أن تنقضي هذه الجمعة ويأتي العيد.
3: لا أدري ماذا أعمل لهم، فقد ضاق الوقت وليس عندي أكثر من 10 دراهم.
4: عليك أن تحتال لهم بشيء.
3: كيف؟ كيف يا عمرة؟ كيف؟ ماذا أصنع؟
4: أين أنت من صديقيك الحميمين الهاشمي وأبي صالح؟ فإنك تزعم لي دائما أنكم أنتم 3 كنفس واحدة.
3: أجل، هذا رأي حسن يا عمرة.
4: سبحان الله، ماذا يضيرك أن تكتب إلى أحدهما؟ فإن وجد عنده شيئاً أعطاك، وإلا اعتذر لك. إن الصديق الحق هو الذي يفعل ذلك.
3: إلى أيهما توصينني أن أكتب؟
4: أنت أعرف بهما مني.
3: الهاشمي أقل أولاداً من أبي صالح.
4: فاكتب إذن إليه واشرح له حالك شرحاً وافياً، حتى يعلم أنك لم تلجأ إليه إلا في ضرورة قاسية. هيا هيا اكتب إليه.
5: أين الكيس الذي وضعته عندك يا خديجة؟
6: ماذا تصنع به؟ لقد قلت لي إنك مشغول اليوم ولا تستطيع أن تشتري لصبياننا ثياب العيد إلا من الغد.
5: بل سأشتريها اليوم يا خديجة.
6: هذا أفضل، فما بقي على العيد غير جمعة واحدة، انتظر سأحضره لك.
5: مسكينة، ستفجع حين تعلم.
6: خذ الكيس، فيه 1000 درهم لم تمس، بحاله كما سلمته إلي.
5: استمعي إلي يا خديجة، افترضي أن هذا الكيس عند صديقنا الواقدي، وأنه علم بحاجتنا إليه فبعث به إلينا لنشتري به لصبياننا كسوة العيد، أفلا يكون سرورنا حينئذ عظيما؟
6: بلى، سنفرح.
5: أترضين يا خديجة أن أكون أنا أقل مروءة منه وكرما؟
6: لا،
5: أليس ينبغي أن أكون أكرم منه؟
6: ويحك، ماذا تريد أن تفعل بهذه النقود التي في الكيس؟
5: سأقول لك، أريد أن أبعث بها إلى الواقدي، فقد كتب إلي يستقرضني ما يشتري به للأولاد كسوة العيد.
6: أوليس أولادك أحق بك من أولاده؟
5: كلا يا خديجة كلا، لو كنت مكانه وكان هو مكاني لآثر أولادي على أولاده.
6: إذن فابعث إليه 100 درهم أو 200 ودع الباقي لأولادك.
5: كلا، لا أستطيع أن أرسل إليه بأقل من 1000 درهم، فإن عنده أولادا كثيرين، فبكم يشتري لهم من ثياب وأحذية؟
6: وأولادنا، ألا نترك لهم شيئا؟
5: لا عليك يا خديجة، سأكتب إلى صديقنا أبي صالح المغربي ليرسل إلينا بعض ما عنده، فأبو صالح لا يخلو إن شاء الله من مال.

0: تفضل هذه الأمانة.
1: شكرا لك، شكرا، بلغه تحياتي.
2: من ذا الذي جاء عندك يا أبا عمر؟
1: هذا رسول من صديقنا أبي صالح.
2: أراك مسرورا بمجيئه، هل علم بما نحن فيه من ضيق فبعث إليك بألف درهم أخرى؟
1: أخفضي صوتك حتى لا يسمعك.
2: ظننته قد انصرف.
1: بل هو في صدر البيت بعد.
2: وتركته وحده؟
1: أجل، لآتيه بما يريد.
2: وماذا يريد؟
1: أن أسعفه بشيء يا عمرة.
2: تسعفه بماذا؟
1: كتب إلي أبو صالح بمثل ما كتبت إلى الهاشمي كي أقرضه بما يبتاع به كسوة العيد لأولاده.
2: وماذا قلت لرسوله؟
1: قلت له انتظر حتى أبحث لك عن شيء.
2: هلا قلت له من أول الأمر ما عندك شيء وأنك احتجت ما تشتري به كسوة العيد لأولادك فاستقرضته من الهاشمي؟
1: كلا يا عمرة كلا، لا أستطيع أن أرد طلبا لأبي صالح.
2: لو علم بأنك استقرضت من الهاشمي لما كتب إليك يستقرض منك.
1: وأن له أن يعلم بذلك.
2: عليك أنت أن تخبره بذلك.
1: معاذ الله، معاذ الله يا عمرة، أين المروءة إذن؟ وأين التواسي بين الأصدقاء؟ أين؟
2: كأنك تريد مني أن أتيك بال... أن أتيك بالكيس.
1: أجل أجل يا عمرة أجل.
2: كم تريد أن ترسل له من الألف درهم؟
1: سأرسل له الكيس كله يا عمرة.
2: ولا تترك لأولادنا شيئا؟
1: سيجعل الله لهم مخرجا يا عمرة.
2: من أين يا أبا عمر؟ لقد كان لك صديقان تلجأ إليهما عند الشدة، الهاشمي وأبو صالح. فالهاشمي قد أخذت ما عنده، وأبو صالح قد بعث ليأخذ ما عندك، فأين المخرج؟
1: يا عمرة، إن الله يرزق أحدنا من حيث لا يحتسب، فثقي بالله ولا تفقد الرجاء في بره وكرمه.
2: يا الله، لا تفوت على أبنائي فرحة العيد. يا الله.

0: هذا الهاشمي يريد أن يزورنا يا عمرة، فأعدي له شيئا من شراب الورد أو شراب الليمون.
1: أهلا وسهلا به، أهذا خادمه الذي كان عندك؟
0: نعم نعم، أرسله ليرى إن كنت في البيت فيحضر لزيارتي.
1: ألا يجوز أن تكون زيارته ليرى إن كنت في حاجة إلى مزيد من العون؟
0: لو كان الأمر كما تظنين، إذن لبعث بالمال مع خادمه كما فعل في المرة الأولى دون حاجة إلى الزيارة.
1: مهما يكن من أمر يا أبا عمر، فعليك أن تخبره بقصة أبي صالح حتى يعلم أنك لم تنتفع بشيء مما بعث به إليك. عسى أن يوجه إليك بألف درهم أخرى.
0: إني أستحي يا عمرة أن أطلب منه مرتين.
1: تستحي من صديقك الحميم؟ غدا يعلم بالقصة لا محالة، فيغضب منك لأنك لم تخبره بالحقيقة.
0: اسمع يا عمرة، إني سأحاول أولا أن أعرف حاله، فإن كان عنده شيء فسأحكي له قصة أبي صالح ليعطيني ألف درهم أخرى، وإلا لزمت الصمت وتجلت لئلا يشعر بشيء مما عندي.

0: لعله هو يا أبا عمر.
1: هيا هيا أعدي له الشراب وسأفتح له الباب.
0: حسنا.
2: السلام عليكم.
1: وعليك السلام ورحمة الله يا هاشمي، مرحبا بك. تعال تعال اجلس هنا في الصدر.
2: لأني أقرضتك 1000 درهم يا واقدي؟
1: كلا يا هاشمي كلا، بل هذا مكانك، أنت أهل له.
2: ولو لم أقرضك شيئا؟
1: ولو لم تقرضني شيئا
2: أصدقني القول.
1: ما خطبك اليوم يا أبا هاشم؟
2: بل ما خطبك أنت يا واقدي؟
1: والله إني ما أفهم شيئا مما تقول.
2: حسنا، هل تعرف هذا الكيس؟
1: ها؟ لا لا أعرفه.
2: انظر إليه جيدا.
1: سبحان الله، كأنه الكيس الذي كنت قد وجهته إليه.
2: أجل، إنه هو بعينه، فماذا فعلت به ويحك؟
1: إني أريد أن أعرف أولا كيف وصل إليك.
2: بل أخبرني أنت أولا ماذا فعلت به.
1: اشتريت به كسوة العيد لأولادي.
2: اشتريت الكسوة لهم من أبي صالح؟
1: أخذت أنت الكيس من أبي صالح؟
2: نعم، كتبت إليه أستقرضه فبعث به إلي.
1: ويل له، لقد كتب إلي يقول إنه في حاجة ليبتاع لأولاده كسوة عيدهم.
2: يا الله، ما أحسن ما تواسينا به نحن الثلاثة. إنك وجهت إلي وما كان عندي غير ما بعثت به إليك، وكتبت إلى صديقنا أبي صالح أسأله المواساة، فإذا هو يوجه إلي بكيسي نفسه.
1: الحمد لله الذي جعلنا أحباء فيه
2: وأصدقاء في طاعته وفيما يرضيه.
1: وما فجع أحد منا في مروءة أخيه.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. صدق الله العظيم.
4: غدا لقاء آخر.

0: إخراج تحسين خوالدي.
1: أنتم في الاستماع إلى إذاعة قفصة.

0: في الاستماع إلى إذاعة قفصة.
1: أسألك

إذاعة قفصة 24 ساعة بث، تسمعوها في توزر على 89.2، القصرين على 92.7، قفصة قبلي سيدي بوزيد على 91.8.

0: إذاعة قفصة معك
1: راديو قفصة بوينت إن.
2: عطر الكلام، عطر الكلام. إعداد وتقديم إدريس بن محمد البشري، إخراج جمال بن محمد الشعيلي. عطر الكلام.
3: ما قيل في المنطق.
4: إن المنطق لا يمكن تغييره دون شك، ولكن المنطق لا يستطيع أن يصمد أمام إنسان يريد أن يعيش. فرانس كافكا. وذكر بليز باسكال أن للقلب منطق لا يعلم المنطق عنه شيئاً. الأسوأ من أن تعيش حياة لا تعجبك أن تكون بحكم المنطق المسؤول الوحيد عن هذه الحياة، أن تفقد حتى القدرة على أن تعيش بصفتك ضحية للظروف، كما تقول بثينة العيسى. وميخائيل نعيمة ذكر أنه ليس من المنطق أن تتباهى بالحرية وأنت مكبل بقيود المنطق. إن المحاجات العقلانية تفشل عندما تقع في صدام مع المشاعر والعواطف، لذلك تستمر الخرافات لقرون رغم تناقضها مع أبسط حدود المنطق. جوستاف لوبون. وكما ذكر محمد الرطيان أنه من المنطق ألا تستخدم المنطق في الفن والحب. الشعوب لا تحيا ولا تتقدم إلا بقدر ما تخرج على المنطق. عبدالله القصيمي. وفيما ذكر ألبرت أينشتاين أن المنطق يأخذك من مكان محدد إلى مكان محدد آخر، لكن الخيال وحده القادر على أخذك إلى أي مكان. أولئك الذين يفقدون الشجاعة دائما ما يبحثون عن المنطق لتبرير خوفهم، كما يقول ألبرت جاموس.
2: عطر الكلام.
4: وحسب ما ذكر أرسطو أن كل الأفعال الإنسانية تنبع من عدة مسببات، وذكر منها المنطق. العلم كما يذكر علي الطنطاوي غايته الحقيقة ووسيلته الفكر وأداته المنطق. أوسكار وايلد يقول أن القوة الصارمة يمكن احتمالها، أما المنطق الصارم فلا يمكن احتماله وليس من العدل استخدامه. وفي مثل هندي أنه ليس من الحكمة والمنطق أن تعيش في الماء وتعتبر التمساح عدوا لك. ومما ذكر أيضا أنه عندما يغيب المنطق يرتفع الصراخ. وفي الختام يقول كارل بوبر أنه لا يمكن أن يكون لحجة منطقية تأثير منطقي على من لا يريد أن يتبنى أسلوبا منطقيا.
2: عطر الكلام. عطر الكلام مع تحيات إدريس بن محمد البشري وجمال بن محمد الشعيري. عطر الكلام.

أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة.

الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِّنَ النَّوْمِ

0: تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب.
1: إذاعة قفصة.

0: إذاعة قفصة معك
1: راديو قفصة .tn. تجليات
2: للتصوف لغته ومفرداته ومفاهيمه الاصطلاحية الخاصة التي تتبدى في ثنايا معارج الصوفية وأسفارهم الروحية، فتفيض بالأخيلة في بهجة صورهم الرقراقة وفيوض مشاعرهم وتأملاتهم المجنحة بالمواجيد والعرفان. وهذه المفاهيم الاصطلاحية خمسة هي: وحدة الوجود، نظرية المعرفة، وحدة الحلول، وحدة الشهود، والغيبة. ونخصص هذه الحلقة للمفهوم الأول، ألا وهو وحدة الوجود. إن وحدة الوجود عند المتصوفة في الإسلام امتدت من القرن الثاني الهجري إلى القرن السابع، وهي عقيدة اعتنقها كبار الصوفية. بدأت كما يقول الدكتور مبروك الصادق السويسي فكرة بسيطة أو شطحة عابرة صادرة عن كشف وإلهام وليس عن تفكير وروية. ويعتبر ابن عربي الواضع الحقيقي لدعائم هذه النظرية، فالعالم في رأيه يتكون من ذرات روحية تسري فيها الحياة وتسبح بحمد الله، وهي تسمى الأعيان الثابتة، ولا تخلق من العدم بل تفيض عن الحق

0: وهذا الفيض مستمر ولا ينقطع، حيث تتجمع الذرات الروحية لتؤدي إلى نشأة جسم ما، يستمر إلى أجل مسمى ثم تتركه لتدخل في تركيبة جسم آخر وفقا لمبدأ حكمة إلهية. وتقوم هذه العقيدة على أن الله موجود حقيقي، أي أنه واحد فعلي مؤثر ونافذ في كل شيء، إنه الوجود المطلق وكل ما عداه مظهر، فالعالم ظل له والوجود الحقيقي هو الحق. أما الموجودات فهي أوهام اخترعها العقل، ثم لا يجوز التفريق بين الخالق والمخلوق إلا باعتبارات يخترعها العقل العاجز عن إدراك الحقيقة، فالله في كل شيء وهو كل شيء. ويقول ابن خلدون إن وحدة الوجود نوعان، الأول إن ذات القديم كائنة في المحدثات، محسوسها ومعقولها متحدة بها في المتصورين، ولولا ذلك لكانت عدما. أما الثانية فكل الموجودات عدم في الحقيقة، لكنها موجودة في المدرك البشري فقط، ولا وجود في الحقيقة إلا للحق، لا في الظاهر ولا في الباطن. ويقول فريد الدين العطار في وحدة الوجود: أنت المعنى وظاهرك الاسم، فأنت الكنز والعلم كله طلسم، مرحبا بجلال الحضور ونور تلك الذات التي تسطع على كل ذرة من الذرات. إني أراك ذرة على ذرة في الطريق، وأراك العالم فثم وجه الله.
1: تجليات مع الأستاذ خالد التومي.

0: إذاعة جفصة إذاعتكم الأخبار.
1: تحية لكم متجددة مستمعينا الكرام في هذا العرض الإخباري الموجز. في إطار دعم المقدرة الشرائية للمواطنين وتأمين تزويد السوق بالمواد الأساسية، انتظمت يوم الأربعاء نقطة بيع من المنتج إلى المستهلك بالسوق البلدي بنهج النصر بقبلي المدينة. نقطة البيع من المنتج إلى المستهلك بقبلي تتواصل إلى يوم الخميس، وشهدت في يومها الأول إقبالا ملحوظا من قبل مواطني الجهة، مع المطالبة بضرورة توفير المواد الغذائية التي يكثر عليها الإقبال على غرار الزيت النباتي المدعم. أفاد مرد عزري المنسق الجهوي لبرنامج التنمية المندمجة بولاية سيدي بوزيد بأنه سيتم قريبا تسليم مشروع السوق البلدية بمعتمدية صعيدة إلى بلدية المكان ليقع شروعه في استغلاله. وبين مراد العزري أن كلفة هذا المشروع بلغت 1.3 مليون دينار، ويتضمن 19 محلا لبيع الأسماك والخضر والغلال واللحوم البيضاء والحمراء. أعلنت وزارة التربية بمقتضى قرار صادر يوم الأربعاء عن فتح مناظرة خارجية بالاختبارات لانتداب أخصائيين النفسانيين بسلك الأخصائيين النفسانيين للإدارات العمومية، وحدد يوم 3 أوت القادم كآخر أجل لقبول الترشحات، على أن يجرى اختبار القبول الأولي يوم 29 من الشهر ذاته. قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي للتلفزيون الرسمي الإيراني يوم الأربعاء، قال إن طهران تسعى إلى إنشاء آلية مع سلطنة عمان لضمان الأمن المستدام في مضيق هرمز. وأكد المسؤول الإيراني أن إيران مستعدة لوضع بروتوكولات لضمان سلامة حركة الملاحة البحرية بالتعاون مع الدول الساحلية الأخرى، دون أن يقدم مزيدا من التفاصيل حول هذا الموضوع. استشهد العديد من اللبنانيين وأصيب آخرون في غارات صهيونية استهدفت جنوب لبنان يوم الأربعاء، فيما أعلن الجيش الصهيوني إصابة 10 من عناصره من بينهم ضباط بجروح متفاوتة الخطورة جراء استهداف قوته بمسيرتين لحزب الله اللبناني.
2: أنتم في الاستماع إلى إذاعة جفصة.

0: إذاعة قفصة معك
1: راديو قفصة .tn. مدن ومشاهير. صالح بن علي العامري وحبيب بن عبد الله حبيب.
2: مدينة تونس. يكتب ألفونسو دي لاسيرنا قائلا: عندما بدأت الطائرة التي حملتني أول مرة إلى تونس في النزول ولم يبق لها للالتصاق بمسلك المطار سوى أمتار قليلة، برزت لعيني مشاهد خضراء مزهرة، رياض من البرتقال والليمون، وشلالات من الصنط، وأذرعة من النبات المعرش. الياسمين في كل مكان، فإذا كانت الوردة هي زهرة فرنسا، والقرنفل هي زهرة إسبانيا، والكريزيسالمو زهرة اليابان، والسنبقيطة زهرة الفلبين، فالياسمين زهرة تونس بدون جدال. زهرة صغيرة معطرة نقية تتسلق في صحون المنازل العتيقة التونسية، شبيهة بنسيج رقيق مضمخة بالطيب جذلانة. تونس الخضراء، تونس المحروسة الحاضرة البيضاء، المدرج العالي، زهرة المغرب. هذه أسماء عرفتها تونس العاصمة عبر العصور. إن أحد أبواب سور تونس القديم يسمى باب الخضراء لأنه يفتح على السهول المجاورة، بالإضافة إلى ما للمدينة من خضرة تحيط بها من كل جانب، فهي تحب النبات والأزهار، تسكنها الحدائق والبساتين، وتظللها الأشجار، وتغطيها زراب عشبية مزدانة بأطواق الزهور. سقطت تونس في يد الفرنسيين عام 1881، أي قبل الاحتلال الإنجليزي لمصر بعام واحد، ومنذ ذلك الحين كانت تخضع لحكم مزدوج، حكم الفرنسيين أولا ثم حكم الباي ثانيا، والباي والذي ورث الحكم عن أسرته المعروفة باسم الأسرة الحسينية التي ظلت تحكم تونس منذ عام 1705 إلى عام 1956، حيث أعلنت الجمهورية التونسية وتم خلع آخر البايات. ولد أبو القاسم الشابي في تونس في 24 من فبراير من عام 1909، في تلك الظروف القاسية التي كانت تمر بها تونس، لكن وسط الظلام الحالك كانت هناك أشعة خافتة هنا وهناك، وكانت هذه الأشعة الخافتة هي التي تجمعت وقويت لتقلب الأمور في تونس وفي كثير من أجزاء الوطن العربي الكبير. يكتب الناقد رجاء النقاش قائلا: وكان الشعاع الأول هو بدون شك ذلك الشيخ الغريب الذي ينتقل من بلد إسلامي إلى بلد آخر، يوزع السعوط بيمينه ويوزع الثورة ضد المحتل بيساره. ذلك هو جمال الدين الأفغاني، الأب الشرعي لثورات أوائل القرن العشرين. لم يذهب الأفغاني إلى تونس بنفسه، وإنما ذهب إليها بمبادئه وتلاميذه. وفي عام 1885، أي بعد الاحتلال الفرنسي لتونس بأربع سنوات تقريبا، ذهب الشيخ محمد عبده صديق الأفغاني وتلميذه إلى تونس، وكان هدف الرحلة الاتصال بالمثقفين التونسيين ودفعهم إلى الثورة على الأوضاع التي كان العالم الإسلامي العربي يعاني منها في ذلك الحين، من خلال تجديد الإسلام وربطه بالحياة العصرية وتخليص الدين من البدع والخرافات والدعوة إلى الإيمان بالعلم الحديث والخروج بالدين من مرحلة الكهانة والانعزال عن الحياة في الجوامع والمدارس المختلفة إلى مراحل جديدة حية. وبذلك يستطيع العالم الإسلامي أن يعود إلى قوته ويتخلص من الاحتلال الغربي وسيطرة البايات في تونس وأسرة محمد علي في مصر والأتراك في سوريا ولبنان. ودارت المناقشات الواسعة بين الشيخ محمد عبده وبين مشايخ جامع الزيتونة، وهو الجامع الذي كان وما زال يقوم بدور الأزهر في مصر، وكان لهذه المناقشات أثرها الكبير في تونس من الناحية الفكرية والناحية السياسية. وقد كان من تأثير هذه الحركة الفكرية الجديدة التي قادها جمال الدين الأفغاني وحملها معه الشيخ محمد عبده إلى تونس في رحلته الأولى عام 1885، ثم في رحلته الثانية عام 1903، أن قامت جمعيات فكرية عديدة تدعو إلى التجديد والتطور، وكان أبرز هذه الجمعيات وأكثرها تأثيرا على حياة تونس الفكرية هي جمعية قدماء الصادقية التي نادت بالأفكار التحررية الجديدة ودعت بقوة إلى الأخذ بمبادئ الحضارة العصرية. وكان أبو القاسم الشابي عضوا في هذه الجمعية، حيث ألقى بها محاضرته الهامة عن الخيال الشعري عند العرب. سافر أبو القاسم في 11 من عمره تقريبا من بلدته الشابية إحدى ضواحي مدينة توزر بجنوب تونس إلى مدينة تونس العاصمة يتلقى العلم بجامع الزيتونة، وهو أكبر معهد علمي بتونس في ذلك الحين. وخلال السنوات التالية تقدمت سنه وزاد نضجه وبدأ يعي الحياة من حوله، وفي مرحلة النضج عندما اقترب من سن 20 أحس بالصراع الفكري الدائر بين المحافظين الجامدين وبين المجددين المتحررين، بين أنصار الإبقاء على العقل العربي أسيرا للقيود القديمة والذين يريدون تحرير وفتح الآفاق العصرية أمامه. وأخذ الشاعر جانب المجددين المتحررين، فقد كان شابا موهوبا يحس بالحياة الجديدة إحساسا قويا عنيفا، ويدرك أن القوالب الجامدة تضيق عن التعبير الصحيح عن إحساسه الجديد. امتزج الشاعر والثائر في شخصية أبي القاسم، وخرجت في تونس إلى الحياة تلك الشخصية الجديدة التي تمثل قوة فكرية وفنية كبيرة. ولد عالم الاجتماع ابن خلدون في تونس عام 1332 للميلاد، وتوفي بالقاهرة عام 1406. وقد حصل ابن خلدون علومه في تونس، وبعد أن درس كل العلوم المعروفة لعصره اشتغل بخدمة الدولة حينا، وارتحل مسافرا حينا آخر، وسفر لدى حكومات كثيرة في إسبانيا وأفريقيا، والتقى بتيمور لنك في دمشق. ابن خلدون هو واضع فلسفة التاريخ أو فلسفة المجتمع المبنية على تتبع الحوادث إلى عللها وكشف قوانينها. وموضوع علم التاريخ هو الحياة الاجتماعية وما يعرض فيها من ثقافة مادية وعقلية.
1: مدن ومشاهير. صالح بن علي العامري وحبيب بن عبد الله حبيب.
0: أنتم في الاستماع إلى إذاعة قفصة.

0: إذاعة قفصة معك
1: راديو قفصة .tn. أكسجين.
2: أكسجين.
1: أي الكتب أكثر مراعاة لسلامة البيئة الإلكترونية أم الورقية؟
2: يظن كثيرون للوهلة الأولى أن الكتب الإلكترونية أكثر مراعاة لسلامة البيئة من الكتب الورقية، لأن كل كتاب ورقي ينتج صنعه 4.1 كيلوغرام من ثاني أكسيد الكربون.
1: أضف أن دراسة أجراها المجلس البيئي لصناعة الكتب في الولايات المتحدة

0: بينت أن هذه الصناعة تخلف 12 مليون طن فاصلة 4 من الكربون سنوياً، وأن المساهم الأول في هذه البصمة قطع الأشجار وتصنيع الورق بنسبة تصل إلى 84%.
1: لكن في مقابل هذا الرأي يوجد رأي آخر يفيد أن البصمة الكربونية لأجهزة القراءة الإلكترونية لا تدعو إلى التفاؤل، لأن صنع جهاز واحد منها متعدد الوظائف ينتج 100 مليون كيلوغرام من ثاني أكسيد الكربون، وهذا يعادل البصمة الإلكترونية لحوالي 33 كتابا ورقيا.
0: وجاء في دراسة المجلس البيئي لصناعة الكتب أن هناك ضرورة حتمية لتخفيض انبعاثات غازات الدفيئة تدريجيا حتى تصل إلى 80% من عام 2050، وقد شكلت حصة الكتب الإلكترونية 5% فقط من السوق، ما يعني أنه ليس لها تأثير ملحوظ على البصمة الكربونية للصناعة.
1: ومع ذلك يؤكد الباحثون أن الصورة تختلف يوما بعد يوم، وهم يتوقعون أن تمثل الكتب الإلكترونية نحو 50% من السوق أو أكثر في العامين المقبلين، وهذا يعني بيع كتاب إلكتروني كل ثانية.
0: وهنا يطرح سؤال مهم، ما هو السبيل لتحقيق الغاية المرجوة في هذا الإطار وحفظ البيئة سليمة؟ سنجيب عن هذا السؤال بالتفصيل بعد قليل.
1: حددت كبرى الشركات المتخصصة بتحضير الكتب متوسط البصمة الكربونية للقارئ الإلكتروني بين 70 و80 كيلوغراماً لتحقيق تخفيض البصمة الكربونية بنسبة 20% في العامين المقبلين، وهذا غير ممكن.
0: في هذه الحالة وجدت الشركة أن الأجدى هو العمل مع منتجي أجهزة القراءة الإلكترونية لجعلها صديقة للبيئة، لسيما وأن التصنيع مساهم رئيسي في بصمتها الكربونية.
1: وهذا وضع خبراء البيئة أمام خيارين بالنسبة لموضوع أجهزة القراءة الإلكترونية، فإما أن تكون عقبة أمام جعل صناعة الكتب صديقة للبيئة، وإما أن تحمل مفتاح الحل من خلال تضافر جهود المنتجين والناشرين وغيرهم،
0: إذ أنه ينبغي احتساب تكاليف تصنيع تلك الأجهزة كالنقل والوقود والطاقة.
1: وهناك عامل آخر مؤثر لا بد من ذكره، في القراءة عبر الجهاز الإلكتروني يجب أن تكون مكثفة وتزيد على 40 كتابا سنويا، وإلا فإن خيار الكتب الإلكترونية لا يكون بيئيا.
0: ويرى خبراء البيئة أنه إذا كان استعمال جهاز القراءة الإلكتروني ظرفيا فالأفضل اعتماد الوسيلة التقليدية في القراءة، أي الكتاب الورقي.
1: واللافت ما ذكرته دراسة حديثة حول هذا الموضوع، إذ أكدت أن جهاز القراءة الإلكترونية هو الخيار الأكثر مسؤولية بيئيا لمن يقرأ في الحد الأدنى 36 كتابا كل سنة.
0: نستنتج بعد كل ما ذكرناه من وجهات نظر أن الطريقة الآمنة بيئيا والأكثر استدامة هي ما نصح به بيئيون من أمريكا وأوروبا، وهي الطريقة التقليدية المتبعة منذ زمن.
1: وقصدوا بكلامهم طريقة استئجار أو استعارة الكتب لقراءتها ومن ثم إعادتها إلى المكتبة، بحيث يتاح للآلاف قراءتها وعندما تتلف، وهذا يستغرق وقتا طويلا يعاد تدويرها.
0: وبهذه الطريقة نحفظ البيئة ومواردها.
2: كنتم مع
3: أكسجين.
2: أكسجين. أنتم في الاستماع إلى إذاعة قفصة.

سبحان الذي لبس المجد وتكرم به، سبحان الذي لا ينبغي التسبيح إلا له، سبحان ذي الفضل والنعم، سبحان ذي المجد والكرم، سبحان ذي الجلال والإكرام. اللهم أكمل لي ديني وأتمم علي نعمتك، واجعلني عبدا شكورا، عبدا كريما. رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه، وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا، إنك على كل شيء قدير. رب أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.

0: أنتم في الاستماع إلى إذاعة قفصة.
1: باقة الصباح.
2: باقة الصباح.
1: باقة الصباح.
3: صباح الأنوار وأعطر الورود وأجمل الأزهار. صباح البركات لكل الأوفياء النادرون والصادقون جدا، فإن وهبتك الحياة إياهم فتمسك بهم قد لا تحظى بهم على مر الزمان.

سنتحدث اليوم عن الكرامة، الكرامة الإنسانية التي هي مفهوم هام، فكل شخص مسؤول عن صيانة كرامته التي يجب أن يدافع عنها ويتعلق بأحد أهم حقوق الإنسان. فالكرامة صفة ملازمة للإنسان، وقد كرمه الله تعالى وجعله أرقى المخلوقات وأكثرها سمواً. لهذا فالإنسان مكرم من الله تعالى، وصفة الكرامة لا تفارقه أبداً، ويجب الحفاظ عليها في كل وقت وفي جميع التصرفات والسلوكيات التي يمر بها الإنسان. والإنسان هو المسؤول الأول عنها، ويجب ألا يسمح لأي شخص أن يسيء إلى كرامته الإنسانية وأن يعبث بها مهما كانت الأسباب.

الكرامة الإنسانية على العديد من المبادئ التي لا يجوز التنازل عنها أبداً، خاصة أن هذه المبادئ مستمدة من وجود الإنسان والحفاظ عليه وعلى قيمته كإنسان ووجوده الذي يجب أن يكون وجوداً عظيماً ليس فيه أي تعدي على الحريات أو استباحة للكرامة.

من مبادئ الكرامة الإنسانية الحق في المساواة، وهو حق ثابت لا يجوز المساس به، فجميع البشر من المفترض أن يكونوا متساوين بالحقوق والواجبات، ولا يجوز تكليف أشخاص بواجبات دونا عن غيرهم أو التعدي على حقوقهم مهما كانت.

المحافظة على الكرامة الإنسانية واجب حتمي، لا مفر منه ولا يجوز التخلي عنه أبدا، لأن هذا من واجب الجميع. وتبدأ المحافظة على مبادئ الكرامة الإنسانية من الإنسان نفسه الذي يجب عليه أن يترفع عن كل ما يؤذيه في كرامته الإنسانية، وأن يتجنب وضع نفسه في مواضع تسبب له الإهانة، وأن يقف في وجه كل من يحاول أن يقلل من شأنه مهما كان هذا الشخص، ثم يأتي الدور على الآخر.

0: وصباح النور أهلا أهلا وأهلا.
1: تزداد أهمية المحافظة على الكرامة الإنسانية إذا كان الإنسان لا يستطيع الدفاع عن نفسه، وكان ضعيف مسكين مسلوب الإرادة وليس معه ما يؤهله للدفاع عن كرامته. وهنا يأتي واجب المنظمات الحقوقية والدولية ومنظمات حقوق الإنسان والحكومات والناس جميع. جميع الجهود يجب أن تتضافر لعمل كل ما يمكن عمله لأجل صيانة الكرامة الإنسانية للضعفاء والمساكين.

مفهوم الكرامة الإنسانية لا يعني بأن يملك الإنسان جاهاً أو مالاً حتى تصان كرامته، فالإنسان هو الثروة الحقيقية في الحياة، والحفاظ على كرامته الإنسانية يعني ازدهار المجتمع وتقدمه وزيادة المحبة والوئام والتكافل الاجتماعي فيه.

عندما يتم ضمان المحافظة على كرامة الإنسان يسود الأمن والسلام ويصبح للحياة معنى أسمى وأجمل. فالإنسان هو الأساس في الأرض، ووجود جميع المخلوقات مرتبط بوجوده، والدول التي تحافظ على كرامة الإنسان هي الدول الراقية المتقدمة التي فهمت معنى الإنسان والإنسانية، والتي ينعم مواطنيها بحقوق أفضل من غيرهم. فالدول التي صانت كرامة الإنسان نفذت ما أمر الله تعالى به، ولم ترضى بمساس آدمية الإنسان بالسوء، لأن الله خلق الناس متساوين وفضلهم بالعقل الذي يجب استخدامه بالشكل الذي يحافظ على كرامة الإنسانية. مع تحيات وسيلة الغول.

0: باقة الصباح. باقة الصباح. باقة الصباح.
1: أنتم في الاستماع إلى إذاعة قفصة. إرشاد فلاحي. إعداد وتقديم محمد بخاري.
2: صباحكم بالخير أخواتي الفلاحات، أخواتي الفلاحين، مستمعي إذاعة قفصة. اليوم نتحدثوا على برنامج التدخل العلمي لمكافحة عنكبوت الغبار البفروة. البفروة راهو من أخطر الأفات اللي تصيب النخلة، ومع الأسف في الأضرار اللي خلفها على التمور كبيرة برشا، والتمر يولي لا عاد يتباع ولا يتكل. في السنوات الأخيرة تزايد انتشارها بشكل واضح، ولحق ضرار بالغة بإنتاج واحات النخيل الكل. الدقلة راهي حساسة برشا للمرض هذا، واللي يعدي فترة الشتاء في الأعشاب الطفيلية، خاصة النجم وفي الليف في قلب النخلة. يبدأ العنكبوت في وضعان البيض متاعه في شهر ماي، ويواصل عملية التكاثر طوال فترة نمو الثمار، ووقت عقدان الثمار يتحول لها العنكبوت ويتكاثر عليها بصفة كبيرة، واللي التمر ماهوش صالح للأكل والتسويق. بالنسبة للأعراض تتمثل في ظهور على التمور المصابة في طور البلح بقوع لونها بني وأحمر، وتشيح البسرة وتكساح وما توصلش مرحلة النضج. بعتالي ظهور نسيج كثيف اللي يفرز العنكبوت على التمر والشماريخ ويتسبب في التجمع متاع الغبرة، وفي حالة الإصابة القوية ينجم النسيج هذا يغطي العرجول الكل. تنظيف الواحة يبقى راو ديما عملية هامة برشا في مكافحة البفروة، وهي المرحلة الأولى في برنامج التدخل العلمي لمكافحة العنكبوت الغبار قبل الانطلاق في عملية المداوات. وراه ماذا بينا العملية متاع التنظيف تكون متواصلة على طول العام. جدودنا قالوا النار راهي صابون الغابة، وكانوا كل يوم يحرقوا سخ الغابة وما يخلوش يتكثر. بالنسبة للمرحلة الثانية متاع برنامج التدخل العلمي للمكافحة تتمثل في المداوات الوقائية، وبعد ما قمنا بالتدخل الأول اللي قلنا 3 أسابيع بعد التذكير، توا لازمنا نقوم بالتدخل الثاني وقت يولي البلح خذاء اللون الأخضر، والوقت هذا هو الفترة الأكثر جاذبية للعنكبوت. ونركزوا على النخل اللي مرض العام الفات، والمداوات تكون على العراجين برك. تتم عملية المداوات الوقائية باستخدام مادة البخارة المائية بتركيز 300 جرام في 100 لتر ماء، وينصح خلال إجراء عملية المداوات باش ما نستعملوش دويات ساعوا الحاجة ما هياش معتمدة لمقاومة البفروة. نخلطوا البخارة في سطل حتى ذوب قبل صبانة في آلة المداوات. نرش المبيدات بالضغط عالي وبغزارة على أجزاء النخلة الكل، جريد نخل كبير جريد كليكة. أما بالنسبة للحالة هذه توا احنا قلنا مش نداو كان العرجون. بالنسبة للمداوات تكون في الصباح بكري ولا في العشية، وعملية المداوات الوقائية تكون بصفة معمة بالواحات ماذا بينا الجار وجارة باش تتحقق النجاعة المرجوة. وهنا ماذا بينا يقع تنسيق مع جمعية الماء ولا مع الشركات التعاونية باش يقع المداوات تكون جماعية. توا ما بقى لي كان نقول لكم وفق من الله في أعمالكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: إرشاد فلاحي. إعداد وتقديم محمد بخاري. أنتم في الاستماع إلى إذاعة قفصة.

0: إذاعة قفصة إذاعتكم.
1: تمام السادسة صباحا، أسعد الله وصباحكم بكل خير مستمعينا الكرام، أهلا بكم إلى أولى المواعيد الإخبارية لنهار اليوم.
2: إذاعة قفصة إذاعتكم الأخبار.
1: استعدادا للموسم الصيفي، نظمت اللجنة الجهوية لتفادي الكوارث ومجابهتها وتنظيم النجدة بقفصة أمس عملية بيضاء تمثلت في إخماد حريق بأحد الغابات على مستوى الطريق الوطني عدد 3 الرابطة بين قفصة وتونس بمشاركة وحدات الحماية المدنية وقوات الأمن والحرس الوطنيين وأعوان الغابات والصحة. هذه العملية تهدف إلى اختبار سرعة التدخل ونجاعة التنسيق بين مختلف الهياكل. أفاد المكلف بتسيير إدارة الحج والعمرة وعضو مكتب شؤون حجاج تونس أنيس المزوغية أن جميع الحجاج التونسيين الموجودين حاليا بالبقاع المقدسة في صحة جيدة. قال رئيس مؤسسة فداء أحمد جعفر بأن المؤسسة تكفلت بكافة مصاريف أداء مناسك الحج ل 21 مترشحا من أولي الحق من شهداء الاعتداءات الإرهابية وشهداء الثورة الذين قدموا أرواحهم فداء للوطن. أكد كاتب الدولة المكلفة بالانتقال الطاقي وائل شوشان أن تونس تعمل على تطوير نموذج طاقي جديد يرتكز على دعم الطاقات المتجددة وتعزيز النجاعة الطاقية والتحكم في الطلب على الطاقة، إلى جانب دعم الابتكار وتشجيع الكفاءات الشابة والمؤسسات الناشئة في هذه المجالات. حقق المشروع الفني لإدارة التصدي لمخاطر الحشرة القرمزية اللتين الشوكية المنجز بدعم فني من منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة الفاو نتائج هامة، بما من شأنه أن يساهم في حماية المنظومة الفلاحية وضمان استدامة الإنتاج الزراعي، وفق ما صرح به رئيس ديوان وزير الفلاحة والموارد المائية وسد البحرية هيكل حشلف. في العالم الآن، أفادت بحرية الحرس الثوري الإيراني بأن 26 سفينة عبرت مضيق هرمز خلال 24 ساعة الماضية بالتنسيق مع قواتها. وأخيرا، قالت وزيرة الخارجية البريطانية إيفيت كوبر إنها تشعر بالصدمة إذا مقطع فيديو نشره وزير الأمن الصهيوني يسخر فيه من النشطاء المحتجزين لدى قوات الاحتلال عقب اعتراض أسطول كان متوجه إلى قطاع غزة. مستمعينا الكرام، نهاية أولى المواعيد الإخبارية لنهار اليوم مع بداية أولى المواعيد التنشيطية. نسام الصباح معك، نهاية صباح النور.
3: صباح كل الخيرات منير، وشكرا لك. بعد أقل من ساعة يتجدد الموعد مع قسم الأخبار.
0: إذاعة قفصة إذاعتكم.
4: نسائم الصباح.
5: صباح الخير يا حلوين.
6: صباح الخير وكل الخير.
7: صباح الخير.
8: صباح الخير على ناسنا وعلى الغاليين.
7: اسمح لي أن أرافقك في بداية هذا اليوم.
9: صباح الخير يا أغلى الناس.
10: صباح الخير أينما كنت وفي أي وقت تسمع فيه.
4: نسائم الصباح.
3: نسيم الصباح، صباح الخير، صباح النور، صباح الثنية الزينة، صباح الأخبار الطيبة، صباح كل ما هو جميل ويليق بكم كل ما هو جميل. نسيم الصباح على موجة إذاعة قفصة، نبدوها معاكم توا 4 دقائق بعد الستة. مرحبا بكل من اختار موجاتنا، نهاركم زين ويفتح يا رزاق.

0: نسائم الصباح.
1: صباح الخير يا حلوين،
2: صباح الخير وكل الخير.
0: صباح الخير،
3: صباح الخير على ناسنا وعلى الغاليين.
0: اسمح لي أن أرافقك في بداية هذا اليوم.
4: صباح الخير يا أغلى الناس.
5: صباح الخير أينما كنت وفي أي وقت تسمع فيه
0: نسائم الصباح.

نهاركم زين، نهاركم مبروك. تحية كبيرة لكل مستمعينا اللي على طريق شلزنيتكم زينة، توصلوا سلامات في مختلف الاتجاهات اللي قاصدينها، وتحية خاصة كالعادة نسوقوها في الصباح للناس اللي في التاكسي واللي في اللواج واللي في الكار والناس اللي معاها زادة كيف كيف. إن شاء الله كل الأمال اللي هكا في بالكم وأحلامكم اللي في بالكم وطموحاتكم الكل تشوفوها على أرض الواقع. نعرف أنه كل واحد هكا اللي ماشي في انتروتيان واللي ماشي باش يقابل شكون واللي ماشي باش يدبر خدمة، إن شاء الله كل الطرق إلى الفرح تكون سالكة أمامكم وميسرة أمامكم اليوم وكل يوم. اليوم هو الخميس 21 ماي 2026، الموافق للرابع منذ الحجة 1447 هجري. نهار اليوم هو رقم 141 من عام 2026. عنا 21 أسبوع في هذه السنة، واليوم عنا 83 يوم في فصل الربيع. نعطيكم زادة فكرة على مواقيت الصلاة بالنسبة لليوم، وين الظهر باش يكون مع انتصاف نهار هذا اليوم 28 دقيقة، العصر 7 دقائق بعد الساعة 4، 30 دقيقة بعد الساعة 7 يرفع إليكم أذان صلاة المغرب، وفي 9 دقائق بعد الساعة 9 يرفع إليكم أذان صلاة العشاء. فتقبل الله صلاة الجميع مسبقاً.

0: نسائم الصباح.
1: صباح الخير يا حلوين،
2: صباح الخير وكل الخير.
0: صباح الخير،
3: صباح الخير على ناسنا وعلى الغاليين.
0: اسمح لي أن أرافقك في بداية هذا اليوم.
4: صباح الخير يا أغلى الناس.
5: صباح الخير أينما كنت وفي أي وقت تسمع فيه
0: نسائم الصباح.
6: الأجندة الإذاعية. أجندتنا الإذاعية، ويبقى برنامج نسائم الصباح موعد تواصلنا اليومي معاكم من 6 حتى للتسعة كل يوم في هذا الفضاء اللي تعودتوا عليه، اللي فيه كل الاستضافات، فيه مشغلكم زيادة، في أصواتكم وبرشة إيقاعات زيادة ترافقكم في ثنية، وإيقاعاتنا ما توفيش عشي التسعة تكون عندكم الدنيا غنية، وغنيتنا دي محلوة ومزيانة على موجات إذاعة قفصة، وأكيد أغاني شرقية وتونسية وغربية أكيد تكون حاضرة معاكم وين ما كنتم، على امتداد ساعة كاملة إلى حدود موعد مع الناس، مع أحمد العجوني اليوم وريم محمد، وصحتكم ديما عندها عنا الأولوية. في هذه الكل قسم رياضة يكون حاضر معاكم، ومع كل الأخبار اللي تهم المونديال واللي تهم زيادة الفرق التونسية والعربية والعالمية زيادة، كيف كيف حتى العالم قاعد يشهد هكا في ثورات رياضية. صوت المواطن، أصواتكم توصل وإحنا ديما في خدمتكم في تنهنشيري من ساعتين حتى لثلاثة، قبل ما تخلي المجال لدندنة اللي بيش ندندنها اليوم رياض الدبوبي، يعطيكم فكرة على جديد الإيقاعات والنشط، وهكا ذكرتنا إيقاعات حلوة ومزيانة من الطرب الجميل. مساء الأنس ترافقكم في إيناس حمادي، استضافات، لقاءات، مصافحات وبرشة إيقاعات حتى لثمانية، موعد سهرتنا ككل الخميس اللي أمنها رؤوف العياري، وسهرتنا تكون رياضية إلى حدود الساعة العاشرة، موعد مع الأطلال مع السيدة أم كلثومة. لحداش غنية وحكاية، لمياء أبو النصر تكمل معاكم مشوارنا لليوم الخميس 21 مايو.

0: نسائم الصباح.
1: صباح الخير يا حلوين.
2: صباح الخير وكل الخير.
3: صباح الخير.
4: صباح الخير على ناسنا وعلى الغاليين.
3: اسمح لي أن أرافقك في بداية هذا اليوم.
5: صباح الخير يا أغلى الناس.
6: صباح الخير أينما كنت وفي أي وقت تسمع فيه.
0: نسائم الصباح.
7: نسائم الصباح 34 دقيقة بعد الستة. للناس اللي تسرع الوقت تحية طيبة لكم الناس الكل، إن شاء الله نهاركم مزين. طقس محلاه اليوم الأصباح، والطقس اليوم باش يتواصل قليل سحب بأغلب الجهات. الحرارة في الليل باش تكون مرتفعة شوية كيف البارح تقريبا، والليلة باش تكون بين 16 و 21 درجة بالشمال والوسط في الليل نحكي، وبين 22 و 27 درجة بالجنوب. بطبيعة الحال الريح باش يكون من القطاع الشمالي بالشمال وبالقطاع الجنوبي بالجنوب، ودرجات الحرارة ماهيش باش تبعد برشا على درجات الحرارة اللي ريناها أمس، لكنها باش تكون في المعدلات العادية مع ارتفاع طفيف في درجات الحرارة. لكن هكا معناها هكا نظرة صغيرة، وإلا معناتها كي نعملوا طلع على صفحات المواقع الاجتماعي الخاصة معناتها المعهد الوطني للرصد الجوي، هذه هي المعهد الوطني للرصد الجوي، هكا لاحظوا انه يظل باش نصيفوا واحنا في الصيف، باش نعيدوا واحنا في الصيف. خلينا نعطيكم تراه اليوم كيفاش باش تكون درجات الحرارة بالنسبة للصباح. صباحا باش تكون مثلا في القصرين في حدود 24 درجة، بقفصة 27 درجة، بالنسبة لتوزر 29 درجة، بالنسبة لقبلي كيفكي 28 درجة، بالنسبة لسيدي بوزيد 26 درجة، هذه مع وجود سحب عابرة بأغلب المناطق، يعني ماشيين هكا في طقس صيفي أكثر منه ربيعي. على كل احنا من بعد سبعة إن شاء الله باش ناخذوا التفاصيل الكل وما من خلال مصافحتنا للمعهد الوطني للرصد الجوي، وباش ناخذوا التفاصيل على نهار الخميس وكيف كيف زيادة حتى نهاية الأسبوع.

تحكي شوي وتقربي

0: نسائم الصباح.
1: صباح الخير يا حلوين.
2: صباح الخير وكل الخير.
3: صباح الخير.
4: صباح الخير على ناسنا وعلى الغاليين.
3: اسمح لي أن أرافقك في بداية هذا اليوم.
5: صباح الخير يا أغلى الناس.
6: صباح الخير أينما كنت وفي أي وقت تسمع فيه
0: نسائم الصباح.
7: أجندة الثقافة.
0: أجندة الثقافة.
8: أجندتنا الثقافية. صباح الخير فاتن.
9: صباح النور. صباح الورد والياسمين. هي تحية كبيرة لكل كافة المستمعات والمستمعين في أجندة الثقافة لليوم. باش نبدو بالأولى المواعيد وهو المهرجان الوطني للفرق الموسيقية النسائية برديف اللي باش ينطلق نهار 29 ماي وباش يتواصل حتى لنهار 31 ماي 2026 في دورته الثالثة. المهرجان هذا يجي لحقيقة مجموعة من الأنشطة باش تكون حاضرة موجهة زادة كيف كيف في بعض منها بعض الأنشطة والعروض الموجهة للأطفال. نهار الجمعة 29 ماي باش يكون ثم عرض تنشيطي للأطفال أمام ساحة دار الثقافة باش أثثها فرقة تيتو للتنشيط, وباش يكون ثم عرض شريط فيديو للدورة السابقة للمهرجان وزاد كيف كيف معرض صور للذاكرة الموسيقية برديف.
10: إن شاء الله احنا نهار السبت تونسيد نواكبوه أكثر إن شاء الله, نعطوا فكرة أكثر على المهرجان ومختلف الفقرات اللي باش تكون حاضرة فيه. أنا نحب الفرق النسائية.
9: صحيح, معناها مهرجان فريد من نوعه لأنه صحيح. يهتم بالفرق الموسيقية النسائية في منطقة الحوض المنجمي. اليوم يعيش في دورته الثالثة, فيه برشة الحقيقة خصوصية على كل بالنسبة للناس اللي تسمع فينا يحبوا يعرفوا البرنامج. حكينا على الفترة الصباحية ولكن في الفترة المسائية باش تكون فما سهرة اسمها حرقوس لفرقة انتي شمسي النسائية بقفصة باش تكون في السهرية متاع اليوم الافتتاح. أما بالنسبة لنهار السبت 30 ماي باش يكون ثم ورشة الإيقاظ الموسيقي لفائدة الأطفال أصحاب الاحتياجات الخصوصية, وباش تكون ثم مسابقة للعزف المنفرد على آلتي العود والكمان لفائدة الفتيات من رواد نوادي الموسيقى بدار الثقافة. وكل عادة في الفترة المسائية تكون ثم سهرة موسيقية باش تكون فرقة أصوات الواحة بجابس حاضرة اليوم الثاني من المهرجان, وباش تكون في العشية فما محاضرة حول نشأة الفرق الموسيقية النسائية بتونس وباش تأثثها الأستاذة هيام العيد. في الاختتام باش يكون نهار لحد 31 ماي باش تكون ثم مسابقة الغناء لفائدة الفتيات من رواد نوادي الموسيقى بدور الثقافة, وباش تكون ثم ورشة للغناء زادة كيف كيف والإيقاعات والموازين التونسية. وفي الفترة المسائية الاختتام باش يكون مع سهرة موسيقية لفرقة أنغام النسائية بصفاقس, وقبلها باش يكون ثم توزيع الشهائد على المشاركين والمساهمين والجوائز.
10: توا احنا واكبنا انطلاق هذا المهرجان في دورته الأولى وفي دورته الثانية. في الدورة الثالثة فما برشا جديد وبرشا ورشات حية زادة كيف كيف برشا نقاط مضيئة في الدورة الثالثة, معناها كل عام فما إضافة جديدة في المهرجان.
9: صحيح نهاد, اليوم يعيش في دورته الثالثة وأكيد معناها في كل عام يطور أكثر, وخاصة أنه نتحدث كما كنت نحكي لك أنه مهرجان الفرق الموسيقية النسائية لهنا معناها نتحدث على نوع خاص ومجموعات مش موجودين برشا الحقيقة. يمكن اليوم ولينا نشوفوا فيهم الفرق النسائية أكثر
10: أي ولا العدد أكثر شوي, خاصة في جهة
9: عدد أكثر, عدد أكثر الفرق وعدد أكثر المقبلين على الفرق وعدد أكبر على النوادي اللي تمشيلها أصبحت العباد. وإحنا شفنا المرة اللي فات كيف وكبنا نشاط نادي حتى لهنا في دار الثقافة. الحقيقة ما صورش قداش فرحت وقت لقيت برشا نساء مشاو باش يكونوا موجودين في الكلوب هذاك. تقول لك أنا نجي نوسع بالي أنا نخرج شوية, وفرحت أكثر الحقيقة وقت قالوا راه سمعوا عبر الإذاعة إنه كنا سبب على الأقل إنه برشا نساء يمكن راي كانت تحب حتى تغني ولا تدندن ولا قاعدة الدار الصغار الخدمة برشا حاجات منعوها تعيش اللحظات هذيك. فهما بينات بعضهم كنساء يقعدوا مع بعضهم ويغنوا معهم أستاذة موسيقى مش أي حاجة
10: سيدة هويام أكاديمية زايدة وموسيقية
9: ما شاء الله عليها وكانت حاضرة أما ما نخفيش الحقيقة بالحق شعوري بالفرح وقت لقيل وراهم تابعوا البرنامج وقت لسدعيتي وياهم وكانوا يسمعوا ولا بليبار وقتها تعدوا يقولك سمعنا في الإذاعة سمعنا في
10: هي وقتها كانت تضيفتنا قبل بأسبوع وكانت سحنت عن الافتتاح متاع النادي وما شاء الله هذاك الأسبوع اللي بعده كان الافتتاح وافتتاح كان جميل جدا هكا الجون سي هكا متنفس رب الحق راي الموسيقى متنفس. شو عنا آخر بخلاف الضيف؟
9: عنا مجموعة أولاد المناجم كيف اللي باش تكون حاضرة ضمن اختتام مهرجان التراث الاحتفال بشهر التراث باش تكون نهار 22 ماي بالمركب الثقافي ابن منظور بقفصة 7 متاع العشية وهي من تنظيم جمعية شمل الذاكرة والمحافظة
10: 23 ماي
9: يعني. 23 ماي نهار 23 ماي 7 متاع العشيه
10: 7 متاع العشيه
9: مركب الثقافي ابن منظور بقفصه وهي من تنظيم جمعيه شمل للذاكره والمحافظه على التراث المنجمي بالاشتراك مع المندوبيه الجهويه للشؤون الثقافيه بقفصه
10: واكيد احنا والمركب ان شاء الله باش نواكبوها زاده في نقاط خارجيه ان شاء الله باش تكون معنا في المركب الثقافي ابن منظور ونواكبوا العرض هذا. يعطيك الصحه
9: هذه مواعيدنا لليوم وسنونا كالعاده غدوه في نفس التوقيت نفس الموجه ومواعيد عيد اخرى.
10: انا استنيك بعد شوي
9: باش نرجع في اخبار النت
10: باش نرجع لك في اخبار النت

0: تمام الساعة 7 صباحا ثاني مواجيزنا الإخبارية لهذا اليوم. صباح خير ابتسام.
1: صباح النور لك نهاد ولكافة المستمعين.
2: إذاعة قفصة إذاعتكم الأخبار.
1: تشهد الطريق الوطني عدد 16 في جزئه الرابط بين حامة الجريد والتمغزى إشغال التهيئة والصيانة، تشمل حوالي 7 كيلومتر من الأجزاء المتضررة بالطريق وفق إفادة ثابت نصيبي المدير الجهوي لتجهيز بتوزرة. وبين المدير أنه في سنتي 2025 و2026 تمت المصادقة على 6 أمثلة تهيئة عمرانية بولاية توزر، في حين ما زالت 6 أمثلة للتهيئة العمرانية بصدد الدراسة. أفاد مراد عزري المنسق الجهوي لبرنامج التنمية المدمجة بولاية سيدي بوزيد بأنه سيتم قريبا تسليم مشروع السوق البلدية بمعتمدية السعيدة إلى بلدية المكان لقاع الشروع في استغلاله بكلفة 1.3 مليون دينار. قال المكلف بتسيير إدارة الحج والعمرة وعضو مكتب شؤون حجاج تونس أنيس المزوغي أن جميع الحجاج التونسيين الموجودين حاليا بالبقاع المقدسة في صحة جيدة. ستجرى اختبارات الدورة الرئيسية للبكالوريا من 3 إلى 10 من جوان القادم في 27 مركز اختبار، على أن يتم الإعلان عن نتائج في 23 من جوان المقبلة. ضبطت وزارة التربية طاقة استيعاب المعاهد النموذجية في السنة الدراسية 2026-2027 في حدود 3750 مركزا موزعة على مختلف الجهات. أعلن الصندوق الوطني للتقاعد والحيدة الاجتماعية في بلاغ بأنه تقرر بصفة استثنائية تقديم تاريخ صرف الجريات بصفة استثنائية إلى يوم الجمعة 22 من مايو بمناسبة عيد الأضحى المبارك. أعلنت إيران بأنها تدرس ردا أمريكيا جديدا في إطار جهود الوساطة التي تقودها باكستان لإنهاء الحرب. شكرا لكم على المتابعة، العودة لك نهاد مجددا.
0: شكرا لك ابتسام، والعودة لقسم الأخبار تكون بعد قل من ساعة، وأولى وقفتنا الإخبارية المفصلة والمحينة.
3: إذاعة قفصة، مراية تتكلم. نسائم الصباح.
4: صباح الخير يا حلوين.
5: صباح الخير وكل الخير.
6: صباح الخير.
7: صباح الخير على ناسنا وعلى الغاليين.
6: اسمح لي أن أرافقك في بداية هذا اليوم.
8: صباح الخير يا أغلى الناس.
9: صباح الخير أينما كنت وفي أي وقت تسمع فيه.
3: نسائم الصباح.

0: هذا هو سيبها على الله، وإن شاء الله هاليوم خير من أمس وغدوة يكون خير من اليوم وكل يوم يكون خير من اللي قبله. صباح الخيرات لكم الناس الكل. احنا اليوم ما زلنا في الربيع، لكن من أمس درجات الحرارة بدأت أقوى شوية معناها وترتفع شوية. الارتفاع هذا مازال باش يتواصل وإلا لا، وكل التفاصيل ناخذوها من خلال مصافحتنا المعهد الوطني للرصد الجوي. صباح خير سي أنيس، نهارك زين.
1: صباح الفل والياسمين مدام نهاد، تحية ليك والأوفية إذاعة قفصة.
0: الله يخليك، شكرا ليك. كيفاش باش يكون طقسنا اليوم وخاصة بالجنوب مع تواتر الأخبار أنه باش تكون معناها الحرارة مرتفعة جدا بالجنوب؟ ناخذ من عندك. صحيح سي أنيس.
1: صحيح، هي في الحقيقة هو النجم نقولوا الأيامات هذه درجات الحرارة في استقرار. الارتفاع يمكن باش يكون ملحوظ بداية من الأسبوع القادم، يعني خاصة هي العيد والأيام الموالية. حاليا عندنا 17 درجة في قفصة، 19 درجة في تونس، 16 درجة في سيدي بوزيد، 22 درجة في توزر، 19 في تتاوين، 21 درجة في جربة، 12 درجة في الكاف وفي سليانة، 19 درجة في المنستير والمهدية. يعني تقريب درجة حرارة معتدلة على كامل مناطق البلاد. اليوم إن شاء الله بش يكون سماء صافية إلى قليلة السحب على كامل جهات البلاد. الريحة من القطاع الشمالي بالشمال والوسط، من القطاع الشرقي للجنوب قوية نسبيا قرب السواحل الشرقية، ضعيفة فمعتدلة بقية المناطق، تتقوى آخر النهار بالجنوب وين تكون مثيرة محليا للرمال والأتربة في أقصى الجنوب الغربي نقص دوق بلي وتوزر. البحر اليوم عموما هادئ إلى قليل الاضطراب، يصبح متموج بالسواحل الشرقية. درجة الحرارة كما قلنا تقريب في استقرار، القصوى باش تكون بين 24 29 درجة بالشمال والجهات الساحلية والمرتفعات، بين 30 و 35 درجة ببقية الجهات. مع العلم يوم أمس كنا سجلنا في قفصة 32 درجة كحرارة قصوى، اليوم ننتظر ممكن 33 درجة. ليلا تتواصل درجات حرارة نجم نقولوا معتدلة، عموما باش تكون بين 17 و 22 درجة. درجة الحرارة الدنيا هذه تكون في حدود 15 درجة بالمرتفعات. فيما عدا ذلك تتواصل الأيامات القادمة بعض سحب على كامل مناطق البلاد، يعني تتواصل هيمنة المرتفع السوري زي الانتيسيكلون ديزاسور، هو يهيمن على مختلف العناصر الجوية. يعني تقريب كل شيء، كل العناصر عفوا في استقرار، بس تكون بحر من متموج إلى قليل الاضطراب. درجة الحرارة تتواصل في استقرار إلى غاية نهاية الأسبوع، ثم ارتفاع بش يكون ملحوظ خاصة بداية من بداية الأسبوع القادم إن شاء الله.
0: إن شاء الله باش نعيدوا مصيفين معناها سي أنيس بأجواء صيفية بنتي.
1: درجة حرارة تاريخية في كل جهة البلاد إن شاء الله.
0: إن شاء الله، يعطيك الصحة سي أنيس، شكرا ليك، يومك سعيد.

0: ولما تطلع الشمس وتتحل العين.
1: زي نور الصبح نورها هي الشمس وتحتي السرى.
0: ظهيرة أصيل والليل
2: مازال الليل ومازلت نقول مواويل خلت أحفل
0: معاكم 24 على 24.

نهاركم زين، مرحبا بكم، تحية طيبة لكم الناس الكل، وتحية لكل مستمعينا وين ما كانوا، تحية كبيرة برشا لكم. نعرفوا أنه الأربعة الجاي إن شاء الله كان عطانا ربي العمر باش يكون هو عيد الإضحى المبارك، معناه أن الناس اللي ما هكا متعودة ديما تهبط نهار الأربعة، أنه بنحب نقول لكم أنه راهو بحكم أنه هو عيد، فإنه البلدية قفصة كانت في بلاغة لها أكدت أنه تقرر باش يكون موعد سوق الأسبوعية للدواب والسوق العامة زادة كيف كيف للانتصاب، باش تكون نهار الاثنين 25 ماي في عوض نهار الأربعاء الموافق لعيد الإضحى المبارك. معناها الأربعاء باش تولي هو العيد، بحكم أنه هو العيد إن شاء الله ينعاد علينا كان بالصحة وبالعافية وباللمة، وباش يولي نهار الاثنين 25 ماي، معناها تهبطوا للسوق، سوق الأربعاء تهبطوا لنهار الاثنين، هذه هي معناها، خليني نفسرها بأقل تفاصيل. وفي نفس الوقت مادام احنا نحكو على العيد، فإنه الإدارة الجهوية للشؤون الدينية بقفصة تعلن أنه صلاة عيد الإضحى المبارك باش تكون نهار العيد الأربعاء الخمسة وخمسة واربعين دقيقة، معناها ستة غير ربع متاع الصباح باش تكون صلاة العيد بكل جوامع دائرة ولاية قفصة. إن شاء الله ربي يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وكل عام وانتم حيين بخير.

أكتواليتي، صحة، سبور، ضيوف، متابعات، أخبار الجهات، نسائم الصباح.

0: أول ما تطلع الشمس وتتحل العين.
1: زي نور الصبح نورها هي الشمس وتحت السرى.
0: ظهيرة، أصيل والليل.
2: مازال الليل مازلت نقول مواويل خلت أحفل
0: معاكم 24 على 24.

0: نسائم الصباح.
1: صباح الخير يا حلوين،
2: صباح الخير وكل الخير.
0: صباح الخير،
3: صباح الخير على نسنا وعلى الغاليين.
0: اسمح لي أن أرافقك في بداية هذا اليوم.
4: صباح الخير يا أغلى الناس.
5: صباح الخير أينما كنت وفي أي وقت تسمع فيه.
0: نسائم الصباح. أخبار الناد.
6: أخبار الناد.
0: أخبار الناد.
7: أخبار النت معاك فاتن من جديد. صباح خليني نحسب أنا وبعدها نرجع لك. أبدي أنت بالأخبار وبعدها نرجع لك.
8: أوكي نهيد، كل عادة نحكو على أخبار النت وتجتاح منصات السوشيال ميديا في تونس والعالم. موجة كبيرة من التفاعلات الرقمية والهاشتاجات الساخنة اللي تتركز بشكل أساسي على التوترات الجيوسياسية والأزمات السياسية والاقتصادية المشتعلة. خلينا نبدو من تونس نهيد، نمشو لتونس ولقاء الترجي ونجم المتلوي يلقى اهتمام كبير من جماهير الرياضة، و زادة كيف كيف الملف متاع المهاجرين الغير نظاميين وهاشتاج الترحيل زادة كيف كيف من أكثر محليا من أكثر الهاشتاجات المنتشرة، وزادة كيف كيف في علاقة بعيد الأضحى القريب وأسعار الأضاحي المرتفعة زادة من أكثر ما يشغل محليا الناس تقريبا في البلاد، هي خاصة الأسعار برابور الطبقة المتوسطة والفقيرة. هذا على مستوى هذا على مستوى المحلي. بالنسبة للعالمي تم زادة كيف كيف برشا أخبار، ولكن أنت من بكري سألتيني على شائعة وفاة الملك تشارلز. كيفاش انتشرت الشائعة هذيك الغير صحيحة. دونك خليني نحكي لكم الحكاية. صحيح ضجت على منصات التواصل الاجتماعي والإعلام العالمي زاد كيف كيف كان بين حول وفاة الملك البريطاني تشارلز الثالث، ليتبين سريعا أنه هي شائعة عارية تماما من الصحة وجدت نتيجة خطأ فني بحت عطل في نظام الحاسوب الرئيسي لإذاعة كارولاين البريطانية تسبب في تفعيل بروتوكول وفاة الملك الجاهز تلقائيا، هو حاضر موجود فعطل فني تعدت لنصة هذيك البروتوكول متاع وفاة الخاطئ وبقى 15 دقيقة قبل ما يداركوا الموقف ويقدموا اعتذار رسمي.
7: 15 دقيقة.
8: 15 دقيقة. وبالتزامن مع ضجة الرقمية هذه كان الملك تشارلز اللي عمره 77 عام متواجد في زيارة رسمية ميدانية مع الملكة كاميلا في إيرلندا الشمالية، وظهر علنا وكان بصحة جيدة وكان يتابع في العروض الشعبية في بلفاست. دونك هذا ديجا فند تود سويت الشائعة لأنه كان موجود ديجا في واحد من الإيفينمون في إيرلندا الشمالية وكان متصور. معناه
7: أنا نحب معناتها نحب نفهم حاجة فاتني، هل ترى هو معناها إجراء وفاة العاهل وإلا أي رئيس وإلا أي ملك معناها هو مفعل معناها بطبيعته في الأستوديوات متاع
8: موجود حاضر مش مفعل.
7: موجود حاضر
8: فقط يتم تفعيله.
7: يتم تفعيله فقط أنا ما هو تفعيله. حاضر ولا علاش كان مدير المحطة عمل تدوين على الفيسبوك طول بعد الاعتذار وقدم توضيح وقال إنه معناتها يعود إلى خلال في النظام المعلوماتي، وأكد أنه هو بسبب خطأ كمبيوتر في استوديو المحطة الرئيسي تم تفعيل إجراء وفاة العاهل بالخطأ، وهو إجراء تحتفظ به جميع المحطات البريطانية.
8: البروتوكول وفاة موجود ولكن الخطأ الفني وهذا يحصل معناها
7: أما 15 دقيقة 15 دقيقة
8: وهذا يحصل خاصة معناها حاجات تتعدى هكا مباشر. العطلة هذيك تسبب أنه تلنص البروتوكول فشاع الخبر في نفس الوقت، شاع الخبر مع برشا مش مصداقية لأنه كما قلت لك كان متواجد في نشاط في شمال إيرلندا وكان يظهر على الشاشات، فهذاك علاش معناها حتى الإعلاميين والكل ما ديريكت باش يثبتوا هو الراجل موجود منا ومنا مات معناها.
7: خاصة أنه كثرت عليه برشا إشاعات، هو معناتها في كل مرة تخرج عليه الإشاعات معناها كان
8: هنا الحقيقة مش إشاعة لكن هنا خطأ فني.
7: لا نحكي لك أنه هو معناتها ينجموا يكونوا يصدقوا هو معناها الناس علاش كثرت عليه الإشاعات.
8: مريض هو مؤخرا
7: من هو مريض مؤخرا وهو ديجا من 2022 تطلع عليه برشا إشاعات.
8: بما أنك أنت شادة تليفون وقاعدة تحسبي بالكالكيلاتريس أكيد أنت تحكي على واقعة سرقة يد ساعة يد مونجالا تقدر القيمة متاحة بملايين اليوروات
7: 700 ألف ومليون يورو. يعني أنك حسبتها بتونسي توا تجي في حدود 7 مليارات، عندك 700 تجي في حدود 2 مليارات و400 نحسب فيها بالله
8: أنا هذا بقات تحسب في سوم المونجيلا اللي
7: 6 مليارات.
8: أي نحن نحكو على واقعة سرقة مونجيلا ساعة يد تقدر قيمتها كما كنت تحكي ملايين اليوروهات وتنقلها حتى وسائل الإعلام العالمية والفرنسية بعد ما كانت عرض واحد من نزلاء فندق بالم بيتش في مدينة كان الفرنسية لعملية نشل هوليودية متقنة على هامش فعاليات مهرجان كان السينمائي. الضحية كان مواطن أمريكي يقيم في الفندق بالم بيتش الفاخر اللي موجود على البوليفار لكروزات الشهيرة في كان. وسعى المسروقة المونجالا هي من الطراز النادر والمحدود لواحد من العلامات الفاخرة والكبيرة.
7: واحد من المواطنين يقول كلمة مواطن معناتها
8: لا لا ما لا هي طراز نادر ومحدود الوحدة من الماركات العالمية. وكما كنت تحكي أنت 700 ألف ومليون يورو هو القيمة المالية للساعة هي تسمى برشا ألف وملايين من اليوروات. وراح نحكي على المونجيلا المسروقة في فرنسا وتقريبا حتى الإعلام العالمي يحكي عليها المونجيلا وحكي على المواطن الأمريكي اللي تسرق من قدام بالم بيتش في كان الفرنسية. على كل نختم الفقرة بزادة كيف كيف أخبار تصدر التواصل الاجتماعي وزادة كيف كيف هاشتاجات وفيديوهات. نحكو على أسطول الصمود جلوبال صمود فلوتيلا، هاشتاج جلوبال صمود فلوتيلا الترند العالمي والمحلي بعد ما قامت البحرية متاع الكيان باعتراض الأسطول الصمود وحالة من الغضب العارم ملايين من المشاركات لمقطع الفيديو اللي نشره الوزير إتمار بن غفير وهو ينكل بالمعتقلين اللي فجر أزمة دبلوماسية قادت فرنسا إيطاليا ديجا حملة وتنكرت فيها سنكرت فيها عفوا للي باقي يصير للنشطاء الدوليين. زاد كيف كيف كانت تم وقفات احتجاجية أمام مقر الحكومة البريطانية تنديدا بالحادثة. الحقيقة برشا برشا معناها ردود أفعال دبلوماسية في علاقة بواقعة التنكيل اللي تم معناها رصدها عبر فيديو وهو الأكثر انتشار حاليا.
7: واضح، يعطيك الصحة فاتن. شكراً. شكراً ليك. بعد شوية باش نخلي المجال لي أحمد. أهلا وسهلا أحمد. يلا أحمد أي مرحبا مرحبا. هاي بحذا يا أحمد أي مرحبا بيك أحمد فلاش سبور. من بعد شوية والأخبار برشا أخبار رياضية سيد أحمد.
6: أكيد.
7: إيش أحوالك؟
6: صباح الخير.
7: تحية ليك. مصدوم من مسوم المونجيلا.
6: أي شيء.
7: وأنا من قبل هي غالية.
6: خطيرة شيء.
7: شريك من قبل اتفقت في مونجيلتي لأن ما تسويش.
8: أحمد عاد دخل الاستديو يسمع 700 ألف ومليون يورو.
7: مليارات على دخولك دخلت بالمليارات. إيش عنا في سبور؟ على شنو باش نحكوا أحمد؟
6: باش نحكوا على مقابلات كأس تونس الدور ربع النهائي وكذلك مباريات البراج من أجل الصعود للمحترفة الأولى.
7: قبل ما نمشوا للسبور باش نسألك على حاجة. أمس ما حبيتش تجاوبني عليها، قلت لي مشيت أمس للسوق
6: نتاع أحمد أقولي عاد مشى.
7: أي لا لا لا لا حشت بك أنت على شيء أنت ماشي باش تشري عليك كمواطن عادي. الأسوام كيفاش ريتها أمس؟
6: الأسوام موجودة الكل لكن الأسعار غالية شوية. أقل حاجة 150 دينار على أسعار الطعام الأول.
7: أقل حاجة.
6: فما أسوام فما أكثر من زوز ملايين وفما وإذا كان ثم سعر تاع مليون ولا 1100 معناها روى علوش معناها مش كبير برشا لكن ثم ناس تنجم تقدر عليه فما ناس ما تقدرش عليه بالطبيعة.
7: ربي يكون في عون الناس الكل.
6: الأسعار كل موجودة وكل قدير وقدر.
7: هكا هو. اما معناتها على حسب ما سمعت معناه انه من اقل حجم المليون و200 وانت طالع باش نرجع هذا في سوق امس.
6: صحيح.
7: باهي سيد احمد يلا خلي لي كلمه جال فلاش سبور.
9: في السهرة الرياضية حصة خاصة احتفاء بصعود المستقبل الرياضي بلالة إلى المستوى الثاني لبطولة الهواة. المسؤولين، الإطار الفني، اللاعبين والأحباء. في الموعد لمواكبة أفراح السعود في السهرة الرياضية اليوم من 8 للعشرة معي أنا رؤوف العياري.
0: فلاش سبورت.
10: فلاش سبورت.
6: أهلا وسهلا بالجميع في فلاش سبور. يستقبل المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم أقل من 18 سنة منتخب ألمانيا في مباراة ودية بملعب رادس يوم الثلاثاء 26 ماي على الساعة 5:30 مساء. المباريات الودية للمنتخب التونسي لكرة القدم للكبر اللي يستعد لخوض غمار كأس العالم لكرة القدم قبل ما يتحول المنتخب التونسي إلى كأس العالم. الكأس العالم ينطلق من 11 جوان 2026. المنتخب التونسي عنده زوز مقابلات ودية. المباراة الأولى ضد النمسا، النمسا تستقبل المنتخب التونسي يوم 1 جوان، ثم بلجيكا تستقبل المنتخب التونسي يوم 6 جوان. تصحب اليوم بمدينة زوريخ السويسرية قرعة نهائيات كأس العالم لكرة القدم أقل من 17 سنة قطر 2026 مقرر إقامتها بالدوحة من 19 نوفمبر إلى 13 ديسمبر 2026 بمشاركة 48 منتخب من مختلف قارات العالم. المنتخب التونسي كان فشل في الترشح إلى هذا المونديال بعد مشاركته في التصفيات الإفريقية في مجموعته، مجموعة اللي كانت فيها مصر إثيوبيا والمغرب. منتخب التونسي اللي كانت التصفيات دارت في المغرب، منتخب التونسي كان عد المنتخب المغربي 1-1 ثم انهزم أمام مصر 2-1 وانهزم أمام إثيوبيا هدف مقابل 0. في كأس تونس لكرة القدم الدورة الربع النهائي زوز مقابلات لعبت يوم أمس. النادي الرياضي الصفاقسي يفوز بصعوبة أمام ملعب الجابسي 2-1 بعد تمديد الوقت. مباراة انتهت بالتعادل 1-1 في وقتها الأصلي والقانوني. 2-1 للسي اس اس أمام الملعب الجابسي و 2-0 للترجي الرياضي الجرجيسي أمام النادي الرياضي البنزرتي. يعني زوز فرق ترشحت الى الدور القادم النصف النهائي، نادي الصفاقسي والترجي الرياضي الجرجيسي. اليوم باش نتعرف على زوج فرق الاخرين في زوج مقابلات. بعث بوحجله يستضيف الترجي في 3:30 المقابله تحكيم نضال الطيف والحكم الفار هيثم جيرات، واللقاء تقدم ساقيه الدير وشبيبة العمران سيف الدين الورتيني حكم هذه المباراه وحكم الفار مجدي بلغه. في مقابلة البراج بعد انسحاب الملعب الجيبسي من كأس تونس لكرة القدم تم تثبيت موعد إجراء مباراة براج الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم من أجل الصعود إلى الرابطة المحترفة الأولى. زوز مقابلات باش تلعب يوم الاثنين القادم 25 ماي على الساعة 4 بعد الظهر في حمام لمف، في ملعب حمام لمف نادي حمام لمف يستضيف مستقبل قصرين، وفي جابس الملعب الجابسي مع اتحاد تطاوين. زوز مقابلات في شكل نصف نهائي اللي باش يفوز من زوز مقابلات يلعبوا مباراة شكل نهائي. الفريق المنتصر في النهائي يصعد إلى الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم. كذلك مقابلة البراج بالنسبة للرابطة الثالثة المستوى الأول غدو عملية القرعة بالنسبة للأربع فرق اللي تلعب من أجل تفادي النزول في الرابطة الثالثة المستوى الأول. ملعب القفصي نجم الرادسي النادي الهلالي النادي الإمجازي. بالنسبة لملعب القفصي ينتظر اليوم قرار الرابطة الوطنية للهواة مستوى أول. الاحتراز اللي كانت تقدم به الملعب القفصي استئناف الاحتراز مستوى أول القاضي بهزيمته للاحتراز اللي كانت انهزم فيه فريق الملعب القفصي جزائيا 2-0 أمام 1 إقبلي. تنظر اليوم اللجنة الوطنية للاستئناف التابعة للجامعة التونسية لكرة القدم بداية من الساعة 2 ظهرا في الملف الطعن المقدم من قبل فريق الملعب القفصي ضد هذا القرار. كانت أمس باش تنظر لكن تم تأجيله إلى اليوم النطق بالحكم. بالنسبة للمستوى الثاني نهار الأحد مباراة التدارك في عقارب نصر الله مع بير الحفي دون حضور الجمهور في 3:30، وفي وذر في اتحاد شبيكة مع زيتونة الشماخ 3:30 دون حضور الجمهور. هذه أهم أخبار الرياضة، إلى اللقاء.

0: نسائم الصباح. نسائم الصباح، استقبل يومك على موجة إذاعة قفصة. نسائم الصباح.
1: صباح الخير يا حلوين.
2: صباح الخير وكل الخير.
3: صباح الخير.
4: صباح الخير على ناسنا وعلى الغاليين.
3: اسمح لي أن أرافقك في بداية هذا اليوم.
5: صباح الخير يا أغلى الناس.
6: صباح الخير أينما كنت وفي أي وقت تسمع فيه.
0: نسائم الصباح
7: في الملف التربوي. مدى أهمية المرافقة البيداغوجية والنفسية في الإحاطة بالتلميذ خلال فترة الامتحانات. الدور النفسي والبيداغوجي لمساعدة التلميذ على تدعيم مكتسباته العلمية. الملف التربوي من 4 للـ 5 على موجات إذاعة قفصة.

0: مال لله جميع، ان شاء الله كل الطرق الى الفرح تكون سالكه امامكم، وديما اكيد سلامتكم المروريه تكون عندنا الاولويه. كالعاده نمشوا لقبلي ونصبحوا على سي عماره حويته، ومعاه باش نشوفوا برشا توصيات وبرشا نصائح. صباح الخير سي عماره، نهارك زين.
1: صباح النور نهار، صباح النور لجميع العاملين في الاذاعه والمستمعين والمشاهدين.
0: الله يخليك، شكرا ليك. فمع زوج سؤالات اليوم باش نسالهم لك سي عماره. نبدو بالسؤال الاول ساعه باش نخلو باش نرتحوهم شويه الفرز اليوم، ديما هكا احنا نبهوا عليهم اليوم. باش نمشوا لحاجه اخرى زاده ولت موجوده برشا، وحتى هي زاده ولت مقلقه، خاصه انه حتى الصغار زاده ولوا يستعملوا فيها، واللي هي الدراجات الالكترونيه هكايا، ولا كيفاش تتسمى هي بالضبط؟
1: هي الدراجات الكهربائيه.
0: ايوه، اكل ما تعملش صوت معناها
1: هكاك،
0: ولت دارجه توا تقريبا في الولايات الكل،
1: ولات ظاهره هي الساحه. ذاك حبيت ان نعطوا لها ملاحظه، اللي هي بدون صوت، وهذاك علاش معناها فيها خطوره. معناها ماذا بينا اللي المستعمل العربيات هذه خاصه الدراجات الكهربائيه وتروتينا زاد كيف ماذا بينا ينتبهوا ياسر في السياقه، يردوا بالهم وما يدخلوش كيما يجي، خاطر ساعات معناها تلقاهم يزقزقوا بين السيارات، وساعات معناها بطريقه اللي هي تنجم تسبب خطر، وتنجم لا قدر الله معناها تكون ثم ضحايا. هذاك علاش ماذا بينا ساعه هما كسواق ماذا بينا يردوا بالهم اكثر ما يمكن، وحتى سواق العربيات الاخرى زاد تو لازم ياخذوا حساب الوضعيه هذه، معناها يركزوا اكثر ما يمكن على المرآه العاكسه الداخليه والخارجيه، اللي هي ربما تولي تنقص عليهم شويه زونغلمون، هكا الزوايا الميته اللي ما فيهاش كذا. ماذا بيه ديما، خاطر مش ديما البايس كل نجم نشوفوا فيها ونبدا وسط السياره. شفت انت نجم تكون سائقه وتعرف اللي ساعات ببعض الاماكن اللي هي ما نشوفوهاش، ولكن ماذا بينا نركزوا اكثر ما يمكن على هالوضعيه هذه، ردوا بالنا ونستحفظوا. التروتينات ساعات تلقاهم راكبين زوز، على خاصه الوليدات تلقاهم راكبين ماشيين معناها يقل ولا ماشيين كذا، بصراحه هي مش مشغوله الاثنين، هي حتى واحد بركه وان شاء الله معناها تسلم الامور. ماذا بينا كذلك زاد يعملوا ربما في اوقات تبدأ الدنيا مظلمه شويه ولا كذا، يعملوا ماذا بينا يلبسوا ازياء اللي هي ازياء خاصه تكون عاكسه شويه الانوار او فاتحه شويه، مش معناتها كاع هو بكل غامق وهي مش مبينه والدنيا ما تشوف كان راسها ساعات بين بين العربات اللي تم شويه خطوره. هذاك علاش حبينا نذكروا بها اليوم، وان شاء الله يكونوا معنا المستمعين معناها يسمعوا فينا، وحاولوا اكثر ما يمكن يبعدوا على صغيراتهم ويردوا بالهم. هي حاجه باهيه وحاجه معناها تعاون في الوقت هذا، ولكن فما شويه خطوره، ردوا بالنا اكثر ما يمكن.
0: وكل حاجه هي كل حاجه مهمه ومفيده اذا كان نعرف وقتاش نستعملوها وكيفاش نستعملوها. بالنسبه للحاجه الثانيه سي عماره، توا في الشتاء احنا ديما نقولوا راهي الكهرباء يلزمها تسخن شويه، علاش الدنيا بارده، سورتو كي تبدا بيت البرة ولا حتى بيت في جراج ولا حاجه، يلزم ديما هكا نسخنوها شويه علاش الدنيا شتاء. في الصيف يلزم زادا نسخنوها شويه الكهرباء قبل الا يتبدل، نسخنوها في الحالات الكل ويتبدل الوقت، ولا كيفاش؟ اعطينا معلومه صحيحه.
1: يعطيك الصحه. شوف، هو بالنسبه لتسخين العربات بصفه عامه، العربات نتاع البنزين هذوما نتاع الليسونس معنا بصفه عامه، خاصه العربات الجديده راهي ما تسحقش تسخين لا في الشتاء ولا في الصيف. اش معناها؟ في الشتاء ربما مثلا 30 ثانيه الاولى دقيقه الماكسيموم الكهرباء خدمت، نمسح في الدار معناها عملت عليها دوره مسحتها شوي، ولكن ننطلق بها. هو شنو العمليه؟ تسخن كي تبدا تمشي اكثر من تسخن، تبدا واقف في خيط، اولا معناها الموتور يبدا يتحرك بشويه بشويه، لكن السرعه في الستة كيلومتر الاولين ما فوتوش 50، معناها هذه حاجه مهمه جدا، باش معناها ما نضغطوش على المحرك وما نضغطوش على يبدا الزيت مازال ما دارش بالجديد، ولكن مش بالضروره نشدوا ثلاثة أربعة دقائق خمسة دقائق درج والكهرباء تسخن وتمشي، هذاك كل استهلاك زايد وربما تلويث حتى للمحيط اكثر، وربما مش هذاك الصحيح. بالنسبه لخاصه السيارات كما قلنا اللي هي تمشي بالليسونس، المازوت ربما في الشتاء تبطى شوي ما يسالش مثلا 3-4 دقائق تسخن شوي ومن بعد يسالش روحنا في الخروج يجي. في الصيف لا، في الصيف تبدا طبيعتها عفوا معناها سخونه الدنيا، خدمت الكهرباء كيما قلت 30 ثانيه كذا ما زلت دوما رجلت امورك يكفي وتخرج بها بشويه بشويه. المفيد الفتره الاولى تكون معناها انك ماشي بسرعه بطيئه منخفضه وما تسحقش الوضعيه دي، وان شاء الله سالمين الناس كل ان شاء الله.
0: يعطيك

0: سمح اليوم لأنه حبينا شوية إيجابية ونبعد شوية على المشاغل بوما ننسوش مشاغل النساء أكيد، ولكن زادة في الحاجات السلبية فما زادة كيف كيف حاجات إيجابية ونقاط مضيئة أكيد باش نمشوا وإحنا توا على أبواب انتهاء السنة الدراسية في المعاهد وفي المدارس بيانتو ولابدأوا الامتحانات، وشفنا الحقيقة يتم تداول صور قاعدة توصلنا ياسر محليها صور، خليني نحكي لكم على الصور، صور تليم ذات محليها مصغيرات يكرموا في المعلمين متاحهم وزادة كيف كيف في الثانوي زادة كيف كيف يكرموا في الأساتذة متاحهم. صورة ولت رائجة الحقيقة سنوات الأخيرة ولت أكثر نشوفوها على سوشيال ميديا، وهي عرفين للأساتذة وللمعلمين هذوكم اللي عطاوا معناها جهد حتى تلامذة متاحهم يكملوا القراية ويكملوا العام الدراسي في أفضل الظروف.
1: صورة حلوة برش،
0: صورة ياسر مزيانة خاطر
1: ديما كل واحد فينا عنده معلم وعنده أستاذ
0: المفضل
1: اي ما نقولش في ذاكرتك معناها الى حد الان لو كان ما بين ألف تنجمي تشوفيه وتنجمي تحسي بيه انه هو موجود معناها فك البلاصه هذيك، وديما تبقى الذكريات نتاع المدرسه ونتاع الليسي من احلى الذكريات اللي تبقى منقوشه وشم جميل جدا في الذاكره ونعشق هذه التفاصيل. الصور اللي قاعدين نشوفوا فيها فما بوكي تعورد، فما شوكولاته، فما كلمه مزيانه، فما يعيشك محلاها
0: محلاها، لانه كما كنا نحكو تكريم صناع الاجيال، كنت حتى على المعلمين والاساتذه هما صناع الاجيال، تكريمهم في احتفاليه كيما هكا محلاها مفعمه بالعرفين، هو مشهد بالحق فيهم برشا معاني، معاني الوفاء، رد الجميل، المدارس اللي قاعده والمؤسسات اللي قاعده تحتضن في تكريم اساتذتهم الاجلاء، مش مجرد مشهد الحقيقه بروتوكولي هكا رسمي، ولكن نشوفوا فيه الجانب الانساني والمشاعري والوجداني متاع التقدير والامتنان. نهاد رسالة المعلم تبقى الأسمى والأبقى في بناء المجتمعات وخاصة تشكيل وعي الأمة، دور كبير ليهم، وشكرا شكرا وألف شكر لكل معناها نسميهم صناع الأجيال، كنقولوا صناع الأجيال لكل من قام بدوره على أحسن وجه.
1: أكيد بطبيعة الحال، وإحنا وصغارنا وصغار صغارنا إن شاء الله لم تكن الزخات متاع الفكر هذية لتنبت لولا غيث حضور كل أستاذ ولولا غيث حضور كل معلم، فتحية تربوية لهم الناس الكل،
0: تحية تربوية لظاهرة تربوية إيجابية برشا احنا بأمس الحاجة لترسيخها.
1: هذا هو، يعطيك الصحة فاتن، شكرا ليك. شكرا. بعد شوية نخلو المجال زملائنا من قسم الأخبار وأولى وقفتنا الأخبارية المفصلة والمحينة لتمام الساعة 8 صباحا، وبعد راجعين معاكم في نسائم الصباح. نهاركم زين.

0: في الملف التربوي. مدى أهمية المرافقة البيداغوجية والنفسية في الإحاطة بالتلميذ خلال فترة الامتحانات. الدور النفسي والبيداغوجي لمساعدة التلميذ على تدعيم مكتسباته العلمية. الملف التربوي من 4 للـ5 على موجات إذاعة قفصة.
1: إذاعة قفصة مراية تتكلم، مراية تتكلم.
2: تمام 8 صباحا الموعد مستمعينا الكرام، الآن مع نشرة مفصلة لأهم الأنباء.
3: إذاعة قفصة، إذاعتكم الأخبار.
2: في هذه النشرة، ولاية قبلي تحتضن فعالية صالون جهوي لريادة الأعمال ودفع الاستثمار تحت شعار الاستثمار رافد للتماسك الأسري. كاتب الدولة المكلف بالانتقال الطاقية يتوقع ارتفاع نسبة الكهرباء المنتجة من الطاقات المتجددة إلى نحو 10% نهاية العام الحالي بفضل دخول عدد من المحطات الجديدة حيز الاستغلال. وفي أخبار العالم، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول أن الوسطاء يعملون على مذكرة نوايا من المفترض أن توقع عليها الولايات المتحدة وإيران لإنهاء الحرب. أهلا بكم. البداية مستمعينا الكرام بأخبار الجهات، ومن ولاية توزر تحديدا، أين تشهد الطريق الوطني عدد 16 في جزئه الرابط بين حمة الجريد وتمغزام أشغال تهية وصيانة تشمل حوالي 7 كيلومترات من الأجزاء المتضررة في هذه الطريقة، وفق ما فاد به ثابت نصيب المدير الجهوي للتجهيز بتوزر.
4: الطريق الوطني رقم 16 عنا 7 كيلومتر لتهيئتها حاليا، 2 كيلومتر انجزناها سابقا، و5 كيلومتر حاليا اللي باش ننزوها بالطبقه نتاع التربه ذيك الزيرو فان، وفوقها التزفيت قاعده تنجز حاليا المقاوله، مع العلم وانه المشروع ككل متكون من 50 كيلومتر من رومبا من نتاع الطريق الوطنيه 3 والطريق الوطني 16 حتى للمدخل تمغزى من جهه الجبل في مدخل الجبل مرورا بشبيكه، هو مبرمج في المخطط. طوله 50 كيلومتر، كلفته 55 مليون دينار أي 55 مليار، وعطيته للدولة أهمية كبيرة، وإن شاء الله توا بما أنه في المخطط راهو قاعدين توا بصدد البحث عن تمويل لإنجازه بإذن الله.
2: كما بين المدير الجهوي للتجهيز بتوزر ثابت تنصيبي أنه خلال سنتي 2025 و2026 تمت المصادقة على 6 أمثلة للتهيئة العمرانية بولاية توزر، شملت عدد من المناطق ببلدية دقاش ومنطقة الشبيكة وكذلك تمغزة، في حين لا تزال 6 أمثلة للتهيئة العمرانية بصدد الدراسة.
4: عندنا 6 أمثلة للتهيئة عمرانية تم المصادقة عليها خلال سنتي 2025 و2026، وهي مثال التهيئة العمرانية لبلدية حزوة تمت المصادقة عليه في 13 مايو 2025، مثال التهيئة العمرانية لمنطقة المحاسن من بلدية دقاش تمت المصادقة عليه في 10 أكتوبر 2025، مثال التهيئة العمرانية لمنطقة بوهليل من بلدية دقاش تمت المصادقة عليه في 10 أكتوبر 2025، مثال التهيئة العمرانية لمنطقة دغومس من بلدية دقاش تمت المصادقة عليه في 27 نوفمبر 2025، ومثال التهيئة العمرانية لمنطقة الشبيكة من بلدية تمغزة تمت المصادقة عليه في 28 نوفمبر 2025، وفي 2026 تمت المصادقة على مثال التهيئة العمرانية لمنطقة 7 أبار من بلدية مدقاش في 8 مايو 2026. وعندنا 6 أمثلة تهيئة عمرانية بسبب الدراسة، وهما أمثلة التهيئة العمرانية لكل من بلدية توزر وبلدية دقاش وبلدية نفطة، هما تو في المرحلة الثانية أي بسبب إعداد ملف قرار التحديد من طرف مكتب الدراسة، تحديد المنطقة وين باش يقع التوسع نتاع أمثلة التهيئة العمرانية لكل من توزر ودقاش ونفطة. وعندنا مثال التهيئة العمرانية لبلدية الحامة في مرحلة اقتراح فرضيات التوسع، أيضا مثال التهيئة العمرانية لبلدية تمغزة في مرحلة اقتراح فرضيات التوسع، والمنطقة الثالثة هي منطقة شاكمو من بلدية الحامة في مرحلة إعداد الوثائق الخرائطية.
2: جهويا أيضا، وبمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للأسرة، نظمت أمس المندوبية الجهوي للأسرة والمرأة والطفولة كبار سن بقبلية بالشراكة مع المعهد العالي للدراسات التكنولوجية وبالتعاون أيضا مع فضاء المبادرة فعالية الصالون الجهوي لريادة الأعمال ودفع الاستثمار تحت شعار الاستثمار رافض للتماسك الأسري. المندوب الجهوي للأسرة والمرأة والطفولة كبار سن بقبلي سامي البكري يقدم أكثر تفاصيل.
5: الصالون هذا موجه لفئه معينه، هي فئه الطلبه في المعهد العالي للدراسات التكنولوجيه، على اساس ان نعطوا فكره عن فرص الاستثمار اللي موجوده واللي تخولها الدوله واللي تشجع عليها الدوله. فرص الاستثمار موجوده في كل المجالات الفلاحيه، الصناعيه، التسويقيه، التجديديه، كما قلنا فرص التسويق الشبكي، التسويق العادي. حبينا نكونوا مع الطلبه لحثهم على ان يفكروا من تو بعد التخرج ان يكونوا باعثين مشاريع ويعملوا على ارواحهم في بعث المشاريع، مش نقاوش الفكرة الراسخة الدراسة وسوق الشغل مرتبطة فقط في الوظيفة العمومية، لا، رأي أكثر إمكانيات موجودة ومتاحة في سوق الشغل هي اللي تخلق المشاريع، هي اللي تخلق القيمة المضافة، وهي تخلق القوة التشغيلية اللي تلوج عليها الدولة. لذلك نحث الطلبة والإطارات الموجودة معهم وحتى الناس كل اللي تسمع فينا على أساس أنهم يفكروا في بعث مشاريعهم. حبينا اليوم العالمي للأسرة ما يكونش من الجانب الاجتماعي فقط، احنا حضيناه من الجانب الاقتصادي لدعم قدرات الأسرة على مواجهة التحديات. جيل المستقبل اللي يكون عندهم فكرة أخرى وهم الطلبة، وإن شاء الله يكون لقاء ذايا خذوا منه حتى فكرة بسيطة على ما هو قادم لهم إن شاء الله.
2: برنامج الصالون الجهوي لريادة الأعمال ودفع الاستثمار بقبلي تضمن تقديم مداخلات حول آليات المرافقة ومجالات الاستثمار بالولاية والتوجهات الجديدة للبرنامج الوطني ريادة الأعمال والاستثمار، إلى جانب تقديم قصة نجاح لأحد المشاريع للباعثة ألفا الجارسية من منطقة جمعة توغا في مجال تثمين التمور.
6: المشروع متاعي تبنيه بعد برشا تحدي وصبر ومثابرة يتمثل في تحويل التمور في منطقة حدودية في جمعة توغا. شنو نوصي الشباب؟ نوصيهم باش يتمسكوا بالحلم متاعهم ويدقوا البيبان الكل، يعني إذا ما لقيتش باب محلول راك تحل باب آخر، يعني بعد صبر وبعد مثابرة وبعد برشا تحديات. يعني المشروع متاعي يتمثل في تحويل التمور، لكن الفكرة بدأت بفكرة صغيرة اللي هي وقت الكوفيد، وقت اللي العباد ما عادش تخضرت مر متاعها على خاطر فما مشاكل متاع التسويق. وقتها بديت الفكرة بباج فيسبوك وبديت نبيع في التمور عن بعد، نبيع للمستهلك مباشرة، ونلقى روحي وجوبا يعني نحب نثمن التمور على خاطر فما برشا تمر، يعني مش الكل يتباع للمستهلك، فما تمر اللي يطيح يبدا فراك مثلا ولا حاجة كما هيك. حبيت نثمن القراية متاعي والعلم اللي تعلمته كله والرغبة متاعي في التحويل، يعني الرغبة المستمرة في التحويل اني نحولها لمشروع ينجم يدر عليا المدخول. الفكرة كما قلت لك بديت صغيرة، بديت كمعناتها ارتيزانالمون، بديت نكبر بها بشوية بشوية، خذيت تمويلات، خذيت شوية قروض، وبديت خطوة خطوة حتى عملت ماركة ديبوزي، يعني ماركة مسجلة، والحمد لله معناتها ومشروع مصادق عليه بيولوجي.
2: أفاد المنسق الجهوي لبرنامج التنمية المندمجة بولاية سيدي بوزيدة مراد العزري بأنه سيتم قريبا تسليم مشروع السوق البلدية بمعتمدية السعيدة إلى بلدية المكان ليقع شروعه في استغلاله.
7: تم الانتهاء من بناء سوق بلدي لبيع الخضر والغلال واللحوم الحمراء والبيضاء وكذلك الأسماك، يحتوي على 19 محل إدارة ومرافق أساسية، سيتم تسليمه قريبا إلى بلدية السعيدة للإشراف على تسييره والقيام بالإجراءات الخاصة بتسويق المحلات وفق الضوابط القانونية المعتمدة. الأهداف الرئيسية هو المساهمة في تحسين البنية الأساسية المنتجة بلدية السعيدة، تنظيم مسالك الترويج، معالجة كذلك مشكل الانتصاب الفوضي، إضافة إلى أحداث مواطن شغل جديدة للمعتمدين. إحنا توا في القيام بالاختبار تحديد القيمة الكرائية من أملاك الدولة، بذلك يتم تسليم السوق لبلدية السعيدة على ضوء هذا تنطلق في القيام بالإجراءات متاع التسويق. المشروع الكل في الجملية متاعه 1,300,000 دينار، يحتوي على 19 محل، 12 منها لبيع الخضر والغلال إضافة إلى الفواكه الجافة، إضافة إلى 7 محلات لبيع اللحوم الحمراء والأسماك واللحوم البيضاء.
2: وطنيا الآن، وخلال إشرافه أمس على فعاليات الاحتفال باليوم العربي لكفاءة الطاقة وتسليم جائزة أفضل مشروع رقمي لكفاءة الطاقة في القطاعين التجاري والسياحية، أكد كاتب الدولة المكلف بالانتقال الطاقي وائل شوشان أن تونس تعمل على تطوير نموذج طاقي جديد يرتكز على دعم الطاقات المتجددة وتعزيز النجاعة الطاقية والتحكم في الطلب على الطاقة. وبين كاتب الدولة أيضا أن نسبة الكهرباء المنتجة من الطاقات المتجددة ارتفعت من 6% إلى 9% خلال هذه السنة، مع توقع بلوغ 10% نهاية العام الحالي.
8: تونس تواجه عجز طاقي أصبح مهم اليوم، وبالتالي من الضروري اليوم أن ننتقل نحو مستقبل طاقي مختلف يعتمد على ركيزتين أساسيتين. الركيزة الأولى هي التطوير والتسريع في مشاريع الطاقات المتجددة. الركيزة الثانية التي لا تقل أهمية تكريس برامج النجاعة الطاقية. وأنا على يقين أن تونس تمتلك الكفاءات والخبرات والمؤسسات الوطنية التي تمكنها من إنجاح هذا الانتقال الطاقي. اليوم كما تعرفون بالأرقام الرسمية، مع انتهاء سنة 2025 نسبة الطاقات المتجددة في النسيج الكهربائي بلغت 6%، ومع دخول عدد من المحطات الجديدة حيز الاستغلال تمر هذه النسبة إلى نسبة 9%، ومن هنا لآخر العام سنتجاوز بقدرة الله 10% في النسيج الكهربائي من الطاقات المتجددة.
2: أفاد المكلف بتسيير إدارة الحج والعمرة وعضو مكتب شؤون الحجاج تونس أنيس المجوغية أن جميع الحجاج التونسيين الموجودين حاليا بالبقاع المقدسة في صحة جيدة. هذا قال رئيس مؤسسة فداء أحمد جعفر بأن المؤسسة تكفلت بكافة مصاريف أداء مناسك الحج هذا العام ل 21 مترشحا من أولي الحق من شهداء الاعتداءات الإرهابية وشهداء الثورة الذين قدموا أرواحهم فداء لتونس.
9: هذه السنة تكفلنا ب 21 حاج موزعا ما بين 8 من شهداء الثورة و 13 من شهداء الاعتداءات الإرهابية، موزعين بين سلك الجيش الوطني، الحرس الوطني، الأمن الوطني، الأمن الرئاسي والسجون والإصلاح. تكفلت بهم مؤسسة بجميع المراحل بخلاف معنى التكلفة متاع الحج. هناك قيمة مالية أيضا تدفعها للناس هذوما عندما الذهاب لبقاع المقدسة. كذلك قامت المؤسسة بتنزيل جرايات أولي الحق من الشهداء بصفة مسبقة قبل الفترة المعتادة حتى تتمكن العائلات من الحصول على مبلغ مالي يسمح لها بالذهاب في ظروف طيبة. الدولة كلها كلها اليوم تحب توصل رسالة وأن الناس هذوما مشاوش قدموا رواحهم في دال الوطن، والدولة قاعدة وفية للشهداء متاحة.
2: في أخبار العالم، قال مصدر أمريكي مطلع لموقع إكسيوس أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أبلغ رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو في اتصال هاتفي بين الطرفين بين الوسطاء يعملون على مذكرة نوايا من المفترض أن توقع عليها الولايات المتحدة وإيران لإنهاء الحرب وإطلاق مفاوضات لمدة 30 يوما حول القضايا مثل البرنامج النووي الإيراني وفتح مضيق هرمز. وبحسب مصادر إكسيوس، فإن السفير الصهيوني لدى واشنطن أبلغ المشرعين الأمريكيين بقلق نتنياهو إزاء الاتصال. في هذه الأثناء ذكرت مصادر صحفية بأن قطر وباكستان ووسطاء آخرين أعدوا مقترحا محدثا بشأن خطة السلام بين الولايات المتحدة وإيران. كما أفادت مصادر دبلوماسية بأن قطر أرسلت وفدا إلى طهران في وقت سابق من هذا الأسبوع لمناقشة المقترح مع الإيرانيين. وأكدت إيران أنها تدرس المقترح الجديد لكنها لم تبدي أي مواقف تجاهها. وأكدت الخارجية الإيرانية أن المفاوضات مستمرة ومبنية على المقترح الإيراني من 14 بندا لإنهاء الحرب. في ختام النشرة مستمعينا الكرام، تذكير بأبرز ما جاء فيها من أنباء. ولاية قبلي تحتضن فعالية صالون جهوي لريادة الأعمال ودفع الاستثمار تحت شعار الاستثمار رافض للتماسك الأسري. كاتب الدولة المكلف بالانتقال الطاقي يتوقع ارتفاع نسبة الكهرباء المنتجة من الطاقات المتجددة إلى نحو 10% نهاية العام الحالي. في العالم، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول إن الوسطاء يعملون على مذكرة نوايا من المفترض أن توقع عليه الولايات المتحدة وإيران لإنهاء الحرب. نهاية النشرة مستمعينا الكرام، الموعد الإخباري القادم سيأتيكم موجزا بعد أقل من ساعة. إلى اللقاء.
10: أحوال الطقس.
11: نجم نقول الأيام هذه درجات الحرارة في استقرار، الارتفاع يمكن مش يكون ملحوظ بداية من الأسبوع القادم، يعني خاصة أيام العيد والأيام الموالية. حاليا عندنا 17 درجة في قفصة، 19 درجة في تونس، 16 درجة في بوزيد، 22 درجة في توزر، 19 في تتاوين، 21 درجة في جربة، 12 درجة في الكاف وفي سديانة، 19 درجة في المنستير والمهدية. يعني تقريب درجة حرارة معتدلة على كامل مناطق البلاد. اليوم إن شاء الله بش يكون سماء صافية إلى قليلة السحب على كامل جهات البلاد. الريحة من القطاع الشمالي بالشمال والوسط، من القطاع الشرقي بالجنوب قوية نسبيا قرب السواحل الشرقية، ضعيفة فمعتدلة ببقية المناطق، تتقوى آخر النهار بالجنوب وين تكون مثيرة محليا للرمال والأتربة في أقصى الجنوب الغربي نقصد قبلي وتوزر. البحر اليوم عموما هادئ إلى قليل الاضطراب، يصبح متموج بالسواحل الشرقية. درجة الحرارة كما قلنا تقريبا في استقرار، القصوى باش تكون بين 24 و 29 درجة بالشمال والجهات الساحلية والمرتفعات، بين 30 و 35 درجة ببقية الجهات. مع العلم يوم أمس كنا سجلنا في قفصة 32 درجة كحرارة قصوى، اليوم ننتظر ممكن 33 درجة. ليلا تتواصل درجات حرارة نجم نقولوا معتدلة، عموما باش تكون بين 17 و 22 درجة. درجة الحرارة الدنيا هذه تكون في حدود 15 درجة بالمرتفعات. فيما عدا ذلك تتواصل الأيامات القادمة بعض سحب على كامل مناطق البلاد، يعني تتواصل هيمنة المرتفع الأسوري زي الأنتيسيكلون ديزاستر، هو يهيمن على مختلف العناصر الجوية، يعني تقريب كل شيء كل العناصر عفوا في استقرار، بس تكون بحر من متموج إلى قليل الاضطراب. درجة الحرارة تتواصل في استقرار إلى غاية نهاية الأسبوع، ثم ارتفاع باش يكون ملحوظ خاصة بداية من بداية الأسبوع القادم إن شاء الله.
12: إذاعة قفصة، مراية تتكلم. نسائم الصباح.

0: تنور شمس اليوم في نسائم الصباح.
1: نسائم الصباح.
2: صباح الخير يا حلوين.
3: صباح الخير وكل الخير.
4: صباح الخير.
5: صباح الخير على ناسنا وعلى الغاليين.
4: اسمح لي أن أرافقك في بداية هذا اليوم.
6: صباح الخير يا أغلى الناس.
7: صباح الخير أينما كنت وفي أي وقت تسمع فيه
1: نسائم الصباح.

0: في مجازين سبور. استضافة لجمعية تحدي لذوي الهمم بقفصة بعد التتويجات في البطولة الوطنية لألعاب القوى. مجازين سبور الماضي ساعة ونص على موجات إذاعة قفصة.
1: أول ما تطلع الشمس وتتحل العين
2: زي نور الصبح نورها هي الشمس وتتسرى
1: ظهيرة أصيل ولا ليل
2: مازال الليل مازلت نقول مواويل خلت أحفل
1: معاكم 24 على 24.

23 دقيقة بعد 8 رجعنا لكم في جزءنا الثالث والأخير من نسائم الصباح. هذه النسائم اللي بديناها معاكم من 6 وكنتم معانا من قبل حتى ما نبدو. برشا برشا ميساجات، برشا كومنتارات، برشا دعوات، فشكرا من القلب لكل من تبعنا وما يكل زادة وبكل من سيلتحق بنا تباعا. برشا تساؤلات قاعدة توصلني، برشا سؤالات قاعدة توصلني ميساج، خليني نعاود نعاودها بالكفاتكم الاستماع وشكرا شكرا على انكم تتابعوا. قلنا قبيله قلتوا لي حكيتي على صلاه العيد، حكيت على صلاه العيد واللي باش تقام ان شاء الله نهار العيد اللي هو الموافق لنهار الاربعاء. وقتها حكينا قلنا انه راهو سوق الاربعاء باش يولي هو نهار الاثنين في بلاصه الاربعاء، وانه يوم العيد الاربعاء صلاه العيد باش تكون في جميع جوامع دائره ولايه قفصه الخمسه وخمسة واربعين دقيقة، معناها ستة غربة باش تقام الصلاة بجميع جوامع دائرة ولاية قفصة. السؤال الثاني اللي قاعدين تسألوا فيها عليها برشا اللي هو الخاص بالجرايات اللي احنا حكينا عليهم امس، وقلنا انه راهو بصفة استثنائية ابتداء من غدوة الجمعة 22 ماي بمناسبة عيد الأضحى وبصفة استثنائية تنجموا تمشوا تصرفوا وإلا تاخذوا الجرايات متاعكم تصرفوهم بالهناء، وهذايا غدوة فقط. علاش اصبح حتى اصبح وانا جاية اصبح 5:30 تاع الصباح، 5:04 تاع الصباح، كيف كيف فما برشا ناس من كبار السن جايين على صرف الجراية متاعهم. احنا تلقوا عنا ديما المعلومة صحيحة، راهو البلاغ يبدا كيكون صادر احنا ناخذ البلاغ وناخذ المعلومة من المصدر، معناها انه راهو مش كل شيء تتقال على صفحات التواصل الاجتماعي ناخذوها حنايا بعين الاعتبار وكأنه صادق 100%. علاش العدد الكبير اللي ريتها متاع الناس كبار في العمر الصباح بكري، معناها راهو متاع ناس على أساس أنه اليوم باش تصب الجراية متاعهم، وهنا مشيت وحكيت حتى معهم هم على أساس اليوم جايين باش تصب الجراية، هنا سمعنا في الفيسبوك ولا لا. تاخذوا ديما المعلومة الصحيحة أكيد من المصدر، وإحنا المصدر متاعنا هو الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية، واللي نعود نأكد أنه غدوة باش تبدأ صرف الجرايات للناس تسمع فينا توا، ولا للناس اللي بياتها ولماتها ولا هم مشوا باش يصرفوا الجرايات متاعهم من غير ما تبقوا تستنوا، معناها واكتظاظ كبير وكبار في العمر ودرجات الحرارة كيف ما أكد المعهد الوطني للرصد الجوي باش تكون درجات الحرارة بمعدلات صيفية. فمعناتها ما يسالش تروحوا لدياركم وغدوة صباح إن شاء الله جراياتكم توصلكم، وحتى كان ما هزيتوش غدوة راه ما يجرى لها حتى شيء تبقى لباس. يلا مازلنا باش نواصلوا معاكم المشوار، موضوع مهم جدا يستنى فيكم من بعد شوية، وباش نحكوا على الإدمان وعيادة خاصة بمكافحة الإدمان بقفصة. علاش وقتاش وكيفاش التفاصيل كلها من بعد شوية.

0: اكتواليتي، صحة، سبور، ضيوف، متابعات، أخبار الجهات، نسائم الصباح. ضيف الصباح.
1: تحية مجددة لكم الناس كل ضيف صباح كالعادة في هذا التوقيت. واليوم باش نحكو على موضوع مهم جدا وعلى خطوة تعد نقلة نوعية في قطاع الصحة العمومية، خاصة بالمناطق الداخلية، واللي تظهر هذه تركيز كبير على قضايا صحية ناشئة ومهمشة مثل الإدمان وكيف زادة. باش نحكو على عيادة الإرادة والتحدي، ولهذا الموضوع كيف ما قلت لكم بكري باش نعرفوا علاش ووقتاش وكيفاش والتفاصيل كل باش ناخذوها من خلال استضافتنا للدكتورة وداد الزياني، ممثلة عن الإدارة الجهوية للصحة، حاضرة معنا مباشرة. دكتورة صباح الخير.
2: صباح النور والفل.
1: مرحبا. صباح النور. شكرا، شكرا لقبولك استضافتنا. إذا دكتورة، نهار الثلاث كانت فما جلسة عمل حول أحداث عيادة مختصة في معالجة الإدمان بالمستشفى الجامعي الحسين بوزيان، لو كان تعطينا مخرجات هذه الجلسة.
2: قبل كل شيء صباح النور وصباح صباح نسائم الخير لمستمعي إذاعة قرصة.
1: شكرا.
2: كما ذكرت أنه نهار الثلاثة عملنا جلسة في الولاية بحضور بإشراف سيد معتمد زلول حول إتمام إجراءات إحداث عيادة معالجة الإدمان اللي هي معناها تنضوي تحت وإلا في إطار البرنامج الرئاسي للتصدي لآفة المخدرات وبرنامج وزارة الصحة المتمثل في إحداث عيادات ومعالجة الإدمان تقريبا في كل الولايات.
1: واضح.
2: ومعناها وتحت إشراف بطبيعة إشراف جهوي، عملنا معناها اثنين جلسات بحضور الأطراف المشاركة، لأنه البرنامج هذا هو تشاركي ومتكامل مع العديد من الإدارات، مساهمة معناها فعالة منهم. تم الإعداد للبرنامج هذا، البرنامج الجهوي لإحداث عيادة معالجة الإدمان، واللي بالحق معناه في قفصة تميز بالصبغة التشاركية الشاملة للبرنامج هذا. إن شاء الله باش تدخل العيادة هذه حيز النشاط يوم 3 جوان 2026 يوم الأربعاء 3 جوان 2026 بالمستشفى الجامعي حسين بوزيان. العيادة هذه هي راي تهدف لتوفير الإحاطة الطبية والنفسية والاجتماعية للمدمنين.
1: سؤالي
2: مرافقتهم نحو التعافي وإعادة الإدماج الاجتماعي. إن شاء الله باش تكون العيادة هذه وفق مواعيد مسبقة.
1: هذا هو اللي حبيت نسألك عليه، هل ترى باش يكون وفق مواعيد مسبقة؟ معناها هي باش تنطلق نهار 3 جوان، خلينا نعاودوا نذكروا أنه باش تبدأ نهار 3 جوان، ومعناها من تو بديتوا تاخذوا في الحالات مواعيد بالمواعيد المسبقة ولا مازال؟
2: اي هم فما معناها شكون اللي سمع وفما شكون اللي جا، ديجا فما مواعيد تكون معناها عندنا فريق الممرضين اللي هم مسؤولين على تنظيم المواعيد باش يكلموهم، عندهم ارقام التليفونات نتاعهم باش يكلموهم. العياده هي فيها عياده طبيب نفساني مختص للكبار، عياده طبيب نفساني مختص للصغار للاطفال، عيادة أديكتولوج معناها طبيب مختص في معالجة الإدمان، أخصائي نفساني وأخصائي اجتماعي ومربي مختص.
1: الجواب
2: تنظيم العيادات وفق العدد اللي باش يجينا وباش يتم معنا الاتصال بهم عن طريق الهاتف. تو بالنسبه للي يحب معنا هذا الشيخ وموعد يمشي معنا يلقى غاديك فريق الممرضين باش ياخذوا الكوردوني نتاعو ويكلموه، في انتظار ان شاء الله مع سعي الاداره باش تعمل رقم اخضر باش يعودوا يتصلوا بالرقم هذاك وياخذوا مواعيد عن طريق الهاتف باش نمنعوا الاكتظاظ برشا. وتعرفوا انه العياده هذه هي عياده معناها حساسه يعني باش كيجي في موعد معين في توقيت معين معناها يقوم بالعياده نتاعه وتقوم متابعته تحت كنف معناها الاحترام
1: والسريه اهم حاجه.
2: والسريه نعم.
1: اي خاصه انه كيف ما قلت دكتوره انه الموضوع هذا حساس جدا، وخاصه معناتها الادمان على المخدرات، اكيد معناها في العياده هذه باش تكون فما اجراءات استثنائيه اللي تضمن من خصوصية والحفاظ على سرية الموضوع هذايا باش نلقوا تفاعل من قبل المدمنين، علاش مهم جدا انهم هم يكونوا واعين انهم مدمنين وواعين انهم يلزمهم يداووا وتكون فما إحاطة نفسية واجتماعية ويرجعوا لباس ويرجعوا خير حتى من اللي كانوا قبل.
2: نعم.
1: إذن هذه العيادة باش تدخل حيز النشاط، ومن المنتظر الانطلاق في تقديم خدماتها بداية من نهار 3 جوان. الخدمات باش تكون مجانية دكتورة؟
2: الخدمات هي مش مجانية، هي معلوم التسجيل على حسب خاطر بالنسبة للعيادة هذه الإدمان لحد الآن لم يقع تصنيفه كما صنفت منظمة الصحة العالمية، هو مرض مزمن ذو انتكاسة. يعني أي معناه شريحة باش تجي باش تخلص معناه حاجة رمزية في انتظار فما مشروع متقدم به وزارة الصحة لمجلس النواب لإدراج معناها الإدمان ضمن معناها قائمة الأمراض. بعد وقتها يولي يدخل على حسب منظومة العلاج لكل شخص.
1: واضح، يعطيك صحة دكتورة.
2: كما معلوم معناها معلوم رمزي مش حاجة كبيرة، معناها في المستشفى في انتظار تسويت الوضعية هذه مع القانونية.
1: نعم. واضح، يعطيك صحة، شكرا لك وشكرا لكل القائمين على هذه الخطوة. كيف ما قلت من البداية لا تعتبر إن شاء الله نقرة نوعية، وفي بالي هي دكتورة أول معناها عيادة في الجنوب، في المستشفى الجهوي في المستشفى الجامعي الحسين بوزيان، وهذه نقطة مضيئة.
2: أي هي معناها هو راه يدخل كله في إطار برنامج وزارة الصحة اللي قاعدة تسعى أنه في كل ولاية تكون عيادة، أما عيادة مختصة، عيادة معنا مختصة فيها متوفرة فيه كما إحنا معناها أخصائيين نفسانيين معنا أطباء نفسانيين للكبار والصغار وأخصائي نفساني مختص شؤون اجتماعي كل وفما في الولايات باش تكون عنده زاد عيادات، لكن احنا ان شاء الله معناها باش تكون اول عياده معناها باش تنطلق في الجنوب الغربي
1: ان شاء الله. شكرا لك دكتوره وداد زياني ممثله عن الاداره الجهويه للصحه، وان شاء الله التحدي يبقى ديما قائم، ويلزمنا زاد نفكروا بخلاف العياده يلزمنا ديما نفكروا في تكثيف حملات توعويه للوقايه من الادمان خاصه بين الشباب، ليكون العمل الصحي شامل بين العلاج وبين الوقاية. شكرا لك دكتورة.

0: نسائم الصباح. نسائم الصباح، استقبل يومك على موجة إذاعة قفصة.
1: قصص النجاح تروى من تونس إلى كل العواصم العربية والعالمية، وإحنا عنا في تونس ما شاء الله مقومات سياحية وتاريخية ومعمارية وبيئية اللي تعزز إشعاع تونس عربيا ودوليا. ونعرفوا أنه تم تتويج تونس عاصمة للسياحة العربية لسنة 2027، وهذايا أكيد هي قناعة راسخة أنه التتويج هذايا باش يمثل مشروع وطني جامع. وكانت وزارة السياحة أعلنت على فتح باب المشاركة في أعداد وصياغة برنامج تونس عاصمة السياحة العربية 2027، وهذه في إطار مقاربة تشاركية تهدف أنها تبرز صورة تونس الحديثة المتنوعة والمتفتحة، وأكيد يلزمنا نحافظ على عمقها الحضاري والثقافي. وبالتالي فإنه معناتها بإنجاح المشروع هذايا يتطلب انخراط جماعي، وكانت وزارة السياحة وجهت بدعوة مفتوحة إلى المؤسسات العمومية والخاصة، المهنيين، الحرفيين، الفنانين، الرياضيين، الصحفيين، الطلبة، وحتى معناه كيف زاد صناع المحتوى والمؤثرين، يعني كل إنسان يحمل فكرة ولا كل إنسان يحمل مبادرة وإلا رؤية. علاش باش يساهموا باقتراح أفكار مشاريع، تنجم تكون مشاريع، تظاهرات، أنشطة، المهم إن هي تكون تثري البرنامج وتبرز عمق العاصمة الحضاري والمعماري وثراء تونس الثقافي والسياحي. فرصة زادة إنه طاقاتنا الشابة هذه تلقى فرصتها، وأنه الصورة العصرية والمتطورة للوجهة التونسية اللي قاعدين نخدموا عليها توصل إلى كل العواصم العربية والعالم.

هذا أحمد الشريف يصل بينا الخمسين دقيقة بعد الثمانية. خليني نختم بمعتها العائلات اللي قاعدة تسمع فينا توا، واللي نعرف أنه فما شكون اللي عنده سادسة، فما شكون اللي عنده تاسعة، فما شكون اللي عنده زادة كيف البكالوريا. منصة جسور للدعم والمرافقة المدرسية فيها المنصة مجانية، تكون فيها دروس مباشرة وفما زادة دروس مسجلة. ونحب معناها فقط رسائل تطمنة أنه راهو الدروس هذية هي يقدمها تطوعيا نخبة من المدرسين، واللي هي تحت إشراف بيداغوجي للسادة المتفقدين. وكيف ما قلت لكم بشكون لفائدة السنوات النهائية السادسة التاسعة والبكالوريا، معناها حاجة ما كمش فاهمينها، درس ما كمش فاهمينها، تحبوا تراجعوا، هذه الكل تنجموا دروس تلقوها مسجلة ودروس تلقوها مباشرة في المستويات الكل. والدروس هذه نعود أذكر راهي المنصة مجانية، نعطيكم الرابط باش تنجموا تدخلوا على المنصة هذه أو تستفيدوا. edusoutien.education.tn edusoutien.education.tn نجموا تلقوا الدروس الكل كيف ما قلت لكم نخبة من المدرسين وتحت إشراف بيداغوجي. إن شاء الله بنجاح، إن شاء الله بالتوفيق. نعرف برشا تعب برشا ضغط في الفترة هذه خاصة على الصغيرات، أما نقولكم إن شاء الله على قد تعب يكون نجاح، برشا نجاح يسنى فيكم برشا أكوام من الفرح زادة كيف عندها موعد معاكم.

صحيح، ما فماش ما احلى من النجاح، وما فماش من ما احلى من فرحه النجاح. ان شاء الله ديما فرحانين وناجحين ومستبشرين. هكا كنا وصلت معاكم نهايه مشوارنا اليوم في نسائم الصباح. شكرا لكل الفريق اللي كان حاضر معانا. كوكب يعطيك صحه، كانت في الاخراج الفني لهذا الفضاء عبد بيمولا، رمزي فاتن. انا نقول لكم ان شاء الله موعدي معاكم يتجدد نهار السبت، ونستناكم في مسيكم بالخير من 5 حتى 8. من هنا لك الوقت، إن شاء الله ديما لاباس، في أمان الله، وباي باي.

0: التاسعة صباحا، مرحبا بكم مستمعينا لهذه الموجزة الإخبارية.
1: إذاعة جفصة إذاعتكم الأخبار.
0: يهدف برنامج الرواق الاقتصادي لتمويل ما لا يقل عن 70 مشروعا بولايتي القصرين وسيدي بوزيد ضمن دعم التنمية المستدامة ودفع الاستثمار بتمويل من البنك الدولي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائية. قامت جمعية تونسي وظيفتين بتركيز مستودع إقليمي بمدينة سيدي بوزيد لجمع وتوزيع الأجهزة والمعدات الطبية على مستحقيها من ولايات قفصة وسيدي بوزيد والقصرين والقيروان. أفاد المكلف بتسيير إدارة الحج والعمرة وعضو مكتب شؤون حجاج تونس أنيس المزوغي أن جميع الحجاج التونسيين الموجودين حاليا بالبقاع المقدسة في صحة جيدة. قال رئيس مؤسسة فداء أحمد جعفر بأن المؤسسة تكفلت بكافة مصاريف أداء مناسك الحج ل 21 مترشحا من أول الحق من شهداء الاعتداءات الإرهابية وشهداء الثورة الذين قدموا أرواحهم فداء للوطن. أكد كاتب الدولة المكلف بالانتقال الطاقي وائل شوشان بأن تونس تعمل على تطوير نموذج طاقي جديد يرتكز على دعم الطاقات المتجددة وتعزيز النجاعة الطاقية والتحكم في الطلب على الطاقة إلى جانب دعم الابتكار وتشجيع الكفاءات الشابة والمؤسسات الناشئة في هذه المجالات. حقق المشروع الفني لإدارة التصدي لمخاطر الحشرة القرمزية للتين الشوكي المنجز بدعم فني من منظمة الفاو نتائج هامة بما شأنها أن يساهم في حماية المنظومات الفلاحية وضمان استدامة الإنتاج الزراعي وفق تصريح لرئيس ديوان وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري هيكل حشلف. أفادت وكالة إسنا بأن قائد الجيش الباكستاني يصل إلى طهران اليوم لإجراء محادثات مع المسؤولين الإيرانيين ضمن جهود الوساطة بين الولايات المتحدة وإيران. شكرا لكم على المتابعة، إلى اللقاء.
2: المصبات العشوائية وكر للأوساخ وخطر على الصحة.

0: تسحب اليوم بمدينة زوريخ السويسرية قرعة نهائية كأس العالم لكرة القدم تحت 17 سنة قطر 2026 المقررة إقامتها في الدوحة من 19 نوفمبر إلى 13 ديسمبر 2026 بمشاركة 48 منتخب من مختلف قارات العالم، يعني نفس عدد المنتخبات اللي بتشارك في كأس العالم لكرة القدم للأكابر اللي بتدور في جوان وجويلية 2026 في كندا والمكسيك والولايات المتحدة الأمريكية. بالنسبة لكأس العالم أقل من 17 سنة كما ذكرت 48 منتخب يشاركوا في هذه الكأس. تونس لم تنجح في ترشح إلى المونديال بعد خسارتها في التصفيات أمام مصر وأثيوبيا والتعادل أمام المغرب في آخر تصفيات صارت في المغرب، تصفيات الخاصة بمنطقة إفريقيا. بالنسبة للمنتخب الكبير المباريات الودية ما زالت المنتخب التونسي قبل التحول إلى كأس العالم 2026. المنتخب التونسي باش يتحول إلى أوروبا إلى بلجيكا باش يواجه زوز منتخبات، يوم 1 جوان ضد المنتخب النمساوي ويوم 6 جوان ضد المنتخب البلجيكي كما ذكرت استعدادا لكأس العالم لكرة القدم 2026. في كأس تونس لكرة القدم الدور الرابع النهائي زوز مقابلة تعبت أمس، زوز فرق ترشحت إلى الدور نصف النهائي. نادي سباقسي كان ترشح على حساب الملعب الجابسي بعد تمديد الوقت 2-1، والترجي الرياضي الجرجيسي ترشح على حساب النادي البنزرتي 2-0. اليوم في 3:30 زوز مقابلات في ساقيت الدير، تقدم ساقيت الدير يستضيف شبيبة العمران تحكيم سيف الدين الورتيني حكم الفار مجدي بلاغة، وفي بوحجلة لقاء بعث بوحجلة مع الترجي الرياضي التونسي تحكيم نضال الطيف وحكم الفار هو هيثم جيرات. نذكر النهائي كأس تونس لكرة القدم باش يدور يوم الأحد 31 مايو. في مقابلات التدارك بالنسبة لمختلف الأصناف نبدأ بالصنف الرابطة المحترفة الثانية، مقابلة التدارك يوم الاثنين القادم في الأربعة، نادي حمام لنف مع مستقبل القسترين والملعب الجابسي مع اتحاد تطويل. مقابلات هذه مقابلات في الشكل نصف نهائي، إذا كانت تنتهي المقابلات في وقت القانوني بالتعادل فإنه يتم اللجوء مباشرة إلى ركلات الترجيح دون اللجوء إلى الحصص الإضافية، والنهائي ما بين الفرق اللي باش تترشح إلى الدور النهائي. فريق وحيد باش يصعد إلى رابطة المحترفة الأولى لكرة القدم إلى جانب تقدم ساقيت الدير وأمل حمام سوسة. دورة التدارك للرابطة الثالثة المستوى الأول، الفرق اللي باش تلعب في التدارك غدوة عمية القرعة باش يتحدوا الملاعب وكذلك التاريخ والتوقيت، الملعب القفصي، نجم الرادسي، نادي الهلالي والنادي المجازي. بالنسبة للمستوى الثاني يوم الأحد 24 ماي في عقارب نصر الله مع بير الحفيه دون حضور الجمهور، واتحاد شبيكة مع زيتون تشماخ دون حضور الجمهور في التثونس. هذه هم أخبار الرياضة، إلى اللقاء.
1: ضيوف مساء الأنس اليوم: المخرجة مروة تيبة تتحدث عن ورشات الجامعة التونسية لنوادي السينما، الصحفي والكاتب محمد أمين بن هلال يقدم عمله البكر قبو الحفصية، الفنان التونسي محمد بوذينة يعرف بجديده الغنائي، شفيق الوابح رئيس جمعية شمل للذاكرة والمحافظة على التراث المنجمي يقدم عرض أولاد المناجم بمناسبة اختتام شهر التراث. مساء الأنس من 6 إلى 8 على موجات إذاعة قفصة. واحدة وثلاثين، سبعة وثلاثين، سبعة وستين، 33. مرحبا بكم على الموزع الصوتي لإذاعة قفصة. وصل صوتك، ابدي رايك، وقول ما يشغلك على 31 37 67 33.

0: إذاعة قفصة إذاعتكم الأخبار.
1: تشهد الطريق الوطني عدد 16 في جزئها الرابط بين حامة الجريد وتمغزى إشغال التهيئة والصيانة، تشمل حوالي 7 كيلومتر من الأجزاء المتضررة بالطريق وفق ثابت نصيبي المدير الجهوي للتجهيز بتوزرة. وبين المتحدث بأنه خلال سنتي 2025 و2026 تمت المصادقة على 6 أمثلة تهيئة عمرانية بولاية توزر، شملت عدد من المناطق على غرار بلدية دقاش ومنطقة الشبيكة من بلدية تمغزة، في حين ما زالت 6 أمثلة للتهيئة العمرانية بصدد الدراسة. أفاد مراد عزري المنسق الجهوي لبرنامج التنمية المدمجة بولاية سيدي بوزيد بأنه سيتم قريبا تسليم مشروع السوق البلدية بمعتمدية الصعيدة إلى بلدية المكان ليقع الشروع في استغلاله بكلفة تفوق 1,000,000 دينار. أعلن الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية في بلاغ بأنه تقرر بصفة استثنائية تقديم تاريخ صرف الجريات لغاية يوم الجمعة 22 من مايو بمناسبة عيد الأضحى المبارك. تتواصل اليوم أشغال المؤتمر الوطني للانتقال التقي الذي ينتظم بالعاصمة تحت شعار الانتقال التقي العادل والمستدام والمبتكر. وأكد كاتب الدولة المكلف بالانتقال التقي وائل شوشان بأن نسبة إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة ستتجاوز مع موفى 2026 عتبة 10%. ستجرى اختبارات الدورة الرئيسية للبكالوريا من 3 إلى 10 من جوان القادم في 27 مركز اختبار، على أن يتم الإعلان عن النتائج في 23 من جوان المقبل. عادت كل من قطر وباكستان ووسطاء آخرين مقترحا محدثا بشأن خطة السلام بين الولايات المتحدة وإيران. قالت الخارجية الإيرانية أن التركيز حاليا منصب على إنهاء الحرب في جميع الجبهات سيما لبنان. شكرا لكم على المتابعة، إلى اللقاء.
2: منتخب من المونديال.
3: تأسس الاتحاد كوريا الجنوبية لكرة القدم في ديسمبر 1933، وكان يعرف في البداية باسم اتحاد جوسون لكرة القدم، وانضم رسميا للاتحاد الدولي لكرة القدم سنة 1948، وانضم إلى الاتحاد الآسيوي لكرة القدم سنة 1954. شاركت كوريا الجنوبية لأول مرة في كأس العالم سنة 1954 وبمجموع 8 مشاركات في النهائيات آخرها سنة 2010، وتحصل على أفضل نتيجة في النهائيات وهو المركز الرابع سنة 2002. لعبت في النهائيات 28 مباراة، فازت في 5 مباريات وتعادلت في 8 وخسرت في 15 مباراة. سجل في النهائيات 28 هدف وقبل 61 هدف. تأهل المنتخب الكوري الجنوبي لنهائيات 2026 بعد تصدره لمجموعته الآسيوية التي ضمت على سبيل الذكر المنتخب العراقي المتأهل بدوره إلى النهائيات. كوريا الجنوبية ضمن المجموعة الأولى في النهائيات. المباراة الأولى باش تكون يوم 12 جوان ضد المنتخب التشيك، والمباراة الثانية يوم 19 جوان ضد المنتخب المكسيكي، والمباراة الثالثة يوم 25 جوان ضد منتخب جنوب إفريقيا. من أبرز لاعبي المنتخب الكوري حاليا اللاعب سيون وكيمون، ويدرب المدرب الكوري الجنوبي هونغ مين بو.
2: منتخب من المونديال. إذاعة قفصة، مراية تكلم.
4: مع الناس،
5: مع الناس.
4: الحدث،
5: الحدث
4: والمشغل،
5: والمشغل.
4: مع الناس.
6: صباح الخير، صباح النور، مرحبا بكم مستمعينا الكرام في هذا العدد من مع الناس اللي مع مختلف الفقرات نتواصل إلى حدود منتصف النهار. تحياتنا لكم الكل. اليوم معنا في الإخراج التقني مباشرة من استوديو واحد زميل صدقي عارفة أحمد عقوني في أعداد مختلف فقرات اللقاء، محمد النوري من أمام الميكروفون. نتمنوا لكم متابعة رائقة لجملة فقراتنا.

0: قفزة سمحة من الأعمال الفنية للأستاذ الموسيقى كمال كريمي غنية نسمعها على موجة إذاعة قفزة في برنامج مع الناس.
1: أخبار 24 ساعة. أخبار 24 ساعة.
0: أخبار 24 ساعة، والبداية تكون مع بداية صرف جراية المتقاعدين. صباح النور أحمد.
2: صباح النور ريم، تحية لكم كل السادة المستمعين. كما ذكرت صندوق الضمان الاجتماعي يشرع بداية من اليوم في صرف جراية التقاعد. بإمكان حاملي بطاقة جراية من متقاعدي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي سحب جرايتهم من الموزعات الآلية للأوراق المالية البريدية والبنكية بداية من يوم الأمس 24 ماي على الساعة 5 مساء وفقا بلاغ البريد التونسي.

0: نواصلوا مع أخبار 24 ساعة، وبعد ما حكينا على بداية صرف جراية المتقاعدين نواصلوا مع مشروع خاص بتصدي الحشرة القرمزية. أحمد،
1: حقق المشروع الفني لإدارة التصدي لمخاطر الحشرة القرمزية لتينا الشوكية المنجز بدعم فني من منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة الفاو نتائج هامة، بما من شأنه أن يسهم في حماية المنظومات الفلاحية وضمان استدامة الإنتاج الزراعي، وفق ما صرح به رئيس ديوان وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري يوم الأمس في افتتاح ورشة عمل خاصة باختتام المشروع. أبرز وفق بلاغ الوزارة أن نتائج المحققة تمثلت أساسا في تعزيز القدرات الوطنية في مجال الرصد والتشخيص والمتابعة الميدانية ودعم برامج المكافحة المتكاملة للحشرة القرمزية وتوفير التجهيزات والمعدات الفنية، إلى جانب تكوين الإطارات وأعوان الفنيين والفلاحيين وتعزيز التنسيق بين مختلف المتداخلين على المستوى المركزي والجهوي. للإشارة ريم أنه فما برشة تشكيات اليوم في قفصة خاصة من تبشي هذه الظاهرة، ونشوف حتى على مستوى الطرقات التين الشوكي تقريبا لونه أغلبه أبيض، يعني انتشار كبير لهذه الحشرة القرمزية.
0: نعم، نواصل مع وزارة التربية اللي تفتح مناظرة خارجية لانتداب أخصائيين نفسيين.
1: أعلنت وزارة التربية بمقتضى قرار صادر يوم الأربعاء عن فتح مناظرة خارجية بالاختبارات لانتداب أخصائيين نفسانيين بسلك الأخصائيين النفسانيين للإدارات العمومية، وحدد عدد الخطط المفتوحة ب 26 خطة على أن تجرى اختبارات القبول الأول يوم 29 أوت القادم. وتعلق الاختبار علم النفس بالمحور الأول من برنامج المناظرة المتمثل في علم النفس الكلينيكي وعلم النفس المرضي، وفق ما جاء في قرار الوزارة المشهور بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
0: نعم، هذه أي. جولة في أخبارنا.
1: أي، هو نذكر أيضا بالبلاغ صادر عن بلدية قفصة، وهو في الواقع تعلم بلدية قفصة أنه بمناسبة عيد الأضحى باش يكون يوم الأربعاء القادم، فباش يتم تنظيم السوق الأسبوعي للمواشي خاصة اللي باش يكون يوم الاثنين القادم.
0: مالا نهار 30 عوضا عن يوم الأربعاء، خاطر العيد نهار الأربعاء السوق المواشي باش يكون إن شاء الله نهار الاثنين. جولتنا مع الأخبار 24 ساعة، حكينا على بداية صرف جراية المتقاعدين، التصدي للحشرة القرمزية، وأيضا أخبار وزارة التربية. هذه جولتنا في أخبار 24 ساعة في مع ناس على موجة إذاعة قفصة.
2: أخبار 24 ساعة، أخبار 24 ساعة.

0: مع الناس مع الناس أخبار الأربع وعشرين ساعة نقطة استفهام مشاغل متابعات ميكروفون الشارع المجلس تجربتي مع الناس لأن القربة يصنع الفرق. متابعات
1: أجمل التحايا لكم الكل المستمعين، مرحبا بكم في متابعات في برنامج مع الناس. المتابعة الآن لليوم الوطني الثاني لصحة العيون. اليوم هذايا باش يكون نهار السبت 23 ماي 2026. كل تفاصيل عن هذا اليوم في ضيافتنا دكتور حمزة الخضيري، أستاذ مساعد في طب وجراحة العيون ورئيس قسم العيون بالمستشفى الجامعي بقفصة. صباح النور دكتور.
2: صباح الفل، مرحبا بك ومرحبا بكافة المستمعين.
1: يوم وطني ثاني لصحة العيون، معاك دكتور ناخذ تفاصيل الكل الخاصة باليوم هذايا، لشكون موجه، شكونهم المستفيدين من اليوم هذايا وكيفية التواصل معكم. تفضل دكتور.
2: تفضل. هو بعد النجاح الباهر للنسخة الأولى اللي قمنا بها عمول في كامل تونس، كان يوم وطني شمل أكثر من تنفعوا منه أكثر من 700 مريض في جراحة الماء الأبيض وزرع العدسات الطبية مجانا بينشر لأصحاب الشهادة العلاج المجاني. إثناء تكررت البادرة هذه بمساهمة من وزارة الصحة، ومشكورين على الدعم الكبير هذا، ومن جمعيات متداخلة، وتتمثل القافلة هذه في تعاون ما بين القطاع العام والقطاع الخاص، يعني المساحات الخاصة. باش يكون يوم في كامل المستشفيات والانستيتيوشن معناتها اللي يقوموا بجراحة الماء الأبيض في كامل تراب الجمهورية، تقريبا 27 مؤسسة استشفائية باش تقوم بالعملية هذه، وباش تشمل السنة بإذن الله 1000 مريض. هذا معناتها الهدف، عم نقول 700 باذن الله 1000. بالنسبه لقفصه نقوم ان شاء الله بجراحه ما يقارب ال 20 مريض في يوم واحد نهار السبت 23 ماي، وباش نبعثوا كيف ما صار عم نقول ان شاء الله 120 مريض، تحديدا 121 مريض، المساحات خاصه بتونس العاصمه، ثلاثه مساحات خاصه باش يقوموا بالعمليات الجراحيه. المرضى اللي لهنا في قفصة ولا المرضى اللي ماشيين لتونس باش يقوموا بعملية جراحية على الماء الأبيض مع زراعة عدسات طبية متطورة ومعها الدويات وكل شيء بينسور مجاني. وهذه تخص المرضى اللي عدين عليهم قبل في عيادة الخارجية، قاموا بتحاليلهم وتصاورهم ودوسياتهم حاضرة ومقيدين في قائمة الانتظار.
1: نعم.
2: والهدف من هذه القافلة هو تقليص نسبة المرضى في قائمة الانتظار اللي كانوا ينهزوا 700 مريض. الحمد لله توا بفضل القوافل اللي قمنا بهم الايامات اللي فاتوا والقافله هذه ان شاء الله باش يتقلص العدد بنسبه كبيره ان شاء الله، وهذا يرجع بينسل الفائده للمرضانا واهالينا في قفصة.
1: ممتاز دكتور، نفهم من كلامك انه معناها المقيدين اللي هم في قائمه الانتظار هم المعنيين بالعمليات هذه، ما فماش ناس معناها تنجم تتواصل من جديد.
2: هو لا، هما المرضى هذوما في السير العام العادي للعمل عندنا المرضى اللي ينجموا يشروا العدسات الطبيه ولا اللي عندهم منظومه الكنام ياخذوا العدسه الطبيه نتاعهم ونشقوا لهم في المستشفى، وهذاك هو اللي يقوموا به في سير الايام العاديه. اما المرضى اللي عندهم الكرني العلاج المجاني وما يقدروش ياخذوا العدسات نقيدوهم في قائمه الانتظار بعد ما يكملوا دوسياتهم، انتظار نتاع 3-4 أشهر، نكلموهم بالتليفون باش يجونا ونبرمجوا لهم القوافل هذوما باش يستنفعوا بالعدسات مجانا.
1: ممتاز ممتاز، عمل ممتاز. العيون وما أدرك ما العيون، واحد يرجع يشوف ويركب عدساته مجانا، خاصة للفئة الهشة اللي كنت تحكي عليهم دكتور. إن شاء الله كل التوفيق لكم. شكرا لك دكتور حمزة الخضيري، أستاذ مساعد في طب وجراحة العيون ورئيس قسم العيون بالمستشفى الجامعي بقفصة. شكرا دكتور.
2: العفو، مرحبا.

0: Madness. Madness. الحدث. الحدث. والمشغل. والمشغل. Madness. مشاغل. مشاغل.
1: كل التحايا لكم مستمعينا العشرة ونص بساعة استوديو واحد وين مشاغل تكون حاضرة معنا وصوت المواطن حاضر معنا في مع الناس.
0: مشاغل. مشاغل.
2: مرحبا، باش نحكي أكثر شيء على ظاهرة المخدرات اللي انتشرت بصفة غريبة في كل مكان. ماذا بينا نكثفوا برشا من الحملات خاصة في الليسيات وخاصة في المدارس، شيء ولا خطير برشا. ماذا بينا لفتة كبيرة من جميع المسؤولين ومن جميع الأولياء زادة ومن الناس كل.
3: معاش رح نخذكم اخذين البرمي معناها عن جدارة ولا لا، خاطر اللي يسوق يسوق ما غير ما يشوف معناها ستوب أحداه والكلها معناها بالحق راه كارثة، كانت نجم تصير كوارث في قفصة والكل مع الازدحام اللي صاير صرتو نهار اثنين نهار الاربعة يبدا عنا ايفنمون في قفصة، معناها بالحق شوية توعية معناها، خاطر بالحق هذيك روح بشرية في ثنية شوف توصل الدار شوف ما توصلش معناها بالشيء اللي صاير.
0: مشاغل. مشاغل.

0: متابعات
1: متابعات.
0: تحياتنا لكم مستمعينا وين ما كنتم، نواصلوا معكم في مع الناس وفي متابعاتنا لعمل كبير ثمرته دليل مرجع للذئبة الحمراء اللي أعلن عن صدوره من طرف الجمعية التونسية للطب الباطني نهار الجمعة 15 مايو 2026. في ضيافتنا دكتور فرحات شلبي، اختصاص طب باطني واستاذ مبرز ومحاضر في كلية الطب بالمنستير ورئيس قسم الطب الباطني بالمستشفى الجامعي بقفصة. مرحبا بك دكتور.
2: وبيك صباح النور اختي ريم، ومرحبا بكافة مستمعي إذاعة قفصة.
0: إذا ثمرت عمل كبير بالتعاون مع مختلف الجمعيات صدور دليل مرجع الذئبة الحمراء. قبل ما نوصلوا للدليل هذايا وشنو الخدمة اللي نجم يقدمها ولشكون موجه، دكتور معاك شنية المرض هذايا، شنية أعراضه، نسبة النساء أكثر من الرجال، عمل مرض وراثي وإلا لا، أكثر التفاصيل معاك.
2: يعطيك الصحة وشكرا على اهتمامكم بالموضوع. فعلا مرض الذئبة الحمراء هو مرض تحدثنا فيه في مناسبات سابقة بمناسبة إحياء اليوم العالمي للذئبة الحمراء بالتعاون طبيعة الحال ديما مع جمعية تونسية للطب الباطني، وهو على فكرة اليوم العالمي للذئبة الحمراء هو يصادف في 10 مايو من كل سنة، وهو مرض مناعي مجموعي يعني يمس عديد الأعضاء في نفس الوقت، وهو ناتج على اضطراب في جهاز المناعة. كي نقول اضطراب مش بالضرورة نقص المناعة، خاطر برشا يمشي في المناعة طايحة، لكن هي مش طايحة لكن مضطربة تخلي جهاز المناعة يتجه نحو أعضاء الجسم يهاجمها، مفاصل، جلدة، أعضاء داخلية يعني وتمظهرات بالضرورة باش تكون يعني متعددة. ثم أنواع تكون يعني خفيفة، وثم أنواع زادت تنجم تمس أعضاء حيوية. هذاك علاش ثم كيما نقولوا أعراض أكثر شيوعا ولا فريكونس تاعها أكثر، وثم أعراض يعني أكثر خطورة تمس خاصة الكلى ولا الجهاز العصبي المركزي خصوصا، وإلا غشاء القلب ولا عضلة القلب، وإلا يعني جهاز الدم ولا كما نقول الكريات الحمراء، وينجم يكون عندها برشا يعني تمظهرات ولا مخلفات.
0: معناها تبدا اعراض ماهيش مثلا ماهيش اعراض مرض الكلى، ماهيش اعراض امراض مفاصل، وتبدا هي في الخفاء اللي هي خفي نجم نقولوا
2: هي اعراض زي كما قلتي، معناتها نجم تكون مشتركه مع امراض اخرى. هذاك علاش دور الطبيب الباطني هو باش يعمل سنتيز ولا يعني يعمل الرابط ما بين الاعراض كلها، ينجم يكون يتظهر بعلامه واحده، معناها بوسي سيمتوماتيك ولا مونو سيمتوماتيك، يعني تكون بدايه الدخول في المرض ماهيش بالضروره واضحة في شكل تاع مرض معناها مجموعي كامل وكل هذاك. علاش احنا ننتبهوا اكثر للفئات المعرضه اكثر من غيرها؟ هنا ديجا باش نجموا نقولوا مثلا هو الاسباب موجود، ثم استعداد وراثي، ثم اسباب هرمونية، خاصه نشوفوه هو يكون اكثر عند النساء، مثلا نسبه على 10 من الناس 9 نساء وراجل، معناها هو معناها بريدومينونس فيمينين كبيره، وخاصه المراه في سن النشاط الهرموني ولا سن الانجاب ما بين 15 35 40 سنه، يعني هذيك النسبه ولا المرحله اللي تظهر فيها اكثر المرض. وثم زاد عوامل اخرى نتاع خطوره، خاطر هو مرض مزمن ذو انتكاسه، يعني نجم يكون يتعرض الى هجمات نقولوا بوسي معناه، وخاصه برشا اسباب تخلي البوسي هذا والهجمات تصير، منها مثلا في فصل الصيف تعرض للشمس، مش حتى فصل الصيف هو العدو اللدود نتاع المرض هذا هو تعرض للشمس. وثم زاد بعض من الادويه كيف نجم تهيج، خاصه اللي يكون فيها نسبه هرمونات كبيره، مثلا الادويه اللي يستعملوها النساء للتصبير منع الحمل، كيف ثم أنواع منهم اللي خاصة في الاستروجين ممنوع عليهم. ثم زاد يعني حتى مثلا ستريس المحلة نجم يكون ده مش عامل أساسي، لكن من ضمن يجتمع مع عوامل أخرى كيف ينجم يهيج المرض. وعلى فكرة هو حتى الدليل كي باش نحكوا عليه هو الهدف نتاعه ولا من ضمن الحاجات اللي يجي بها أن يكون كبوصلة للأطباء كسواء الخط الأول ولا الأطباء الاختصاص، يكون هو الدليل على اسمه دليل ريفيرونسيال دو لوبيوس اريتيماتو سيستيميك ولا دليل مرجعي، معناها يرجعوا له فيه معناها كل ما يتعلق بالمرض، وعلاش هو مهم كما تفضلت في الأول قلتي ثمرة مجهود كبير وطويل مدة سنوات توا أساسا الجمعية التونسية للطب الباطني، ولكن بالاشتراك زاد مع الجمعيات العلمية والطبية الأخرى، خاصة كما نعرفوا المرض هذايا كما قلنا يمس برشا أعضاء، فأن مثلا جمعية طب الكلى، جمعية طب القلب، جمعية طب الأعصاب كلهم شاركوا معنا. وثم زاد الطرف زاد الآخر المهم هو الهيئة الوطنية للاعتماد في المجال الصحي، كيف زاد باش تخلي الدليل هذايا زاد معناها كيما نقولوا سيرتيفي ومؤكد معناها، وهو دليل يعني مجهود وطني 100% من اكثر الكفاءات التونسيه في الميدان في خاصه الطب الباطني ولا غيرها من الاختصاصات. وثم زاد بالاضافه الى لجنه العمل والى فريق العمل اللي انا بكل تواضع كنت معهم في فريق العمل، زاد ثم فريق اخر لجنه قراءه مستقله باش تعطي زاد بعد العين خارجيه معناها تزيد فاليدي اكثر معناها الخدمه هذيك، يعني بقدره ربي معناها حاجه مهمه للاطباء، وبالتالي كي نقول اطباء في البريزون شارج تاع لي باسيون ولا لي باسيونت معناها يكون عندهم يعني حظوظ انهم يتلقوا العلاج على حسب اخر التوصيات في الميدان. وكي نقول التوصيات زاد علاش ونزيد ناكد على النقطه دي انه هو دليل وطني، لان المرض هذا صحيح موجود في مختلف مناطق العالم، ولكن ثم خصوصيات في كل بلاصه، ثم خصوصيات ترجع لاسباب سواء وراثيه ولا حتى المحيط ولا الانفيرونمون، هذا كيف في نجم يعطونا تمظهرات ولا ديفورم من المرض هذا مختلفه نوعا ما، مش بالضروره تكون التوصيات من العالم تكون ابليكابل لهم ولا دونك. هذاك علاش هو عمل وطني فيه يراعي خصوصيه بلادنا.
0: بطبيعه المرجع هذايا باش يكون فايده للاطباء في الصف الاول وايضا للمرضى دكتور.
2: اكيد احنا مادام حتى التشخيص يكون ميسر اكثر، طالما انها الدليل يعطيك معناها كل ما يتعلق بالتفاصيل نتاع التقييم الكلينيكي السريري الاولي، سواء التحاليل شنو هو، سواء من بعد حتى معناها الادويه شنو هو، وقتاش توجه المريض هذا للطب الاختصاص، يعني يكون عندك خارطة طريق ولا خارطة عمل ولا تكون تيسر الأمر للطبيب وبالتالي للمريض.
0: بقوسين دكتور هو اسمها ذئبة الحمراء معناها بالحق الاسم ذئبة، إذا كان عبد يحس روحه مريض بالكلاوي لا راهي ذئبة حمراء، طفح جلدي لا راه ومفاصل لا راه مش مفاصل أو ذئبة حمراء معناها
2: هي كلمة ذئبة الحمراء نظرا في الأول كانت معناها العلامة الأساسية اللي تظهر، خاطر ثم حاجات ظاهرة في البدن في الجلد في الجلدة بالخصوص، وثم علامات ولا باطنية ولا أعضاء داخلية. العلامة المميزة للمرض هذايا هو ثم ماسك هذايا يتسمى يظهر على المريض به في شكل فراشة هو، ولكن في نفس الوقت معناها كيما الذيب معناها يعمل شكل كيما اي
0: فراشة
2: يعني في الجهتين الوجنتين من هنا والمنطقة الوسطى في الأنف. هذاك علاش تسمى كما الذئب، ولكن زاد هو حتى بالاضافه الى الاعتبارات لفظة الذيب معناها معناها كهيئه وكامور مورفولوجيه، حتى تطور المرض ولا كيفاش هو معناها يعطي العلامات للمرضى زاد نوع من خبث الذئب معناها في في المرضى ذايا، انه هو الهجمات كما قلنا وانه لازم يكون صحيح ونسبه متخفي مثلا ولا كذا، دونك فيها يعني وجه ظاهري وجه باطني للتسميه هذه. اي
0: هو مرض مزمن،
2: هو مرض مزمن طبعا، هو ثم كما نقولوا فيه هزمات، ينجم يكون الفتره اللي ما فيهاش هزمات ممتده سنوات طويله، ينجم يكون المريض بالذئبه الحمراء كما نقولوا مالاديكي سونت ولا كامله ولا خامله، معناها المرضى هذه ما تعطي حتى علامات، ويكون الانسان اللي مصاب بها يعيش حياته طبيعيه، معناها خاصه في اللي فورم اللي هما ما فيهمش اتان تاع ديزورغان غراف مثلا، الاعضاء الحيويه ما تكونش ممسوسه، فينجم يامن حياته بشكل ما فيش حتى مشكل يعني. اما لكن هو في نهاية الأمر يبقى مرض مزمن ويطلب المتابعة الدورية، والدير حتى في الدليل هذا يعطيك زاد على الريتميسيتي معناتها الكنترول قداش وكيفاش وكل شيء، دونك كل التفاصيل مهمة، وخاصة زاد ثم بعض الفئات اللي تطلب رعاية خاصة كما المرأة الحامل كيفاش كما الشرايح.
0: نسمحكم على وقاية من هذا المرض دكتور؟
2: وقاية طبعا ثم العوامل اللي هي كما نقوله موديفيابل الذي فيها وقاية، ثم عوامل ما هيش موديفيابل كما الأمور الجينية وإلا دونك هذيك ما تنجمش، ولكن تبقى ديما الوقاية الأساسية من التعرض للشمس هذاك العامل الرئيسي
0: يعني مدام البحر والكل مدام
2: يعطيك الصحة
0: في التوقيت الذروة
2: نبعده خاصة مثلا الإنسان حتى كي باش يصيف ما نمنعوش منها تماما، لازم يصيف مثلا ولا يبحر في الصباح بكري وإلا في العشية فايت يتفادى الفترة اللي فيها أشعة شمس عمودية ولا كبيرة، ويعمل زادة الإنسان يعرفوا زادة الزيكرون الكريم، وحتى كي تلبس زادة مظلة ماذا بها مظلة تكون عريضة تغطي الوجه مثلا كي تحط في الرأس يكون فيها مقدمة هكا ولا في الأجناب دوتال صورة أن الأشعة ما تكونش ما توجهش للوجه ولا حتى الديكولتي زادة معنا الرقبة وكل شيء معنا حتى ذيك كل مناطق فوتوسنسيب
0: هذا هو.
2: نعرفش
0: دكتور عندك
2: إضافة؟ باهي احنا تحدثنا على المرصد ولا مش مرصد هو المرجع الدليل وحكينا على المرض والتمظهرات نتاعه وخصوصياته والفئات المعرضة والفئات الخاصة، وحكينا زادة من أهمية صدور المرجع هذايا أن يكون حتى الأدوية مثلا اللي موجودة في تونس والمتوفر عن طريق الكنام وكل شيء تكون الدليل هي يوجه يعني قصدي مثلا توصيات العالمية مثلا تعطيك حاجات مثلا نظرية ولا أدوية مش متوفرة في تونس باركونتر هنا الدليل انتعنا يعطينا توصيات على حسب ما هو متوفر في تونس. دونك الأمان للمرضى زادك في كيف كما قلنا باش هم يكونوا الرعاية تكون على أحسن ما يكون، وهو وثيقة يعني كعهد ما بين الأطباء والمرضى، ونشكر فريق العمل وفريق القراءة وفريق الجمعية التونسية للطب الباطني والجمعيات الأخرى المشاركة، وإن شاء الله نتمنى زادة المبادرة هذه تتكثف في أمراض أخرى ديجا حتى في الجمعية التونسية للطب الباطني عندنا أمراض أخرى مشمولة بالريفيرونسيال هذا مثل كما مرض بهجة إن شاء الله قريبا زادة يصدر دليل مشابه، وإن شاء الله نتمنى الصحة والسلامة للناس كل ويعطيكم الصحة
0: إن شاء الله. احنا نفرحوا وين ما يكون فما إنجاز وين ما فما خدمة للكل مستفيد بها المريض والكل، مشكورين جدا كل التوفيق لكم. شكرا ليك دكتور فرحات شربي لي طبعا في كل مرة نطلبوك تكون حاضر لمدنا بكل المعلومة. شكرا ليك دكتور.
2: شكرا سلام.
1: مع الناس مع الناس الحدث الحدث والمشغل والمشغل. مع الناس.

0: في مجازين سبار. استضافة لجمعية تحدي لذوي الهمم بقفصة بعد التتويجات في البطولة الوطنية لألعاب القوى. مجازين سبار الماضي ساعة ونص على موجات إذاعة قفصة.
1: الدراجات النارية ما تحميش سيقها، ولذلك من الضروري لباس الخوذة وتطبيق قواعد السياق الرصينة، وعلى سائقي السيارات لتجنب الحوادث مع الدراجات النارية يلزم يتعاملوا معهم بحذر، يخليوا لهم الأولوية، وعند المجاوزة يخليوا بجنبهم المسافة القانونية اللازمة، وما ينساوش أن سائق الدراجة النارية ما عنده حتى حماية كان الخوذة.
2: المرصد الوطني لسلامة المرور.
0: 31 37 67 33. مرحبا بكم على الموزع الصوتي لإذاعة قفصة. وصل صوتك، ابدي رايك، وقول ما يشغلك على 31 37 67 33.
3: إذاعة قفصة، إذاعتكم الأخبار.
4: تمام الساعة 11 موعد متجدد مع قسم الأخبار وزميلة سميرة سوري في تقديم لموجز إخباري. مرحبا بك سميرة.
5: تحية طيبة لك ريما، أهلا بكم مستمعينا الكرام. في هذا العرض الإخباري، تسلم المستشفى المحلي بسبيبة التابع للإدارة الجهوية للصحة بالقصرين شهادة الاعتراف الدولي والوطني في الجودة من الهيئة الوطنية للتقييم والاعتماد في المجال الصحي، ليصبح بذلك أول مستشفى محلي في قطاع الصحة العمومية في تونس يتحصل على هذا الاعتماد. قامت جمعية تونسيو والضفتين مؤخرا بتركيز مستودع إقليمي بمدينة سيدي بوزيدة لجمع وتوزيع الأجهزة والمعدات الطبية على مستحقيها من ولايات سيدي بوزيد، قفص القصرين والقيروان. ينتظر أن يتم بداية من غرة جويليا القادم امتثال الشركات الناشطة في قطاع خدمات الاستهلاك على عين المكان وإلزامها بتركيز جهاز لتسجيل العمليات الرقمي بالمحلات، ويندرج هذا الإجراء ضمن جهود الدولة للتصدي للتهرب الجبائي وإرساء العدالة الجبائية بين المطالبين بالأداء. من أخبار العالم، أعلن الدفاع المدني في قطاع غزة انتشال جثماني شاهدين بعد أيام من استهدافهما بإطلاق نار صهيوني في منطقة المواصي بمدينة رفح جنوبي القطاع، في حين استمر استهداف خيام النازحين ومناطق الإيواء بالقصف المدفعي ما أدى إلى سقوط شهداء وجرحى. نقلت وسائل أعلام عبرية عن ضباط يقاتلون في لبنان حديثهم عن تحديات ميدانية كبيرة وحالة من الإحباط في صفوف الجنود بسبب ارتفاع عدد المصابين جراء مسيرات حزب الله. أخيرا، وفي اليوم 83 من اندلاع

0: الحرب الأمريكية الصهيونية على إيران. أفادت وكالة إسنا بأن قائد الجيش الباكستاني يصل إلى طهران اليوم لإجراء محادثات مع المسؤولين الإيرانيين في إطار جهود الوساطة بين الولايات المتحدة وإيران. نهاية هذا العرض الإخباري، شكرا على حسن الانتباه، والعودة مجددا مع كريم محمد ومع الناس.
1: شكرا لك سميرة. الموعد الإخباري القادم يتجدد تمام منتصف النهار، ونواصل معكم الجزء الثاني من مع الناس، فمتابعة رائقة ومرحبا بكم مستمعينا.
2: إذاعة جفصة، إذاعتكم. مع الناس. مع الناس. الحدث. الحدث. والمشغل. والمشغل. مع الناس.

0: Madness.
1: Madness.
0: الحدث.
1: الحدث.
0: والمشغل.
1: والمشغل.
0: مع الناس.
2: مرحبا بكم مستمعينا في مع الناس في هذا الجزء الثاني اللي باش يكون محور اهتمامنا الاساسي اضحيه العيد. علوش العيد وتعامل معاه. اليوم ان شاء الله باش نحاول في الجزء هذا يكون حاضره معنا مختلف الاطراف، الطبيب البيطري وطبعا حديث على كيفيه التعامل مع العلوش والضحيه حتى مده قبل من العيد، نوصل ليله العيد ونهار العيد وما بعد العيد. وان شاء الله ايضا باش يكون حاضر معنا سلامه المنتوجات الغذائية، باش نتحدثوا على كيفاش نحافظوا على اللحم، وزادة باش تحدثوا تغذية وكيفية نهار العيد وتفاصيل نهار العيد، قديش ناكلوا، كيفاش نخلوا نكنجلوا اللحم، وبرشة تفاصيل وبرشة نصايح تكتشفوها اليوم في برنامج مع الناس. البداية باش تكون مع السيد محجوب ماجي، رئيس قسم الإرشاد والنهوض بالإنتاج الفلاحي. مرحبا بك سي محجوب، نورتنا بالحضور.
3: مرحبا بك ومرحبا بالسادة المستمعين.
2: أضحية العيد ليامات هذية الناس تشري، نبدو بالنقطة الأولية، وقت الواحد يفكر باش يشري، شنية المميزات، شنية صفات علوش العيد؟
3: شكرا. هو ساعة إن شاء الله عيد مبروك على الناس الكل
2: يا رب،
3: وهذا معناتها هو عيد مقدس لجميع المسلمين. توا إذا كان نحكو عشرة، ما تعرف خاصة احنا ولاية قفصة معناتها معروفين بالغنم ومعروفين إلى ربو في الغنم. طريقة الشراء هي من المستحسن من نقاط المراقبة، وخاصة عندنا زوز أسواق مراقبة، هو سوق الدواب بقفصة نهار الأربعاء وسوق الدواب من العرايس نهار الأحد. صحيح فما عنا عباد تشري من القريشة من عند الفلاح ديريكت، وإلا من اللي نسموهم احنا ليزونغريسور ولا مربي العلوش. هو من منصوح به هو يزم قبل ما تشري علوش هو تشوفه من بعيد تشوف الحالة متاعه من بعيد، منظره كيفاش، معناتها نقوله كونفورماسيون، معناتها الهيكل متاعه كيفاش، من بعد نقربه نشوفه الصف متاعه، معناتها فيه حاجات كيما نقوله طفيليات ولا لا، فما صف منسل ولا لا، نشوفه العينين نشوفه الصافية ولا لا، كيف نشوفه الخشم، ما يزمش الخشم يكون فيه إفرازات، ما يزمش يكون مثلا رجليه مثلا أعرج ولا مضروبة، كيف نشوفه من شيرة الذيل إذا كان مسخ دونك راه عنده حالة إسهال. دونك هذوما كله حتى الإنسان الطبيعي ينجم يفيق بها. هذا نحكي من كيفية الاختيار.
2: الإنسان ما يعرف ما تفوتيش الحاجات
3: هذوما اللي نزيد نلخصهم، هو ايه؟ حالة الإسهال ماذا بيك لا، فماش الصوف مثلا منسل ولا حاجة ذيك راهو عنده طفيليات، فماش إفرازات من الخشم برشا راهو معتها مريض برواري، حاجات كمكة. دونك هذه ما تغيبش على أبسط
2: العينين مش
3: الدمع، ما فماش مادة، ما فماش هذا كله، معناتها الشراي خاصة نحكي في ولاية قفص. دونك ما تفوتوش الحاجات هذا باهي. بون ما نحكوش في الشراء والبيع،
2: لا ما نحكوش، نحكو على المظهر.
3: هذا مظهرين لازم يكون هكا العلوش. بطبيعة الحال إذا كان باش نمشوا كلمة ضحية يلزم العلوش يفوت 6 أشهر، ما أقلش من 6 أشهر، ماهوش ضحية. بنحكو خاصة اللي يشرق قبل 15 يوم وب 10 أيام ولا حتى المرحلة هذه قبل 5 أيام، خاصة يلزم الساعة وقت اللي يشري علوش العيد يلزم وقت يحطه في بلاصة مهوية فيها الظل، الماء موجود ديما 24 ساعة على 24 ساعة. ماذا بيه واحد كي يشري علوش وما يعرفش ما كلته كيفاش، دونك يزمو نهار نهارين الساعة ياكل كان قرطه تبن بركة، ومن بعد هذا نحكي فترة شهر ونص 20 يوم قبل العيد، من بعد يدخلوا العلفة بشوي بشوي اللي هي تتكون سيرتو من الشعير شوية سداري،
2: واللي باش يشري قبل بجمعة
3: باللي يشري قبل بجمعة 5 أيام 4 أيام هذيك حاجة أخرى. راهو ينجم وقت يجيب العلوش 4 أيام 5 أيام ينجم ما يعطيش شعير لا خبز لا حد شيء، يعطيه كان قرطو تبن وماء منصوح، خاصة اللي يشروا من أمس لربع حتى اللي يشري حتى قبل دونك منصوح به يكثر لهم القرطو تبن، وماذا به ما يعطيش علف خاطر كي يعطي علف خاطر باش تصير لنا ديزاكسيدون هاي بشمة هاي كذا هاي كذا وصاير حالات وقاعد معناتها تصير حالات هذه من المستحسن اللي يشري فترة قريبة بتاع 3-4-5 أيام جمعة ماذا بيه كثر له من قرطة بن خاطر ما يضرش وديما الماء يبدأ موجود وبلاصة مهوية وما فيهاش برشا الشمس.
2: ده احنا شفنا العلوش شفنا السوق شفنا وين باش نحطوه في بلاصه مهيئه والكل وشنية تغذيه حتى لنهار العيد ليله العيد
3: ليله العيد نبدو من قبل ليله العيد نبدو 24 ساعه قبل العيد.
2: به
3: 24 ساعه قبل العيد من المستحسن العلوش ما ياكلش حتى شيء.
2: به
3: يشرب كان الماء.
2: به
3: اذا كان العيد احنا نهار الاربعاء احنا من نهار من نهار الاثنين اخر حاجه ياكل نهار الاثنين نهار الثلاث كامل ما ياكلش حتى الغدوه اللي هو الاربعاء يتذبح اما الماء يبدا موجود باش هكاك من بعد تو نحكوا احنا من بعد كيفاش بعد عمليه الذبح حتى الجهاز الهضمي نتاعه يكون فارغ شو ما يكونش مليان وما يكونش معناتها حتى نحكوا حتى البكتيري اللي بكتيري يكثروا خاصه كي ظل شبعان يكثروا دونك يظل انقص خاصه ديما منصوح قبل الذبح ب 24 ساعه العلوش ما ياكل حتى شيء يشرب الماء برك هذايا ما قبل الذبح اذا تحب نمشوا لنهار العيد
2: نهار العيد
3: نهار العيد نهار العيد يلزم اول حاجه شوف يلزم الذباح اللي يذبح يلزم يكون على الاقل ايده خفيفه شوي ومستانس ما يجيش واحد اوكازيونيل مو يمرمد العلوش ويبدا الناس كل النجم نذبح وراه لكن كل واحد واختصاص يلزم انسان مستانس بالذبح باش العلوش وقت تذبح ولي تسلخ من بعد نحكوا على العمليه الصحيحه يكون ديما على خاطر مش مستانس يذبح من بعد كي يبدا يسلخ يخلي لك الحموش
2: حمو
3: ويتعب ويقعر الجلد وساعات الجلد يطيح تو نحكوا من بعد الجلد فيش الجلد من الشير البراني يطيح على الحم ويمسخ الحم برشا حاجات بينما المستانس حاجات هذوما ما يعملهمش عمليه الذبح هو ديما من المستحسن يقول لك راه قبل ما تذبحوا العلوش ما تركبلوش السرش معناتها ما تظلش العلوش موجود في بلاصه كبيره نهار باش تذبح وظل تجري عليه من بلاصه بلاصه وظل يجري وهارج ومن بعد جيت خاطر هذاك يعطيك الحم حتى كان العلوش صغير يعطيك الحم شبيه ويعطيك الحم كاسح يعطيك الحم سموه
2: سيري
3: جريت عليه يلزموا على الاقل قبل الذبيحه على الاقل كيما نقولوا ساعه مرتاح دونك ما فماش ما نركبولوش ياسر ستريس خاطر اذا علوش في بلاصه كبيره وقبل ما تذبحه يبدا الزهر يجري من شيره وانت تجري من شيره الحم من بعد ما يجيش طري ويجي كاسه وحتى كانوا علوش صغيره
2: فهمتك
3: عمليه الذبح تكون معناتها من طرف على الاقل واحد مختص شوي ومستانس نمشوا للسلخ السلخ يلزم يكون اني اش معناتها اني بعد ما يوفى الدم قص الدم من الواحد يلزم تبدا ديريكت عمليه السلخ عمليه السلخ احنا عندنا اللي ينفخوا بالفم ما غير منسوح غير منسوح اللي عنده كومبريسور وعندنا دي ميني كومبريسور تو يدوروا في البلاد ما عندوش مش لازم ينفخ راهو ينجم يتسلخ العلوش ما غير نفخه خاطر اللي ينفخ يظهر عنده امراض ولا حاجه ينجم ينقل اقل حاجه حشانه من الناس كلها من السوء ينجم يكون عنده توبركيلوز ينقل
2: صحيح
3: اون فوا في عمليه السلخ ماذا بينا نجتهدوا باش اللي يسلخ ما يقعرش الجلد خاطر اشاك فوا يقعر الجلد تم اكسوه في مسخ الحم كيف كيف ما يلزمش البارتي البرانيه نتاع الجلد تمس الحم مع التقليل في استعمال الماء الزقيطة راهو اذا تكثر عليه الماء راهو تفسد في سلحم يفسد ماذا بينا تو اللي يذبحوا الصحاح راهو ماذا يذبح معناتها يذبح لك علوش كيما نقولوا بطاسه ماء طاسه بركه ما يذبح لك علوش يجيب لك الحم نظيف لازم نكون العلوش ما يظلش تصب عليه في الماء وتعاود نمشوا المرحله تو فتح البطن كي تفتح البطن ماذا بينا الجهاز الهضمي ما تقعروش خاطر اون فوا تقعر باش يخرج لك الكونتوني نتاعو وباش يمسخ لنا الحم ساعات توقع نتلزوا للغسل نتلزوا للغسل وماذا بينا شوي جافيل في الماء شوي جافيل اما ماذا بينا نحتاطوا بعد عمليه الذبح والسلخ ونحو الدواره الدواره يلزمها تنظاف على البلاصه ما يلزمهاش خليها من بعد
2: والعلوش بعد ما نحينا منها الدواره يتغسل ولا
3: ما يتغسلش
2: يشيح هكاك
3: يشيح هكاك من المنصوح ماذا بيك ما تستعملش الماء واذا تفرض عليك تستعمل الماء ماذا بيك اقل
2: ما يمكن.
3: ما يمكن. شنو هي قال ما يمكن؟ هي بحذا الكرو ما يبقاش شوية دم غادي واحد تغسل. أما ما تبدأ تصب في الماء من فوق للوطة وتبدأ تعاود وتصب هذاك راهو غير منصوح. راهو يفسد الحم. وجتنا قبل حالات متاع فسد الحم في وقت جي العيد في جويلية أوت وقتها الحم يخضر واحد خوره ومكثره من صبان من صبان الماء.
2: خارج
3: الدوار أنا ضفنا الدوار. إيش قولي زورجان كي منقول الرية والقلب الواحد ماذا بينا نغسله بالقدام بالماء خطر دي ما يبقى فيه من الدم. اللي بش نشوه نشوه. والمنش بش نشوه ديريك تحط في الفريزير مقاسي حط في صحن وظل المرأة ليه حملنا وكذا وكصحن موجود في الشمس ولا في الهواء. ماذا بيك ديما تحط اللي زباها هذوما نحطهم في الفريجيدير كادوغري فريجيديرنا اللي موجود عندنا في الدار. ماذا بين الحم توا النصيحة توا المهمة ياسر وما يعرفوهاش برشا عباد. احنا نعرف كل شيء لكن برشا حوايج ما نعرفوش.
2: الحم قداش يقدر
3: احنا تواسى ما الناس قاعدين ناكلوا في الحم.
2: كيفاش؟
3: بعمرنا ما كلينا الحم.
2: ايوه.
3: اي ولا؟
2: نورنا. نورنا.
3: احنا قاعدين ناكلوا في العضلات.
2: ايوه.
3: الحم يتسمى الحم كان بعد 24 ساعة من الذبح.
2: بشيشيح
3: وتوقع دي رياكسيون شيميك في وسط الحم يطيب الحم وهو مع معناتها هو في الإيطاء هذيك
2: معناها احنا التوانسة وايش وي غلطه كبيره
3: احنا التوانسة
2: ايوه
3: مش في قفصه التوانسة نسبه كبيره ما ناش ناكلوا في الحم ناكلوا في العضلات خاطر ثم فرق بين الحم والعضلات خاطر ما يولي اسمه الحم ويبدا الحم كان بعد 24 ساعه اللي هو ربما ناس بكري يعرفوه يقولك نحجج الحم مش ما تنحجج الحم يخليه 24 ساعة حتى عملية التقسيم تكون بعد 24 ساعة احنا نهار العيد نقسموا الحم ونعلوش كله نكملوه كل فهمني ولا وش المرأة تقولك باش يرتاح والراجل باش يرتاح ويكمل كل اور هذا كراهو ما هوش الحم
2: ضيعنا البنة
3: ضيعنا كل شيء نحن ناكله في العضلات بالفرنسي يسموه لي ميسك سي با دو لا فيوند وهذه هي راهي غلطة التواسع كل وكان نرجعوا لجدودنا بكري عندهم النوسيون بورتو ما يعرفوش وما قروش عندهم النوسيون نقول لك نحجج الحم مش معنى نحجج الحم يخليه يستعملوا كان غدو
2: اي حتى قصانه الكل
3: القصان بيدو غلط نهار العيد القصان نهار العيد يزمو يشيح يزم ثم
2: مش على خاطر دنيا سخونة مش على خاطر
3: لا لا تو بالنسبة لطقسنا تو شوف طقسنا تو طقسنا تو نخلوه ما بين ساعتين وحتى كي بلاصة ظل نجمو نخلوه ما بين ساعتين حتى لأربع سوايع ما نفوتوش
2: معقول
3: ما هيش سخونة برشا ما هيش بردة لو انه شتا نقول خليه حتى العشية مالك
2: ولو انه حاسب الميتيو نهار العيد سخون
3: لا اذا كان في 32-33 دقري انا ما نعرفش اما ساعتين ساعتين ونص ثلاثة سوايع سي بون معناتها لين يشيح بالكدا ماذا بينا من من نقسموه سيركات ونحطوه في الفريجيدير وما نقسموش الكل في نهار العيد خاطر كيما حكينا راهو الحم ما يجيش به كيما يصبر 24 ساعة نمشوا توا في إطار الذبح
2: لاحظناش حاجة مش عادية
3: يعطيك الصحة لا. في إطار الذبح وكذا نلقوش حاجة مش عادية
2: كيف
3: شنو هو فهم. أول حاجة الساعة فما عندنا مرض في موجود مش مقلق ياسر لكن فما عائلات ما يحبوش وعندهم الحق فما دمامل في العلوش دمامل هذيك راهي ما تأثرش على الحم طونكو ما تحلتش
2: فهمت
3: دونك يلزم تتقشر تقشير بعد عمليه الذبح يلزم تتشد باليدين تتلم وتتقشر تقشير ما غير ما نحلوها
2: فهمت
3: بح. ثم دمامل تلقاها من الداخل
2: اي
3: تلقاها في الجيغو نتاع العلوش بين الحمد

0: السنوات الفارطة وعلى كما
1: نقولوا الثمانية،
0: لكن يبقى موجود. ماذا به نردموه هذا في التراب، تحفروا حتى 50 سنتي نردموه، لو شوي حجر ونردموه ما نخلوش معناتها الحاجات هذه نطيشوها في الزبله وتجي الكلاب، ويبقى هكاك السيكل بين الانسان والكلب والحيوان نتاع الكيس ديداتيك.
1: ايوه
0: فاهمين. بالنسبه ثم حاجه اخرى يشوفها

0: في عملية الذبح ماذا بينا تكون عندنا أواني بزيت، خاطر الدوار لازم تحط واحد، الكبدة والقلب والكلوة والرواري واحد، واللحم واحد، وما نحطهمش كله مع بعض، خاطر أكثر حاجة فيه من البكتيري هي خاصة الدوار. دونك الدوار لازم تغسل مليح وما تحطش مع اللحم العادي. كيف كيف ماذا بينا ما نكدسوش اللحم فوق بعضه، خاطر كي تكدس اللحم فوق بعضه يبقى ان بو هوميد ويعمل لك الكلمه، وساعات حتى الريحه يعمل لنا ريحه. وحتى في الفريجيدير ما نكدسوش اللحم فوق بعضه، خاطر في الفريجيدير كي نكدسوه فوق بعضه راهو الداخل
1: فماش هوا يدور،
0: ما فماش هوا يدور، ما يوصلش 4 درجات، راهو يضل اكثر من 4 درجات.
1: أيوة.
0: ماذا بينا حتى كي نحطوا اللحم ما نحطوش مكدس فوق بعضه في الفريجيدير، ونحطوه بعيد على بعضه شوي. وكيما نصحت ان شاء الله التوانسه يسمعوا النصيحه، كيما نصحت بربي تقطيع اللحم خلوه لنهار الثاني بعد العيد. مش يولي اللحم راهو ريال مو موش اللحم، ناكلو في لي ميسكل والعضلات.
1: هذا هو. يعطيك الصحة سي محجوب، شكرا ليك. احنا عطينا برشا تفاصيل خاصة من نهار اللي نشرو صفات نهار الشراء حتى لنهار العيد. باش تبقى معنا سي محجوب، خاطر باش يلتحق بينا سي عمر العبدلي واكثر نصايح نعطمو. فاصل موسيقي ونرجعو لحظات.
2: مع الناس، مع الناس، الحدث، الحدث والمشغل، والمشغل. مع الناس.
1: مرحبا بكم من جديد، مواصلين معكم المشوار في مع الناس مستمعين، وديما الحديث على أضحية العيد، علوش العيد والتعامل معه. وحكينا مع سي محجوب ماجي رئيس قسم الإرشاد والنهوض بالإنتاج الفلاحي اللي باش يتفاعل معنا، ومع حضور السيد عمر العبدلي المدير الجهوي للهيئة الوطنية لسلامة المنتوجات الغذائية بقفصة. مرحبا بك سي عمر.
3: مرحبا بك، وتحية ليك وتحية لكافة مستمعي ذات قفصة.
1: كنت في الاستماع لسي محجوب، حكينا على صفات اللي نجمو ناخذ بها علوش العيد، انها كيفاش نتعاملوا معها الفترة اللي قبل العيد، ليلة العيد وصلنا لنهار الذبحان، لنهار اللي باش نقصوا فيه ونقسموا فيه العلوش. معاك برشا نصايح تخص الموضوع هذايا، خاصة مع انظافة كل المستلزمات اللي باش نستعملوها في الذبيحة إلى أن نوصلوا لنكنجلوا اللحم.
3: بالضبط. شكرا، يعطيك الصحة. الحقيقة مشكور دكتور صديق دكتور محجوب على النصايح اللي قدمها، الحقيقة ممتازة وقيمة. تقريب شفنا مني من اللي تشري.
1: أيوة.
3: من اللي تشري حتى تقريب اللي تذبح وتسلخ ولا
1: غير حتى يفكر يخزر له من بعيد،
3: وكيفاش انه مميزات الحقيقه. أيوة. اول مره نسمح الملاحظه وقيمه. أيوة. انه ناكلوا ربما هذه كان ما ناكلوش بعد 24 ساعه، ناكلوا في اللي ميسك
1: في العضله، ما ناكلوش
0: في الحم علوش.
3: هاك علاش عاداتنا جدودنا هم يقول لك الحج اللحم، حج اللحم. هو الحقيقه انا معناها اضافه فضل. صغيره تتعلق خاصه بالتعامل مع اللحم، معناها ديما احنا لحم العيد يبقى مده طويله. وهي فرصه باش على الاقل نحكوا على حاجتين اللي الطريق نتاع خزن وحفظ اللحوم.
1: مده طويله قداش سعمر؟
3: مده طويله لانه انت
1: ما اكثرش من
3: معناها اذا كان اللحم اللي باش تاكله في 3-4 ايام الاولى نجم يتحط في 4-6 درجات في الفريجيدير. واللحم اللي باش يبقى مده اطول توصل حتى شهر ونص حتى شهرين، إذاك تحط في المجمد وفي الكونجيلاتور.
1: أيوة.
3: معناها في درجة حرارية إلا 18 درجة.
1: بيه.
3: الحقيقة وهنا خلينا نفصلوها شوية، النقطة الأولى متاع التبريد ولا التجميد.
1: أيوة.
3: ديما حاجات ساعات نغفلوا عليها.
1: أيوة.
3: رأي أهمية ولا غسل اليدين، السيد اللي باش يقص اللحم واللي باش يعاونه مهم برشا في غسل اليدين، لأنه احنا نتعاملوا مع مادة غذائية حساسة وتحبها البكتيريا، تحبها باعتبار غنية بالبروتينيات وإلى غير ذلك. وبالتالي أنه غسل اليدين، المعون نستعمله السكينة والسطور يكون كيف كيف، معناها نظيف، معناها نعمله عادة نعمله آنية فيها شوي ماء وشوي جبال، كيما نقولوا 10 لتر ماء فيها مغرفة جبال وماء صافي للتشليل، معناها أنه على الأقل باش يتعقمك السكينة وكل السطور دو طون زون طون نعدوها تتعقم، باش القص يكون صحيح باش ما نلوثوش اللحم. نقص

0: وعادة اللحم حسب استهلاكنا العائلي اليومي.
1: أي.
0: خاطر احنا كما نقولوا نستهلكوا في 4 مرصوات لحم في العائلة. أي. أي. مش نفصلوا من بعد بالأربعة. أي. بالأربعة في أكياس بلاستيكية غذائية.
1: غذائية.
0: مش أي كيس. أي. بلاستيك غذائي أكل فيه. اللي ما يعرفش أكل فيه الشعار متاع الفرشيطة والكيس.
1: هذا هو.
0: هذاك يكون غذائي على الأقل. هو غذائي. خاطر حتى اللحم المفروض عنده

0: بنفس الاستهلاك متاع اليومي. تقول لكم بعد علاش معناها في أكياس بلاستيكية غذائية ويتحط في الكونجيلاتور في إلا 18 درجة
1: باهي.
0: بالنسبة لكل ما هو في الفريجيدار هذاك عادي اجبده طيب، لحم مفرك محلول ما فيش إشكال. اللي في الكونجيلاتور
1: لقاعة جميدة
0: وهذا مهم.
1: أي
0: الحقيقة هذيك أنه من المستحس رو نغلطوا برشا، نجد نحل اللحم من الكونجيلاتور ونخليه البرة في الكوزينة
1: نحطه
0: في
1: الصحن
0: ولا في آني خليه يبعد ساعات. المرأة تخرج الصباح يا من عاش نص النهار ولا العشية باش نطيبه، يبقى هو في عقله فك في درجة متاع الكوزينة 25-30 درجة وهي معناها درجة حرارية ملائمة باش تتكاثر فيها البكتيريا. رو اللحم كي تكون في الكونجيلاتور احنا رو ما نقتلوش البكتيريا، الله قدر تبدا فيها البكتيريا هي ما تموتش.
1: اما
0: احنا نحبسوا التكاثر نتاعها تحبس. ان فوا وفرت لها ظروف ملائمه باش ترجع
1: تنشط
0: وبالتالي احنا عمليه ديكونجيلاسيون معناها فكان اللحم باش يفك من بعضه، من المستحسن قبل 24 ساعه اللي حاجتي به باش نطيبه غدوه نحيه من الكونجيلاتور ونحطه في الفريجيدار
1: العادي
0: ايوه باش يتحل.
1: أي.
0: ومن بعد نطيب مثلا حتى اشكال. به اذا كان اضطرينا السيدي اضطرينا عش عندنا حتى حل ما تخليش البر، نحمل الكونجيلاتور حط ديريكت يطيب وفي نار قويه على الاقل باش احنا نضمنوا انه خاطر كي يبدا اللحم يطيب على الاقل في درجه في 7 توصل لدرجه الحاجه نبال تقتل فيها البكتيريا، اكثر من 70-80 تموت البكتيريا.
1: أيوة.
0: وبالتالي اذا كان اضطرينا من الكونجيلاتور حط خليه يطيب. اما من المستحسن هبطوا قبل 24 ساعه للفريجيدار باش يتحل في عقله ومن بعد الطيب.
2: حبتوا الكادو جري
1: هذا هو معقول برشا. نجو توا للنظافه سي عمر العدلي، والناس اللي تلقى اكل كيس تاع الماء والا كيف ما قال سي محجوب بكري دماله في اللحم، كيفاش نتعاملوا مع هذايا وكيفاش نحافظوا على سلامه البيئه في هذايا؟
0: بالضبط، هي سلامه البيئه راهي سلامه الصحه.
1: اكيد
0: راسمي.
1: جدا اكيد جدا
0: مؤكد انه كي نلقى خاصه فريه الكيس المائي هذاك ولا في الكبده ولا غيره ولا قطعه معناها من اللحم اللي هي للطبيب البيطري يقول هذيك راهي مش صالحه ويلزمها يصير اتلاف. من المستحسن تقول لك تتغلى نغلوها معناها باش البكتيريا اللي فيها تموت، ثم بعد تصير ردمها بطريقه صحيحه. شنو ردمها بطريقه صحيحه؟ ما تلوحش لبرا شكل الكلاب ولا القطاطس ولا كذا، تتحفر حفره صغيره يتحط فيها هاك القطعه اللي فيها الكيس المائي ولا غيره والحاجات اللي هي لازمها تتلف. من المستحسن تتغطى بشوي جير وتتردم على الاقل احنا اضعف الايمان ديما نقولوا تتغلى تتحفر لها حفره مش بعد ما تربش وتخرج ثم يردمها.
1: هذه كل البقايا
0: اللي الحاجات اللي هي بالعين مجرد اتبال معناها فيها كيس مائي ولا كذا ولا طبيب بيطري بعد استشارة الطبيب البيطري اللي يقول لك هذه راه يصير سمات لافة ما يصيرش استهلاك.
1: احنا حكينا على الحمل باش يتخزن وهو مجمد.
0: نعم.
1: فما شكون يعمل القديد معناها طريقة تخزين القديد كيفاش باش يكون نشيحوه معناها بطريقة مثلى ويبقى صحي بالطبيعة؟
0: القديد هو معناها في عاداتنا انهم نعمل القديد. القديد كيف انه نختاروا اللحم الجيد السمح الباهي يتفصل يتنحم العظم كذا واحد يبقى كان اللحم يتشرح يتملح مليح وكلفاح اللي لازم باش يتعمل ثم يتشيح في مكان عاده مش للشمس
1: فوالا
0: مكان مهوي ومظلل مكان يكون مهوي ومظلل.
1: تو فما ماكينات تشيح ظلل معناها القديد ولا يحضر في نهار
0: فلا
1: تطور ولا تهور
2: تطور العلم.

فيسبوك للاستماع للاستفادة وخاصة للتفاعل كذلك. وفي مواضيعنا اليوم ضمن فقرة عين على الأحداث نتناول أكثر من 200 باحث وأكاديمي وفاعل اقتصادي من بلدان إفريقية مختلفة يجتمعون بتونس على امتداد 3 أيام لمناقشة أبرز التحولات والتحديات اللي تواجه القارة السمراء في مجال الاقتصاد والتعليم العالي والبحث العلمي وغيره. وزارة الصحة تعلن 20 مايو من كل عام موعدا وطنيا لصحة الأم، وتضع النسخة الأولى من هذه المناسبة تحت شعار معا من أجل أمومة آمنة. باحثة تونسية تتحصل على براءة اختراع في مجال هندسة السيارات بالولايات المتحدة الأمريكية. في عين على الجهات نسلط الضوء على برنامج الرواق الاقتصادي الهادف إلى تمويل حوالي 70 مشروع بولايتي القصرين وسيدي بوزيد دعما لدفع الاستثمار. فقرة باختصار تكون لنا فيها عودة على المبادرة الإنسانية اللي تنظمها وزارة الصحة بعد غد السبت بالشراكة مع جمعية One Day One Dream في إطار اليوم الوطني الثاني لصحة العيون. وفي ضيف اليوم إن شاء الله باش تكون لنا استضافة لسي أرسلان غربال، هو رئيس جمعية تونسيو الضفة، وحديثنا معاه باش يكون حول بادرة تركيز مستودع إقليمي بمدينة دي بوزيد لجمع وتوزيع الأجهزة والمعدات الطبية على مستحقين.

0: نتيجة بعد سنوات إذا تركزت وإذا مشينا في هل التخطيط هذايا.
1: نعم، إذن هو المنتدى الدولي الأكاديمية الإفريقية للأعمال والتنمية، شعار هذا العام هو في مفترق الطرق بين الاضطرابات. نعم. المحلية والعالمية، هيكلة المنظمات من أجل مستقبل إفريقيا. يبدو أن هذا الشعار أيضا يختزل الكثير. صحيح. من المعاني، هو شعار يعكس بصورة واضحة طبيعة البيئة الاقتصادية الإفريقية المعاصرة وما تشهده من تحولات متسارعة وتحديات متشابكة. لا شك أن القارة الإفريقية تواجه جملة من القضايا الراهنة، من بينها تطور التكنولوجيا السريع، حالة عدم اليقين الاقتصادي، نحن نعيش كلنا على أرضية متحركة. صحيح. اضطرابات سياسية موجودة، تغيرات مناخية كذلك يعني أتت أكلها على الجميع. نعم. أزمات صحية في كل مرة تطلع لنا أزمة جديدة، وإحنا مدعوون إلى التعاطي معها ومواكبة كل ما هو جديد، إضافة إلى تحولات ديموغرافية ألقت. نعم. بظلالها أيضا لهنا، ولا نتحدث على تحولات ديموغرافية، نتحدث على تهرم نتاع مجتمعات. كلها عوامل وكلها معطيات وكلها مؤشرات ضروري أن يقع النظر لها
0: بتمعن.
1: نعم، بتمعن وتمحص. نعم. والأهم من هذا الكل كما ذكرت عبد الرحمن هو أن المخرجات والمقترحات والأفكار اللي باش تنبثق عن كل هذا ضروري أن تأخذ مأخذ الجد وتأخذ بعين الاعتبار في صياغة السياسات نتاع الدول. ونمر إلى الحدث المؤلي. تفضل.
2: عين على الأحداث.
1: وزارة الصحة أطلقت أمس أول يوم وطني لصحة الأم ليوافق يوم 20 مايو من كل عام، وذلك تحت شعار معا من أجل أمومة آمنة. الحدث هذا أو الخطوة هذه تأتي بالتزامن مع انطلاق حملة وطنية تحسيسية شاملة تمتد من 20 إلى 31 ماي الجاري تحت شعار عيادات ما قبل الولادة أمان ليك ولصغيرك. 31 ماي نذكره اللي هو قابل آخر أحد من ماي لهذا العام. نعم. واللي هو بطبيعة الحال يتزامن مع عيد الأمهات. إن شاء الله كل أمهاتنا بألف خير، وإن شاء الله ربي يرحم الأموات منهن.
0: نعم.
1: سعد الرحمن لك التعليق، تفضل.
0: نعم، هو إذن أول يوم وطني، يعني هذا نجم نقوله يعني حدث جديد وقرار. نعم. جديد ليكون موافق للعشرين ماي من ماي كل سنة.
1: نعم.
0: هو الغاية من تنظيم هذا اليوم ما هوش معناه باش يضيف إلى ثقافتنا، لأن نعرفوا اللي راهو العناية بالأمومة في تونس راهي يعني أمر تقريبا تعودنا به، وعنا مؤسساتنا وعنا ديوان كامل خاص بالأسرة والتنظيم العائلي، هذا موجود وعنده علاقة كذلك وزارة الصحة بكلها، معناها يعني لا تدخر جهد في العناية بالأمومة. لكن الأهمية نتاعه أن باش يكون يوم ربما مرجعي لنا نحن حتى نشوفوا ماذا أنجزنا، ماذا يمكن أن ننجز، وين وصلنا بي، لأن الغاية من هذا هو أن تكون الأمومة آمنة. والأمومة نتحدث عليها يعني هي الأم المنجبة بطبيعة الحال، يعني التي تنتظر مولودا منذ هذا الفترات الحمل الأولى إلى الوضع إلى الإنجاب إلى غير ذلك. هذا هو اللي هم ما قبل الولادة وما بعد الولادة، هذه ثم خدمات أساسية لابد أنها يعني تتلقاها الأم حرصا على صحتها هي وحرصا على صحة الجنين والمولود.
1: نعم.
0: لابد من ثقافة تنشر بين الأمهات، يعني يروا ثم بطبيعة الحال اللي ناقصة تجربة واللي أول مرة تولد واللي كذا واللي بعيدة ربما على المؤسسات الصحية وكذا.
1: نعم.
0: برشا حاجات لابد أن نوعي الأم في مختلف مراحلها، ما نقولوش كان الأم يعني حديثة العهد بالأمومة.
1: نعم.
0: لكن الأم في كل المراحل يعني أن تكون لديها وعي بأهمية تلك المرحلة، مرحلة الحمل ومرحلة الولادة. رانا مازلنا إلى حد الآن ربما ثم أرقام
1: ثم مؤشرات
0: ما هيش باهية
1: نطلع عليها المستمعين،
0: ما هيش باهية. نجم نعمل مثال إقبال النساء اللواتي أجرينا 4 عيادات ما قبل الولادة أو أكثر، تراجع إلى 78.6% كان سنة 23. هذا أصبح هذا العدد 78، وقت اللي هو كان في سنة 2018 84.1. هذوما اللي أجروا 4 عيادات قبل الولادة. يعني من 84% كانوا يجروا هالعيادات هذه أصبحنا في 78، ثم تراجع ب

0: ست نقاط تقريبا ولا حوالي ست تقريباً. نقاط كذلك النساء لم يخضعن لأي متابعة للحمل، النسبة هذه ارتفعت من 9.3% سنة 23 كانت 4.5% سنة 2018. 4.5% أظن اللي ما عندوش
1: ما عندهمش علاقة أصلاً
0: بالمتابعة وكذا. هالنسبة هذه كانت 4.5% ولت 9.3%، يعني عوض احنا باش نقلصوا ونوصلوا
1: من نسب هذه
0: من نسب هذه هي قاعدة ترتفع.
1: هنا أكثر من سؤال يطرح،
0: أكثر من سؤال يطرح، يعطيك الصحة. وصلنا أكثرش من الولادات خارج الهياكل الصحية، أصبح العدد ارتفع. يعني اللي كانوا المفروض أنه ما عاش عنا ولادات خارج الهياكل الصحي، أصبح عنا يعني كانت يعني ارتفعت إلى انخفضت إلى 98% وقت اللي كانت في 99.5% اللي يولدوا في داخل يعني الهياكل الصحية. نعم
1: المستشفيات
0: اليوم يعني
1: كيف النسبة هذه تراجعت، يعني
0: تراجعت برشا تراجعت. نعم سنة 23 بين 23 و 8 و 18 ثم تراجع بنقطة ونص.
1: هذا علاش بما أن الهياكل الرسمية مطلعة، هي ديجا هي السورس، هي مصدر هذه المعطيات وهذه المؤشرات، هي مطلعة ومتفطنة إلى كل هذه المؤشرات وحطت الموضوع نصب أعينها. نعم. هذاك علاش الهياكل الكل حاول تتجند مع بعضها وتنطلق في العمل نحو تحسين هذه المؤشرات. يجب معرفة الأسباب الحقيقية وراء كل هذه المؤشرات اللي قاعدة في تراجع للأسف الشديد. نذكر أيضا اللي إدارة الرعاية الصحية الأساسية كانت أطلقت تظاهرة وطنية انتظمت في إطار الاستراتيجية الوطنية لوزارة الصحة اللي ترمي إلى استعادة نسق الإقبال على الخدمات نتاع الصحة الإنجابية وتعزيز وعي النساء بأهمية المتابعة الطبية المنتظمة خلال فترة الحمل بما يضمن حماية صحة الأم والجنين والحد من المضاعفات المرتبطة بالحمل والولادة. حبينا نحط الموضوع معناتها في إطار الطرح سي عبد الرحمن باش نقولوا للمستمعين إني راي فما حاجات ما نش منتبهين لها ياسر، لكن قاعدة تصير في مجتمعاتنا وراو كل واحد منا من موقعه ينجم يكون فاعل في اتجاه أن نغيره للأفضل. مش باهي أن نحكو في عام 2026 صحيح. على امرأة
0: نساء تولد
1: في الدار مثلا، وإحنا نعرفوا اللي المضاعفات الصحية والخيمة على
0: هي ولا مشت يعني عملت
1: وكذا.
0: عيادة معناها وهي على الحمل نتاعها وكذا، لأنه هذا شوف يا هدى راهو النتائج نتاعها راي للأسف أحيانا تكون خطيرة جدا على الأم وعلى الجنين
1: وعلى الطفل كذلك.
0: راهو كثير من الأبناء يولدون بعاهات اللي كان ممكن يعني تجنبها. راهم يولدوا بأمراض كان ممكن
1: تجنبها.
0: راهي الأم في حالات معينة والولادات العسيرة وكذا أحيانا تؤدي إلى يعني نتائج سيئة جدا. المهم أن اليوم الوسائل الكل متاحة للمرأة
1: صحيح.
0: وللناس الكل وللزوج. وهنا هنا زاد ما نفوش دور الزوج. أخي أنت عندك امرأة ومرأة في حامل وكذا، ما تولاش بها، ما تهزهاش، ما تمشيش،
1: المفروض يبدأ موجود. راهو
0: مش مسؤولية المرأة وحدها
1: صحيح.
0: هذا احنا باش نحطوا هذا الكل على المرأة. زاد مش كان المرأة لابد، وراهو ربما هذا وين يتوجد، ربما في مناطق نائية في مناطق ريفية. يا أخي راهي مرة ولا مرتين باش تمشي أنت تراقب معناها حمل مرتك، راهو هذا واجبك قبل كل شيء، واجبك أنت وواجب المرأة باش من نهار أخر ما تبقاش تعاني أنت في مولود يجيك معاق ولا يجيك يعني به مرض معين. على كل حال لابد أن المفروض الحالات هذه مش نقولوا فيها بين ظفرين، يعني ما تعكس إلا درجة نتاع قلة وعي، ويلزم هالدرجة هذه تولي صفر. يعني ما عناش إنسان ما يدركش وما يعيش بأهمية المراقبة أثناء فترة الحمل.
1: هذاك علاش إدارة الرعاية الصحية الأساسية أطلقت الحملة الوطنية التحسيسية الشاملة اللي تمتد كما ذكرنا من 20 إلى 31 ماي الجاري تحت شعار عيادات ما قبل الولادة أمان ليك ولصغيرك. المبادرة اللي تقوم على مقاربة تشاركية تجمع أكثر من 25 جمعية ومنظمة وهيكل وطني، والهدف بطبيعة الحال هو إنجاح الحملة وتوسيع دائرة التوعية في مختلف جهات البلاد. ونرجو السلامة لكل الأمة.
0: أغلبها وإذا كان ما يش معناها بكلها عيادات مجانية.
1: نعم
0: راهي معناها عندك فرصه
1: هذا ريزون دو بلوس يعني للاقبال على هذه الحملات ونرجو سلامه للجميع. نمر للحدث الموالي.
2: عين على الاحداث.
1: هو حدث يفرح برشا ما نجمناش نمر عليه مرور الكرام، هو عبارة على تكريم لباحثة تونسية فرحنا برشا بتحصلها على براءة اختراع بالولايات المتحدة الأمريكية. هي الباحثة التونسية فاتن المولدي درواز، الاختراع نتاعها في أمريكا في مجال هندسة السيارات إثر تطويرها محرك هجين مبتكر قادر على العمل بأربعة مصادر طاقة مختلفة تتمثل في البنزين، في الغازويل، في الكهرباء وزيت القلي المستعمل. يعطيها الصحة، مشكورة جدا مدام فاتن على هذا التتويج، هذا الابتكار، أمر يثلج الصدر. ولك الكلمة سعد الرحمن.
0: شكرا لك. نبدو أولا بأن هذه المبتكرة، هذه الباحثة التونسية هي ابنة التعليم العمومي، ابنة الجامعة العمومية التونسية، وهذا دليل على أن تعليمنا وجامعاتنا راهي مهما قلنا فيها ومهما انتقدناها راهي مازالت بخير، مازالت تخرج العقول والكفاءات. لكن للأسف الكفاءات هذه تبرز خاصة في الخارج اللي احنا ما حضرنا لهاش. بعد التخرج وبعد ما اكتسبت المعرفة من جامعاتنا التونسية ما لقيتش الإطار، ما لقيتش الأرضية اللي باش تواصل فيها إبداعها، باش تواصل فيها يعني تأكيد كفاءتها. علاش يلقوا هالفرص هذية في بلدان أخرى ما يلقوهاش،
1: نعم.
0: ما يلقوهاش في في في في بلادهم؟ علاش يبرزوا في أماكن أخرى ما يبرزوش في بلادهم؟ احنا يكون الشرف مضاعف إذا كان فاتن المولدي درواز وصلت إلى هذا الاختراع في تونس، يكون مضاعف لدينا. لكن هذا ما ينقصش أن نفتخر بها كابنة تونس ومتعلمة في تونس. هذا اختراع كما ذكرتي هدى هو يعني طريف حتى في نوعيته، يعني محرك يشتغل بأربع مصادر طاقة.
1: نعم.
0: ومصادر طاقة يعني تمر من الطاقات التقليدية إلى الطاقات البديلة والطاقات
1: المبتكرة، خلينا نقول
0: المبتكرة والصديقة للبيئة.
1: نعم.
0: والتي هي يعني تحترم البيئة أكثر، كما الكهرباء وحتى الزيت القلي المستعمل. يصبح طاقة يشغل هل المحرك هذا. إذن هو محرك هجين طبعا، وحصلت به على براءة الاختراع، إذن هو سجل باسمها وسيظل باسمها إلى يوم يبعثون كما يقال، يعني هو يصبح ملك لها. إذن هو له قيمة بيئية، له دلالة علمية معرفية، لأنه العقل التونسي إذا وجد الفرصة
1: والأرضية
0: الملائمة سيبدع. وهي أيضا هي خريجة الجامعة العمومية التونسية، هذا ما وقع التنصيص عليه، وهي كذلك أستاذة بجامعة الملك فيصل بالمملكة العربية السعودية. ونعم حاصلة أيضا على براءة اختراع وتكريم في مجال البيئة والزراعة خلال سنة 2023. إذن هي من العقول ومن الكفاءات التي تشرفنا كثيرا، وإن شاء الله هالبراءة هذه تفيدها هي كشخص وتفيدنا احنا كدولة، تفيد بلادنا كدولة، لأنه هذا ملكيتها هي الخاصة وتنجم تتصرف فيها في أي مكان شاءت،
1: خاصة إذا علمنا أن تونس في إطار برنامج الوطني للانتقال الطاقي ما بين العناصر اللي قاعدة تخدم عليها هي مسألة النقل المستدام. إذن هو ابتكار يجمع بين الذكاء الاصطناعي والاستدامة وحماية البيئة في نفس الآن. هو الآن نعم هو تتويج علمي يمثل سابقة لامرأة تونسية وعربية في مجال هندسة السيارات. كما ذكرت هو هو يتم تسجيلها رسميا بالولايات المتحدة الأمريكية اللي باسم فاتن المولدي درواز. إن شاء الله نفس الدعوة باش نختم بها مداخلتي عبد الرحمن، أني الأطراف المعنية نتحدثوا هنا لوزارة الصناعة، نتحدثوا على الوكالة الوطنية للطاقة للتحكم في الطاقة، أنهم الفرصة هذه ما تضيعش عليهم في أنهم يستغلوا ويوظفوا أحسن توظيف هذا الابتكار لفايدتنا احنا في تونس، باعتبار أني البنية تونسية. ويعطيها الصحة مرة أخرى فاتن المولدي درواز. نتوقف الآن لرفع أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة قفصة وما جاورها، ثم نواصل بعد قليل.

أشهد أن محمد رسول الله.

0: تقبل الله صلاتكم بوافر الأجر والمغفرة والثواب.
1: إذاعة قفصة.
2: المشهد اليوم. المشهد اليوم. نرصد، نحلل، نضيء خلفيات المشهد. عين على الجهاد.
3: يتواصل المشوار مع المشهد اليوم الخميس 21 ماي 2026. هدى منسي وعبد الرحمن التويتي يتوجه لكم بالتحية مجددا. معنا صدقي عرفة أكيد في التأمين الفني والتقني. بالنسبة لعين على الجهات اليوم، حبينا أنسلطوا فيها الضوء على برنامج الرواق الاقتصادي اللي يهدف إلى تمويل حوالي 70 مشروع في ولايتي القصرين وسيدي بوزيد دعما لدفع الاستثمار. البرنامج يهدف إلى تعزيز نفاذ الشركات الصغيرة والمتوسطة في المناطق الداخلية إلى التمويل اللازم. تفاصيل إضافية تمدنا بها المديرة العامة لصندوق الودائع والأمانات ناجية غربي اللي تحدثت لفدوى القرمزي.
4: البرنامج كله يندرج في إطار رواق الاقتصادي اللي هو باش يمول على الأقل 70 مشروع في ولايتي سيدي بوزيد وقصرين، المساهمة خاصة في التنمية المستدامة ودفع كذلك إحداث مواطن الشغل والتشغيل. حبينا نركزوا أكثر على ريادة الأعمال النسائية باعتبار خصوصية النساء والولوج للتمويلات. البرنامج الأول صندوق الأثر اللي هو يموله البنك الدولي، والبرنامج الثاني اللي هو فين فور يوث اللي باش يساهم في إعداد المشاريع هذية ومرافقة باعثي المشاريع اللي مولوا برنامج الأمم المتحدة للتنمية سيدي بوزيد وقصرين والوسط الغربي. امضاء اتفاقيات معهم للعمل على إيجاد المشاريع وخاصة الإعانة على أن نلقاو المشاريع اللي باش نمولوهم، المتابعة متاعهم من بعد يكونوا متمنين من ناحية الإنجاز.
3: كانت هذه إذن مدام ناجية غربي المديرة العامة لصندوق الودائع والأمانات، وحديثها كان في إطار يوم تحسيسي حول آليات التمويل وإدماج مقاربة النوع الاجتماعي بمدينة صبيطلة من ولاية القصرين، واللي اليوم هذا اللي كان نظمه صندوق الودائع والأمانات مؤخرا ضمن برنامج الرواق الاقتصادي. سي عبد الرحمن.
5: نعم طبعا هذا من المشاريع يعني العديدة التي يقع برمجتها لإدخال هذه المناطق وهذا النوع الاجتماعي، ما يسمى بالنوع الاجتماعي خاصة طبعا الحديث عن المرأة.
3: المرأة نعم،
5: لتكون مستقلة اقتصاديا، لتكون مشاركة في تنمية الاقتصاد الوطني وخاصة في المدن الداخلية، حيث نجد المرأة عادة يعني لا تجد سبيل لتصبح صاحبة مشروع
3: وفاعلة.
5: نعم وفاعلة بهذه ربما الإجراءات، أن يفتح أمامها مجال للتمويل والمرافقة، وثم إمكانية لإقامة مشروعها بما تستحق من إعانة وتوجيه وتمويل
3: ومتابعة أيضا
5: ومتابعة. هذا اختيار تو ما وقع على ولايتي ربما القصرين وسيدي بوزيد اللي هي من الولايات الداخلية، واللي عادة نقوله للمرأة في المناطق هذه راهي امرأة ما عندهاش شغل غير البيت وغير كذا، راهي تنجم تكون عندها مشروعها الخاص إذا لقيت التمويل وإذا لقيت الدعم وإذا لقيت التوجيه، لأنه عديد المشاريع تنجم تقوم بها المرأة، مشاريع صغرى مشاريع متوسطة، تكون في نفس الوقت تكتسب استقلالها، لأنه هذا يزد جزء من المشروع أو أن تكون المرأة مستقلة ماديا، هذا يعطيها قيمة ذاتية لها هي باش ما تبقاش ديما تحت رحمة من ينفق عليها وكذا، وهذا نعم. يعرضها ربما إلى أشياء أخرى نعرفوها اللي هي معناها في مجتمعنا للأسف ما زالت موجودة. يعطيها قيمة معنوية، يعطيها استقلالية مادية، وهي بهذه المشاريع الصغرى والمتوسطة إذا مشت المشاريع هذية ووقع تأطيرها تأطير جيد باش تكون عنصر من عناصر تمويل أو دعم اقتصادنا الوطني في الجهات الداخلية اللي راو ربما في مناطق أخرى عندهم إمكانيات أكثر، لكن في المناطق هذية لابد من دعم كبير. وإذا كانت وصل يعني المشروع بدا يمشي وكذا، راهي المرأة عندها قدرة على التحمس لمشروعها أكثر من الرجل،
3: والإدارة المشروع
5: واللي فرحان
3: عندها باشا صبر أي وتحتويها كينا ولدها وتواصل
5: يعني
3: معها. هو استقرار اجتماعي، هو نعم استقلال اقتصادي، هو دفع لعجلة التنمية، هو دعم للتنمية المستدامة،
5: نعم
3: هو خلق لمورد رزق. فقط حبيت نضيف اللي المشروع ككل تمويله من البنك الدولي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بالتوفيق لكل السيدات والآنسات اللي منخرطين في هذا المشروع. ونمر للفقرة الموالية باختصار.
2: باختصار
3: في فقرة باختصار حبينا نرجع على موضوع كنا تناولناه في أكثر من مناسبة، لكن باعتبار قرب الأجل نتاع هذا الموضوع وكذلك إيمانا منا بالأهمية نتاع الموضوع حبينا نعود ونرجع له. وزارة الصحة بعد غدوة السبت 23 ماي الجاري باش تنظم اليوم الوطني الثاني لصحة العيون بالشراكة مع جمعية وان داي وان دريم. المبادرة الوطنية هذه تشمل التكفل بقرابة 1000 مريض من مختلف ولايات الجمهورية، ستجرى لهم عمليات جراحية مجانية لإزالة المياه البيضاء، وذلك عبر عمليات جراحية مجانية تنجز بصفة متزامنة في مختلف ولايات الجمهورية. حدث صحي به برشا، عبارة على مبادرة إنسانية حبينا نسلط عليها الضوء للاستفادة وللاطلاع. في سياق الورقة الصوتية التالية نطلع على أكثر تفاصيل مع منير بن نصر.
6: هذه المبادرة الإنسانية ستتم بحسب وزارة الصحة بمشاركة 28 مؤسسة صحية عمومية و20 مؤسسة صحية خاصة، مع توفير العدسات والأدوية مجانا وضمان المتابعة الطبية بعد العملية وتيسير النقل والإقامة لعدد من المرضى عند الحاجة. وستكون الأولوية للمنتفعين ببطاقة العلاج المجانية وبالتعريفة المنخفضة. المبادرة تمثل خطوة عملية لإعادة البصر وتحسين جودة الحياة وتجسيدا لحق المواطن في علاج آمن وذي جودة، إلى جانب تقريب الخدمات الصحية من المرضى خاصة في المناطق الداخلية. كما تأتي أيضا في إطار دعم النفاذ إلى خدمات طب العيون خاصة بالنسبة للفئات الهشة وكبار السن الذين حالت ظروفهم الاجتماعية أو بعد المسافة دون إجراء هذه العمليات في الأجل المناسبة، رغم ما تسببه المياه البيضاء من تراجع تدريجي في النظر قد يصل أحيانا إلى فقدان البصر. ويذكر أن مختلف الولايات الجمهورية شهدت تنظيم أيام للكشف المجاني وتحديد الحالات المستحقة للتدخل الجراحي قبل برمجة العمليات داخل مؤسسات صحية عمومية وخاصة تم تجنيدها للغرض. ويؤكد القائمون على المبادرة أن الهدف لا يقتصر فقط على إجراء العمليات، بل يتعداه إلى ترسيخ ثقافة الوقاية والتقصي المبكر لأمراض العيون والتحسيس بأهمية الفحص الدوري خاصة بالنسبة لكبار السن ومرضى السكري وارتفاع ضغط الدم. كما تمثل هذه الحملة نموذجا للتعاون بين المجتمع المدني والهياكل الصحية من أجل تقريب الخدمات العلاجية من المواطنين وتعزيز التضامن الصحي في وقت تتزايد فيه الحاجة إلى مبادرات إنسانية تستجيب للطلبات المتنامية على العلاج والرعاية المختصة. ويتطلع أصحاب المبادرة إلى جعل اليوم الوطني الثاني لصحة العيون مناسبة لإعادة الأمل لألاف المرضى وفرصة للتأكيد على أن الرعاية الصحية تبقى مسؤولية جماعية تستوجب تضافر جهود الجميع.
3: سعد الرحمن لك التعليق.
5: نرجو السلامة للجميع. طبعا هذا تنظيم هذا اليوم الوطني الثاني لصحة العيون بشراكة مع جمعية وان داي وان دريم باش يتكفل مبدئيا بألف مريض من يعانون ما يسمى بالمياه البيضاء، وهو يعني مرض منتشر بكثرة
3: وعندما خاطر في حالة
5: يؤدي إلى فقدان البصر، وهو في الحقيقة ما يتطلب إلا تدخل جراحي ينجم يرجع البصر لهؤلاء المرضى. على كل حال هذايا يعني ما قامت به، يعني هو ساعة إجراءات، هذه إجراء العمليات باش يكون مجانا لألف مريض وباش يكون في مختلف ولايات
3: الجمهورية بصفة متزامنة.
5: وإن شاء الله ما يكونش يوم يعني يتيم، إن شاء الله يتعاود في أيامات متعدة، لأنه المرضى بهذا رم برش رام برشا في عديد الأماكن ومش مفايقين حتى ساعات يبدأ مش عارف شنو المرض اللي عنده وقت لي ربما يعرض على الطبيب باش هي مجرد عملية ينجم في يروح في نهارتها كما إذا كان حالته تستدعي باش يبقى ليلة ولا ليلتين في يعني مؤسسة صحية للمتابعة. وهذايا يعني إنساني قبل كل شيء إنساني لأنه نعمة البصر راهي فقدانها ماهوش حاجة سهل.
3: نعم.
5: إن شاء الله ربي يكون يكتب السلامة للجميع وإن شاء الله عيد مبارك أيضا للجميع.
3: عيد مبارك سي عبد الرحمن إن شاء الله الخميس الجاي نبدأ ثاني عيد بإذن الله إن شاء الله. نعم. مبروك عليك زادة وعلى العائلة الكل بارك الله فيك.
5: شكرا.
3: ونتلاقوا إن شاء الله الأسبوع القادم سي عبد الرحمن. إلى اللقاء.
5: إلى اللقاء.
2: ضيف اليوم
3: في ضيف اليوم في هذه الفقرة أيضا ما نشبش نبعد على المبادرات الإنسانية اللي عندها طابع صحي ينضم لي مباشرة عبر الهاتف ورحب به سي أرسلان غربير رئيس جمعية تونسو الضفتين. سي أرسلان عسلامة ومرحبا بك.
7: عسلامة ومرحبا بك وتحية طيبة لجميع المستمعين داخل وخارج الجمهورية التونسية.
3: شكرا
7: لك مدام هدى على الاستضافة.
3: مرحبا بك والشكر موصول ليك ولكل من آمن بهذه البادرة. البادرة اللي هي عبارة على خطوة تهدف إلى تعزيز التضامن الاجتماعي وتحسين النفاذ إلى الخدمات الصحية لفائدة الفئات الهشة. جمعية تونسي والضفتين اللي أنت تمثلها معنا اليوم ومرحبا بك مجددا سي أرسلان هي تعمل على تركيز مستودع إقليمي بمدينة سيدي بوزيد يعنى بجمع وتوزيع الأجهزة والمعدات الطبية لفائدة مستحقيها في ولايات قفصة والقصرين وسيدي بوزيد والقيروان. المشروع هذا أو المبادرة هذه تأتي في سياق تتزايد فيه الحاجة إلى دعم القطاع الصحي في بلادنا خاصة في المستوى المحلي، تتزايد الحاجة أيضا لتوفير المعدات الأساسية للأشخاص ذوي الإعاقة والمرضى ومحدودي الدخل خاصة في المناطق الداخلية. أكثر تفاصيل أكيد باش ناخذها معاك سي أرسلان، وخلينا بداية نسألوك على الدوافع الأساسية وراء اختيار مدينة سيدي بوزيد لاحتضان هذا المستودع الإقليمي، ثم الفكرة الأولى كيف أتت لكم باش توصلوا جسدها على أرض الواقع؟ تفضل سي أرسلان.
7: أرسلان غربير رئيس جمعية تونس والضفتين فرع تونس. بالنسبة للبادرة هذه كان معناتها الحق من طلب من ممثلنا سيدي بوزيد، على أساس احنا في تونس عندنا زوز مستودعات للمواد للمعدات الطبية. المستودعات هذه معناتها تغطي معناتها تونس الكبرى ومش قادرة باش تغطي معناتها كافة الجمهورية. الطلب نتاعو معناتها إلقاء استحسان من مكتب الجمعية وقررنا باش نكونوا معناتها مستودع على غرار ما هو بتونس. وكانت العملية معناتها اللي أخذينا معناتها مجموعة من الأسرة والمكثفات الأكسجين والمعدات الطبية من مستودعاتنا في تونس كبادرة أولية للسيدي بوزيد، وافتتحنا معناتها هذه المقر على أساس معناتها إن شاء الله بحولها في المستقبل نكثفوا من التجهيزات هذه وتعم معناتها إن شاء الله على الأربع ولايات اللي ذكرتها أنت سابقا.
3: نعم. طيب عملية جمع هذه المعدات هل تعتمدون على هبات من الخارج أم على شراكات محلية أم غيرها ربما من الطرق؟
7: نرجع الجمعية التونسية للضفتين اللي هي جمعية تأسست في 2011 في فرنسا التوانسة اللي مقيمين بفرنسا ثلة من الإطارات، وغايتهم هي الوحيدة هي معناتها معاينة العائلات المعوزة واليتامى وذوي الإعاقة في البلاد التونسية. ومعناتها هالمعدات هذه نجلبوها تكون هي هبة تتقدم من جمعية في فرنسا للتضامن الاجتماعي، الاتحاد التونسي للتضامن الاجتماعي في شكل هبة، وتتوزع هذه على المستشفيات وعلى المؤسسات معناتها اللي تهتم بالامور الصحيه.
3: معناتها نفهم من كلامك ان العمل نتاعكم يصير مع مؤسسات رسميه واطراف رسميه، نتحدث هنا على التضامن الاجتماعي او وزاره الصحه.
7: اي اطراف. احنا ديجا عندنا اتفاقيه مع وزاره الصحه، والجمعيه قامت سابقا بجلب السرة كهربائية لوزارة الصحة للمستشفيات، كذلك معناتها السيارات إسعاف والعديد من مكثفات الأكسجين. والآن معناتها الشراكة معناتها مع الاتحاد التونسي للتضامن الاجتماعي، وهي بصدد في كل فترة معناتها معناتها تجيب معناتها معدات من فرنسا ومن البلدان الأوروبية.
3: طيب أنتم توا حاليا في مرحلة جمع الأجهزة والمعدات الطبية، معناتها في انتظار أنكم في مرحلة لاحقة تقوموا بتوزيعها على الأربعة جهات اللي نذكر بهم: قفصة، قصرين، سيدي بوزيد، القيروان.
7: هو العملية بدأت راهو بالأجهزة اللي متوفرة تو، العملية بدأت معناتها قادرين
3: معناتها بالتوازي تجمعوا وتوزعوا معناتها حسب الاحتياجات.
7: احنا افتتحنا المستودع على أساس انطلقت العملية معناتها باش يعطيوا للمستحقين.
3: حسب الدراسة اللي قمت بها، وانت ذكرت اللي مثلا تاع اختيار جهة دون اخرى باش تستفيد من هذه التدخلات ماهيش اعتباطية، يعني مثلا مدروسة، حسب التشخيص اللي قمت به، ربما الى اي مدى يمكن لهذه التجربة او هذه المبادرة انها تخفف من معاناة تاع المرضى والعائلات اللي هي في حاجة ماسة الى مثل هذه التدخلات؟ يعني
7: هو احنا تو معناتها قاعدين يجيونا برشا طلبات من الولايات هذه اللي تو ذكرناها، اللي هي ولايه سيدي بوزيد والقصرين وقفصه والقروان، واحنا نلقاو معناتها صعوبه معناتها بالتواصل. كنا معناتها نلتشئوا في الغالب الاتحاد التونسي للتضامن الاجتماعي في الجهه هذيك، ونعطيهم اسماء معناتها الناس معناتها اللي يحبوا معناتها يستفادوا بالتجهيزات هذه، وهم الحق معناتها يستجيبوا معناتها حسب المتوفر. توك احنا حاولنا نزيد ونعمل المجهود هذا نتاع الاتحاد التونسي للتضامن الاجتماعي في المناطق هذه، وكوننا المستودع هذا باش يكون دعم وباكثر معناتها فئه معناتها تستنفع بالمعدات هذه.
3: هو تركيز مستودع اقليمي في مدينه سيدي بوزيد كما ذكرت سي ارسلان مشكور، هو عباره على تجربه ثالثه بالنسبه لكم في هذه المبادره بالذات، عندكم زوز مراكز دجا في العاصمه. حبيت من خلال التجربة الزوز نتاع تونس العاصمه تخرج لنا ربما بشنية ابرز ربما العقبات الصعوبات اللي معناتها ربما تعرضتوا لها ثم نجمتوا تتجاوزوها باش على الاقل في مرحله لاحقه معناتها مع سيدي بوزيد تتجاوزوها بسهوله وتتجنبوها ما تصيرش عليكم مره اخرى.
7: هو الصعوبات هي معناتها كي تلقى معناتها ناس تطلب في معدات وانت معناتها تفتقد معناتها تلقى المعدات الكل خرجت، ما عندكش معناتها ستوك كافي باش معناتها تزود دونك نولي واحنا معناتها نطلبوا معناتها من الجمعيه في الخارج باش يحاولوا يوفرونا اكثر معدات، وبالتنسيق معناتها مع الاتحاد التونسي للتضامن الاجتماعي. هذا بينا معناتها تكثر التبرعات سواء من الداخل ومن الخارج. تم زاد في تونس شكون اللي يبدا عنده فرش ولا معناتها كرسي متحرك كذا يتبرعوا بهم للجمعيه. احنا ماذا بينا زاد التوانسه بيد اللي عنده معناتها معد اي معد طبي مش يستعمل فيه معناتها موجود عنده في المنزل يتبرع به معناتها للجمعيه سواء جمعيتنا ولا اي جمعيه معناتها تنشط في المجال هذايا.
3: هي في النقطة دي بالذات يا أرسلان هاي فرصة ومناسبة باش نفسح لك المجال ربما باش توجه مباشرة للمستمعين اللي هم ينجموا بطريقة أو بأخرى يساهموا، تحدثهم على كيفية المساهمة كيفاش تتم بالضبط، عملية التواصل كذلك بشنو ينجموا يساهموا، هل فما معدات بعينها أم أن المسألة مفتوحة لبرشا حاجات في نفس الوقت؟ تفضل عندك الكلمة يا أرسلان.
7: والله احنا بالنسبة للمعدات المفتوحة معناتها اي معد طبي سواء كانت اسرة طبية والا الحشاية ولا مكثفات اكسجين ولا كراسي متحركة سواء عادية وكهربائية سواء حتى كالعكيكيز الديومبيلاتور كل معناتها ما فيه معناتها فايدة حتى الرافع الاشخاص اللي يبدأوا معناتها ساعات حتى الشخص ما يلقوش معناتها كيفاش يرفعوا ثم رافعات معناتها للاشخاص المرضى. إذا كل هذول معناتها يساهموا معناتها باش التبرعات هذوما يساهموا باش يحلوا برشا مشاكل وباش يعاونوا معناتها الأخوان المرضى وصيرتوا العائلات المحدودة.
3: نعم. ربما هي مناسبة بما أنك موجود معنا سي أرسلان غربي رئيس جمعية تونسي والضفتين فرع تونس باش نزيدوا نذكروا بالمشاريع والبرامج الأخرى اللي تعمل عليها الجمعية في المجال الصحي وكذلك الاجتماعي.
7: بالنسبة للمجال الاجتماعي احنا نكفل حوالي 750 يتيم، نقوم بالمساعدات في شهر رمضان معناتها طرود غذائية، اثناء عملنا حوالي 1200 طرد بقيمة الطرد 110 دينار، وتعاوننا مع الاتحاد التونسي للتضامن الاجتماعي في الموضوع هذا. عندنا حملات شتوية معناتها اللباس للأطفال المدارس، عندنا في الجهات اللي تبدأ فيها البرودة معناتها شديدة وتبدأ معناتها مع العائلات معناتها مع تضعيف الدخل. كذلك بالنسبة للتعليم معناتها قمنا بتوزيع معناتها العديد من المحافظ، قرابة 730 محفظة السنة الفارطة معناتها كاملة جميع ما لازمه طيلة السنة الدراسية. كذلك دخلوا في عيد الأضحى، كذلك قمنا معناتها بوجبات رمضان، وجبات غذائية قرابة 19000 وجبة، كل في المشاريع الصغرى.
3: نعم. طيب ربما سؤالي بالرجوع إلى مستودع سيدي بوزيد لجمع وتوزيع الأجهزة والمعدات الطبية، باش نسألك على تفاعل الأطراف الرسمية مع هذه المبادرة، موقعها ضمن هذه المبادرة، طبيعة العلاقة اللي تربطكم بها، نتحدث بطبيعة الحال على وزارة الصحة وممثلياتها الجهوية، نتحدث على التضامن الاجتماعي كذلك على الشؤون الاجتماعية، كانت وصف لنا ربما طبيعة العلاقة اللي تربطكم بهم.
7: وعلاقتنا الحمد لله جيدة بكل من وزارة الصحة والشؤون الاجتماعية والتضامن الاجتماعي. في الافتتاح حضر مدير الجهوي للشؤون الاجتماعية، كذلك حضروا مسؤولين جهويين من الاتحاد التونسي للتضامن الاجتماعي. عندنا علاقة متطورة بالكشافة التونسية وشراكة معهم، عندنا كذلك شراكة مع وزارة التربية، وكذلك معناتها عندنا معناتها مجموعة معناتها من الشراكات مع الجمعيات معناتها اللي تخدم في النشاط المدني.
3: إذن هي مبادرة تدعم مؤسسة الدولة على المستوى الاجتماعي والصحي. حظوظ هذه المبادرة سي أرسلان في أنها تكون نواة لتجربة وطنية قابلة للتعميم ربما في بقية الجهات.
7: والله هو هذه هو الهدف نتاعنا، الهدف نتاعنا معناتها هذه تشمل جميع الجهات، والله وقاعدين تو معناتها في صدد معناتها ان شاء الله معناتها نركزوا هذه الوحده في المناطق هذه سيدي بوزيد وقفصه والقصرين والقروان وندعموها معناتها وتصبح معناتها عندها معدات اللي تغطي معناتها المنطقه هذه، باش ننتجوا معناتها في المنطقه الجايه باش تكون معناتها الشمال الغربي وثلاثة ولايات الكاف وجندوبة
3: وسليانة ولا باجة.
7: لا باجة باجة باجة باجة ان شاء الله.
3: نعم مشكورين جدا، من نجم كان نفرح برشا نثمنوا ونشدوا على أيديكم، احنا حبينا من موقعنا زادا نكرموكم ونعرفوا بمجهوداتكم، ولما لا زادا نوضحوا للمستمعين ان الإمكانية انتاع المساعدة والاندراج والانخراط في هذه المبادرة موجود، وهكا الناس الكل تتعاون مع بعضها نحو الأفضل. سي أرسلان غربي رئيس جمعية تونسيو الضفتين فرع تونس، مشكور جدا على قبول الاستضافة وعلى ما تفضلت به في مداخلتك معنا اليوم.
7: شكرا.
3: إن شاء الله في استضافات إذاعية قادمة سيد الكريم، إن شاء الله عيدك مبروك وإلى اللقاء. شكرا لك. هكا مستمعينا نكون وصلنا إلى نهاية هذا العدد من برنامج المشهد اليوم، مع أجمل تحيات صدقي عرفة وهدى منسية، إن شاء الله عيدكم مبارك، نتلاقوا إن شاء الله الأسبوع الجاي لا الأسبوع اللي بعده مع بعضنا، إلى اللقاء.
2: المشهد اليوم، المشهد اليوم. نرصد، نحلل، نضيء خلفيات المشهد.

0: في مجازين سبور. استضافة لجمعية تحدي لذوي الهمم بقفصة بعد التتويجات في البطولة الوطنية لألعاب القوى. مجازين سبور الماضي ساعة ونص على موجة إذاعة قفصة.
1: أكبر سلامة للسائق هي التزامه بمسافة الأمان، ومسافة الأمان للمترجل هي شقانه للطريق في الممرات الخاصة ليه وتقييمه للخطر قديش بعيد عليه.
2: المرصد الوطني لسلامة المرور.
0: 31 37 67 33 مرحبا بكم على الموزع الصوتي لإذاعة قفصة. وصل صوتك، ابدي رايك، وقول ما يشغلك على 31 37 67 33.
3: إذاعة قفصة إذاعتكم الأخبار.
4: تمام الواحدة ظهرا على موجة إذاعة قفصة. أهلا بكم مستمعينا الكرام إلى نشرة الظهيرة نبدأها بالعناوين. دخلت أولاد بوسعد من ولاية قفصة تشهد قريبا انطلاق استغلال المنطقة السقوية الجديدة وتدعيم المسالك الفلاحية. المؤسسة المالية الدولية تشيد بنجاح تونس في مسار الانتقال الطاقي في ظل تغيرات الأوضاع الجيوسياسية. السلطات الإيرانية تواصل النظر في بنود نص أمريكي جديد لإنهاء الحرب بين البلدين بوساطة باكستانية. تفاصيل النشرة. بولاية قفصة تم اليوم الإعلان عن انطلاق أشغال منتزه الكسارة باعتمادات جملية تفوق 480,000 دينار، على أن تتواصل الأشغال 90 يوما بحضور والي الجهاز لمفروجة والإدارات المتدخلة. كما تمت معاينة مدى تقدم مشروع المنطقة السقوية دخلة أولاد بوسعدة التي تمتد على 45 هكتارا لفائدة 30 منتفعا، ويتمثل المشروع في مد قنوات ري وبناء خزان وتجهيز المضخ. الهادي بكار رئيس مشروع التنمية المندمجة بالكسر والكتار يتحدث للزميل أحمد حراثي.
5: بالنسبة للكسر أعلن على انطلاق الأشغال منتزه الكسر اللي يتمثل في مقهى وملعب رياضي، كذلك تهيئة مساحة خارجية. المشروع هذا مدة الأشغال متاعه 91 يوم باش يكون متنفس للأطفال الصغار، والمساحة متاعه هي 4000 متر مربع. خذينا منها الملعب وخذينا منها المقهى والبقية باش نستغلوه كفضاء عائلي.
6: تقريبا قديش تكمل
5: المشروع؟ 487 مليون التكلفة متاعه والمقاول تم تعيينه. بالنسبة للمنطقة السقوية داخل دولة بوسعد تمتد على 45 تضم أكثر من 30 منتفع تتمثل في مد قنوات الري وبناء خزان وتجهيز محطة الضخ بتجهيزات. اليوم استكمال الأشغال في القريب العاجل سيتم تركيب التجهيزات وانطلاق المنطقة السقوية هذه حيز الاستغلال.
4: وفي إطار ذات الزيارة تم اليوم إعطاء إشارة انطلاق مشروع تهيئة وتعبيد مسلك الدخل أولاد بوسعدة، وهو مشروع يندرج ضمن برنامج التنمية المندمجة لسنة 25 و2000 لفك عزلة تجمعات سكنية بالمنطقة. أسامة محمد كاهية مدير جسور والطرقات بالإدارة الجهوية للتجهيز والإسكان يتحدث بأكثر تفاصيل عن هذا المشروع للزميل أحمد حراثي.
7: اليوم تنقلنا مع السيد الوالي باش نعطوا شارة الانطلاق للمشروع.

0: هيئة وتعبيد مسلك الدخلة أولاد بوسعد اللي هو مشروع يندرج ضمن برنامج التنمية المندمجة لسنة 2025 على طول كيلومتر 800 إن شاء الله، اللي هو بيتمثل في فك العزلة ما بين زوز تجمعات سكنية، تجمع سكني يتسمى كبير شوية ومساكن شعبية، في زوز تجمعات يخرجوا على نفس لونتين باش يخرجوا على الطريق الجهوية 124. يتمثل البرنامج الوظيفي في أشغال التطربة اللي هي لي ترافو تاع لي كور دو شوسي اللي هي أشغال القاعدة والأسس، ومن بعد باش يتعمل تغليف بطبقتين، فيه اشغال نتاع هندسه مدنيه تتمثل في ديكاسيس معابر مائيه ودي لي بروتيكسيون اون غابيون في البارتيات اللي هي فيها الحواشي اللي باش تعدى منها الماء، وفيها التشوير العمودي. الكلفه نتاع المشروع ما يقارب المليون دينار باجل تعاقديه 120 يوم. الاذن الاداري لبدايه الاشغال نهار 19 مايو.
1: تستعد شركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه إقليم توزر لضمان استمرارية التزود بالماء الصالح للشرب خلال يوم العيد الأضحى المبارك من خلال عمليات التفقد للمنشآت وإصلاح الأعطاب وملء الخزانات، فضلا عن تخصيص فرق استمرار يوم العيد. رئيس إقليم الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه بتوزر أحمد ساسي يتحدث للزميلة وحيدة مبارك.
2: الاستعدادات نتاع الاقليم لمجابهه ذروه عيد الاضحى المبارك. كل سنه الشركه الوطنيه لاستغلال وتوزيع المياه اليوم هذا يوم استثنائي تعطيه قيمه اكيد واستثنائيه. يعمل الاقليم في الايام المتضامنه على يحاول انه يتعدى عيد الاضحى سنه فيه وضعيه جيده. اول ما نعمل نحاول انه استغلال الموارد المائيه المتاحه في اقصاها، العمل على استغلال جميع الموارد المائيه المتاحه والتدخل الفوري عند الضروره، هذا بالنسبه للابار الموارد المائيه اللي تزود في ولايه توزر. كذلك نعمل جهد حثيث باش نحاول نغطي جميع المحطات الضخ، نعملها مراجعة، القيام بزيارات ميدانية لجميع المحطات من طرف فريق الصيانة حيث تم التثبت من جاهزية جميع المضخات. كذلك عندنا منظومة الخزن نتفقدها ونحاول العمل على تعبئة جميع الخزانات ليلة عيد الأضحى لتأمين أكبر مخزون ممكن من المياه المجسدة ديما نعاود فيها كل عيد الأضحى باش نحاول ديما نتفادوا الإشكاليات اللي تطرأ في عيد الأضحى، كلاش لا قدر الله تصير حاجة طارئة كثيرة في القنوات وندخل فورا. كذلك العنصر البشري مهم برشا، نحطوا على ذمة الإقليم جميع العنصر البشري هي فرق الاستمرار، تبدأ الإطارات على ذمة المواطنين وكذلك الأعوان في كل منطقة يعمل فريق الاستمرار إذا كان ثم أي إشكال يتدخل فورا. كذلك عندنا المقاولين على أول الاستعداد، نحطوا الفرق اللازمة والضرورية للتدخل الناجع والسريع، إضافة إلى أنه قبل كل عيد نحاول ديما نجد المخزون تاعنا من القطاع المختلفة باش كيكا نحاول ندخل في آخر بخص. هذه الأشغال نقوم بها كل سنة خاصة في العيد.
1: نظمت اليوم خلية الإرشاد الفلاحية بقبيل الجنوبية يوما تحسيسيا حول الاستعمال الآمن للمبيدات الحشرية بمشروع بازما للبيوت المحمية لفائدة العاملين والعاملات في هذا القطاع. المهندس العام بالمركز الفني للزراعات المحمية والجيوح حرارية كاهية مدير حماية النباتات بسمة العصادي تتحدث بأكثر تفاصيل للزميلة ماجد عمارة.
3: يوم تحسيسي لصالح الفلاحين بقبل الجنوبية، الموضوع هو الاستعمال الآمن للمبيدات عموما. نقوم بتوعية الفلاح حول كيفية استعمال المبيدات بطريقة مرشدة، ننصح الفلاح أنه يستعمل أولا المقاومة المندمجة إذا كان الفلاح ينجم يبعد شوي على استعمال المبيدات، لكن إذا كان باش يلجأ للمبيدات يختار أولا المبيد المرخص له من وزارة الفلاح، زاد يحاول يشوف الملصقة الموجودة على الأدوية التاريخ المبيد يثبت منه ويثبت من الكونسنتراسيون، استعمال اللباس خاص يكون فيه الحذاء المطاطي الفلتر، زاد لازم الفلاح يكون حريص جدا أنه يقوم بالمداوات في التوقيت المناسب، يعني مع 5 تاع الصباح ما يفوتش 7 تاع الصباح. ننصحه زاد بعدم الأكل والشرب أثناء عملية المداوات، مسألة خطيرة برشا. لازم أثناء عملية المداوة تكون عندنا زوز أشخاص، واحد داخل البيوت واحد خارج البيوت، باش اللي داخل البيوت يقوم بعملية المداوة، اللي خارجها يتفقد اللي يقوم بعملية المداوة على أي إشكالية تصير له. حالات الاختناق الكبرى إذا كان واحد أغمية عليه تم شكون بحذاه ممكن ينجم يتصل بالحماية المدنية، وإن شاء الله ديما استعمالنا للمبيدات هذه استعمال آمن.
1: عدد من الفلاحين يتحدثون للزميلة ماجدة عمارة عن مدى الاستفادة من هذا اليوم التحسيسي.
4: عندي تقريب 18 ولا 19 عام في البيوت، وعندي معلومة غالطة نمارس فيها عمر كامل واني عامل فيها ونفهم. نقول لهم يا ولادي يا رد واجيك العشية يهديكم ربي، راه الدنيا ماشي البرو وماشي في اعتقادي، قال لي هذاك هو السليم. اليوم المختصة أكدت، قال لي راه دواء ما يجي كان الصباح. ليش؟ الخاطر النبتة تعيش السبات في الليل وبالتالي ما تستفيدش من الدواء. معلومة أول مرة نسمعها بعد 19 عام، وليت وني ننشر في معلومات غالطة باش تعرف اللي راه فما أخطاء شايعة فعلا. هذا هي أكبر استفادة استفدتها اليوم.
5: أنا فلاح حتى لو أنا عنده خبرة وقيدوم في المجال هذا، لكن كي يحصل له ديما تكرار معناتها تحصل له الفائدة ديما كان يجدد في المعلومة. باش ما ننساش كي تضيف حاجة أخرى معلومة جديدة، العلم تطور ديما، العلم ساعات معلومة تجي مؤخر ساعات معلومة توصل للواحد واحد ما توصلهاش، يولي نتبادل الأفكار مع بعضنا كي حصلت الاستفادة اليوم.
6: الموضوع هذا كان فيه قبل فماش حاجة جديدة بالنسبة لي يعني.
7: استفادة بالنسبة لليوم معناها الدواء هذا الصباح كنا نداو العشية، كنا نداو باللبسة نتاعنا ويروح بها يرقد بها الواحد ويدينوض بها، يلزمك كسوة خاصة وماسك خاص ووقاية على الجسم نتاعو. مشكورة فهمتنا في برشا حاجات، ثم حاجات معناها استفادة. أما الحاجة اللي قعدت لنا الحضور بالنسبة للفلاح ماهوش موجود كما ينبغي. بالنسبة للفلاح كي تقول له ثم يوم إعلامي يقول لك ماهو زي اليوم العلمي.
1: نظمت اليوم الجمعية التونسية للوقاية من حوادث الطرقات المكتب الجهوي بالقاسرينة بمفترق منطقة تلابت من معتمدية فريانة حملة تحسيسية للتوقي من حوادث الطرقات بمناسبة عيد الأضحى المبارك، بالشراكة مع مختلف الأسلاك الأمنية ومصالح التجهيز والصحة من مستشفى فريانة مع دورة ثقافة فريانة وتلابت ودار الشباب بفريانة. أحمد ميداني يتحدث بأكثر تفاصيل للزميلة فدوى القرمازي.
8: اليوم وفي إطار احتفالنا بعيد الأضحى المبارك نقوم بحملة تحسيسية ميدانية توعوية بالشراكة مع مختلف الهيكل المتداخلة من حرس وشرطة وحماية مدنية وصحة عمومية والتجهيز على مستوى مفترق تلابت. بعد ما شهدنا إحصائيات في تزايد من عدد حوادث وصلنا اليوم من 1 جانفي إلى 19/5/2026، 22 قتيل و111 جريح في ولاية القاسرين. هذه الإحصائيات الأخيرة الرسمية. ما لاحظناه هو أنه السيارة والفرزة الدراجة النارية أهم العناصر المتداخلة في الحادث. أسباب رئيسية السرعة والسهو وعدم الانتباه. ركزنا اليوم في حملتنا تحت شعار على طرقاتنا كن حذرا كن مسؤولا، باش نحاولوا نوعيوا جميع مستعملي الطريق لاحترام قواعد المرور، أهمها تحديد السرعة بالنسبة لجميع مستعملي الطريق، وأيضا استعمال حزام الأمان، عدم استعمال الهاتف الجوال أثناء السياقة. وبالنسبة للدراجات النارية نحاولوا نوعيهم باش يستعملوا الخوذة لحمايتهم أثناء الحادث والتقليص من خطورة الحادث باش نتفاداو الموت السريع. زاد نحثوهم على تسجيل الدراجات النارية حتى تصبح عندهم شهادة تسجيل، وهذا مدرج منذ سنة نحاولوا باش الناس الكل تكون واعية. والهدف الأخير هو حماية مستعملي الطريق بما فيهم المترج. احنا معنا صغيرات اليوم من دار الثقافة بتلابت باش نحاولوا نوعيوا كافة أطفالنا وناشئتنا في الجهة باش يكونوا واعيين بمخاطر الطريق ونوصلوا لهم تربية وثقافة مرورية باش يتناقلوها فيما بينهم.
1: نظم اليوم بالمدرسة الابتدائية صعدلية بمعتمدية سوق جديدة المركب الشبابي حي الهنا بسيدي بوزيدة، نظم يوما تنشيطيا بمناسبة الاحتفال بعيد الأمهات. حنان عجمي مناشطة بالمركب الشبابي حي الهنا بسيدي بوزيد تقدم أكثر تفاصيل للزميلة ألفة خصخوصي.
9: تظاهر اليوم في إطار عيد الأمهات تحت شعار أمي وجودك حياة، نظمها كل من المدرسة الابتدائية صعدلية بسوق الجديد المركب الشبابي حي الهنا بسيدي بوزيد نادي الأطفال المتنقل بالمكناسي بالشراكة مع جمعية نعم نستطيع الغرفة الفتية الاقتصادية وجمعية مبدع بالسينما والتثقيف. الحقيقة التظاهرة هذه من خلالها نحب نعز قيمة الأم داخل الأسرة، نمو مشاعر الاحترام والامتنان لدى الأطفال تجاه أمهاتهم، إدخال الفرحة والبهجة على الأمهات والأطفال في آن واحد، ومج مجموعة من الفقرات يأمنهم الأطفال بيديهم وتكريم للأمهات اللي حاضرين معانا. هذا اليوم كله فرحة وبهجة ما خيرش من فرحة تكريم الابن لأمه ولا الابنة لأمها.
1: ومن أخبارنا الوطنية، مثل التعاون المالي والفني الجاري وإمكانيات تعزيزه في الفترة القادمة أبرز محاور اللقاء الذي جمع وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ أمس بمدير مكتب المغرب العربي للمؤسسة المالية الدولية التابعة لمجموعة البنك العالمي الذي يؤدي زيارة عمل إلى تونس حاليا. وأشار عبد الحفيظ خلال هذا اللقاء إلى الإمكانيات العامة للارتقاء بالتعاون بين الجانبين على مستويات أعلى، مستعرضا المجالات ذات الأولوية التي يمكن العمل عليها في الفترة القادمة، من ذلك الطاقات المتجددة ونقل الفوسفات وتحسين مناخ الأعمال ودعم القطاع الخاص. من جانبه أعرب مدير مكتب المغرب العربي للمؤسسة المالية الدولية عن استعداد المؤسسة المالية الدولية لمواصلة مساندة تونس في تنفيذ برامجها الإصلاحية وتحقيق أهدافها التنموية، مستعرضا خاصة عددا من المشاريع والبرامج التي يتم تمويلها لفائدة القطاع الخاص. كما نوه بالتقدم الذي سجلته تونس في الفترة الأخيرة في مسار الانتقال الطاقي، والذي يمثل اليوم أحد أهم الرهانات في ظل الأوضاع الجيوسياسية المتقلبة. آخر تطورات الحرب الإيرانية، أكدت إيران استمرار قنوات التواصل غير المباشر مع الولايات المتحدة، موضحة أنها تلقت مؤخرا مقترحات أمريكية جديدة يجري دراستها حاليا. وفي سياق متصل، أفادت مصادر إيرانية بأن النص الأمريكي الأخير الذي نقل عبر الوسيط الباكستاني لا يزال قيد الدراسة دون رد رسمي حتى الآن، بينما تحدثت تقارير عن مقترح إطار تفاهم قد يتضمن مصادر تفاوضيا يمتد لعدة أسابيع بشأن الملف النووي ومضيق هرمز. كما أفادت وكالة إسنا بأن قائد الجيش الباكستاني يصل اليوم إلى طهران لإجراء محادثات مع المسؤولين الإيرانيين في إطار جهود الوساطة بين الولايات المتحدة وإيران. من جانب آخر، نقلت تقارير إعلامية عن مصادر أمريكية أن اتصالات بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس حكومة الاحتلال شهدت توترا في ظل حديث عن تحركات يقودها الوسطاء لصياغة خطاب نوايا محتمل بين واشنطن وطهران لإنهاء الحرب، مع الإشارة إلى طرح جدول زمني للمفاوضات. نقطة النهاية لنشرتنا وهذا التذكير بعناوينها: دخلت أولاد بوسعد من ولاية قفصة تشهد قريبا انطلاق استغلال المنطقة السقوية الجديدة وتدعيم المسالك الفلاحية. المؤسسة المالية الدولية تشيد بنجاح تونس في مسار الانتقال الطاقي في ظل تغيرات الأوضاع الجيوسياسية. والسلطات الإيرانية تواصل النظر في بنود نص أمريكي جديد لإنهاء الحرب بين البلدين بوساطة باكستانية. نهاية ونشرة الظهيرة، شكرا لكم مستمعينا الكرام على حسن الانتباه، إلى اللقاء.

في الملف التربوي، مدى أهمية المرافقة البيداغوجية والنفسية في الإحاطة بالتلميذ خلال فترة الامتحانات، الدور النفسي والبيداغوجي لمساعدة التلميذ على تدعيم مكتسباته العلمية. الملف التربوي من 4 للـ 5 على موجات إذاعة قفصة.

0: ماجازين سبور. ماجازين سبور.
1: حضرة السادة والسيدات، أحباء الرياضي في كل مكان، أهلا وسهلا بكم في هذا العدد الجديد من ماجازين سبور. عدد اليوم باش يكون خاص جدا، باش نخصه لجمعية التحدي الرياضي لذوي الهمم بقفصة، خاصة بعد ما شاركت في نهائية البطولة الوطنية لألعاب القوى لإدارة برادس أيام 16 و17 ماي الجاري. فرحبوا بهم في استوديو إذاعة قفصة، ورحب برئيسة الجمعية سيدة سونيا زيتوني. سيدة سونيا مرحبا بك.
2: وبيك عايشك، مرحبا بمستمعينا في إذاعة قفصة.
1: شكرا لك على تلبيتك دعوة مع الرياضيين اللي حضروا معنا منورين الاستوديو. نبدو كبداية نعرفوا أول شيء صاحب الجمعية متاعك.
2: جمعيتنا تختص في سوزري أذات ألعاب قوى وبوتشيا. عنا إيكيب كبيرة ألعاب قوى، هي تأسست 12 أكتوبر 2017. بدينا بشوية بإيكيب صغيرة، إفكتيف معناها صغير برشا في ألعاب القوى والبوتشيا. وبعد بدأ يكبر، بدأت تكبر الجمعية، وصلنا تول 70 منخرط في الجمعية ما شاء الله. ونتائج مشرفة الحمد لله، كل عام معناها تكون النتيجة خير من العام اللي قبله، وهذا كله بفضل المجهودات اللي قاعدين نبذلوا فيها من أجل الصغيرات.
1: نعم، 70 منخرط معناها ترى العدد انه باهي.
2: عدد كبير.
1: كبير.
2: اي. عدد كبير.
1: كيفاش باش نعرف انه ثم لهوة خاصة؟
2: أكيد ايه؟ أكيد هم عندهم لهوة خاصة في التمارين الرياضية، في التنقل، في من نواحي الكل. من نواحي الكل. إذا كان ما تكونش لهوة خاصة بهم ما تلقاش نتيجة.
1: كيفاش معناها تسيروا في الامور؟ نعرف المال قوام الاعمال، وخاصه جمعيه هذه خاصه شويه لازم تكون بزايد مال باش نجموا معناها تسيروها.
2: والله المال شوي شوي. والتسيير الحمد لله معناها تنجم حتى بشوية تنجم تعمل نتيجة باهية إذا كان فما عزيمة وفما إرادة قوية، دونك راك توصل بقدرة ربي. خاطر ديما ما نركزوش كان على النقطة المادية، خاطر إذا كان ركزنا هكا تو ما نجمو نعملو حتى شيء. لازمنا نتصرفوا، لازمنا نشوفوا حلول، نرضوا بالموجود بشوي حتى لنا تكون فما معناها حلول أخرى.
1: نعم.
2: وهكا هذاك كيفاش
1: عندي. نمشوا الآن لنهائيات البطولة الوطنية لإدارة برادس أيام 16 و17. أو شيء مشاركتكم كيفاش كانت ثم الحصيلة؟
2: والله مشاركتنا كانت مشرفة، شاركنا بخمسة صغيرات.
1: أي.
2: الحمد لله كل واحد اللي عنده اختصاص وإلا اثنين معناها جاب فيه دي ميداي. اللي ياخذوا معناها ست ميداي، دونك عندنا هما خمسة وليدات، فما زوز عندهم زوز اختصاصات، اخذوا فيهم دو ميداي فضة وذهب اللي هما شمس الدين بوزيان ووليد الذيبي ما شاء الله. وليد إعاقة بصرية. وما عندهش إعاقة بصراحة، وليد راهو قراي وليد خدام برشا بصراحة، سورتو في السبور وما شاء الله عليه، عنده عزيمة كبيرة برشا، وكان من الأول كيف يحكي يقول باش نجيب دو ميداي، والحمد لله معناها تحصل عليهم وجيبهم. ولو أنه وخلط معناها وصل لتونس في النقطة، في النقطة 90 ما كناش.
1: أي زعما على كل هذا نحكي معاهم واحد واحد وبعد نرجع. لك سيدة، بنبدو بمالك حمادي، عنده فضية في العدو. بالنسبة لمالك قدم للميكرو، كيفاش كانت مشاركتك وأحرزت على ميدالية فضية؟ تراها معناها كنت نجم تحصل مخير.
3: والله أنا كنت خايف ما بلعب، وبعديك شجعتني مدام سونيا على خاطر هي أعطتني قدرة في النفس. وشجعتني في النفس يا أخي، جبت ميدالية ذهبية فضية. يا أخي أنا ما كنتش متوقع أنا زعمت نخسر و
1: يخير بحت
3: ياخذ بحت.
1: معناه كنت نجم تقدم مخير هي معليها. كان ينجم يقدم مخير،
2: هو يعطي مخير، هو كان باش يجيب ذهبيه. هو خاف شويه بما انه اول مره معناها يشارك. ان شاء الله هالمره الجايه خير،
1: ان شاء الله ربي يوفقك. واكشف شاركت اول مشاركه كانت ميداليه فضيه، المره الجايه ان شاء الله تكون ميداليه فضيه. كيفاش توفق ما بين الدراسه والتمارين وكيفاش ترى انك دخلت في الرياضه معناها راضي على المردود اللي يتقدم فيه؟
3: والله انا في الدراسه باهي، وفي التمارين باهياس
1: هاي
3: و
1: شجعوا فيك داركم
3: اي شجعوا فيا يس
1: ان شاء الله تتواصل ان شاء الله ان شاء الله ربي ان شاء الله ربي يوفقك مالك حمادي فضية في العدو. نمشي الان نبدو مع بقيه يحيى او اللي ذكرته لي توا سي
2: وليد الذيبي.
1: وليد الذيبي عنده ذهبيه في العدو وعنده فضيه في القفز. باهي وليد باش نحكي معاك وليد. هي في نعم اول شيء نهنوك على الزوز ميداليات اللي تحصلت عليهم وتبارك الله عليك. ما ذكرت السيده انك حتى في القرايه معناها امورك لباس معناها كيفاش تحكم على مشاركتك في هذه البطوله؟
0: انا في مشاركتي اللي باللعب متى بالوثيقه في نفسي وانا شجعني معناتها مدام سونيا وكل شيء وانا اول مره معناتها نشارك في العدو وحصلت على ميداليات فضيه وذهبيه
2: الحمد لله.
1: معنى التوال السباق ربما باش نوضحوا للساده المستمعين تكون مرافقه
2: اكيد
1: وتو نحكم على المدرب. مرحبا بك سي زياد محمدي هكا مرحبا بك. معناها تقييمك لي البطل سي وليد الذيبي.
4: اول حاجه يعطيك الصحه مرحبا بك مستمعينا الكرام يعطيكم الصحه الدعوه الكل
1: عايشك.
4: وليد الذيبي كما نعرف يعني هو عنده اعاقه بصريه يعني طريقه التعامل نتاعو ماهيش كما سائر يعني اللاعبين او الابطال يعني هو في القفز ما تستعمل على الإشارة السمعية يعني لازم يسمع الصوت وقدام يسمع الصوت وتقول توبي نقز ما تميش حاجة سهلة ولازمتها برشا خدمة وتدقيق وكل شيء وتركيز منه يعني يعطيه الصحة ومعناتها أول مرة يشارك يعني في الفينال وتحصل على ميدالية ذهبية معناتها في القفز يعطيه الصحة برافو عليه. وفي السباق 60 متر زاد كيف يعني تحصل على المرتبة الثانية وهي مرتبة مشرفة ياسر كأول يعني مشاركة ليه في بطولة تونس معناتها يعطيه الصحة العظيم اللي فيه وكما قلنا يعني متشجع ويحب يخدم وبرسم يحب يوصل حتى في القرية ما شاء الله عليه وبقية الأولاد.
1: نعم شكرا. وليد تطمح بطبيعة الحال هذه تو بطولة وطنية تطمح إلى ما أكثر.
0: هاي
1: شنو أمنياتك معناها في الرياضة نحكي لك؟
0: أمنياتي اللي أنا متفوق معناتها حنا حبيت نزوز ميداليات معناتها ذهبية ما لكن
1: يا أخي فكولك واحدة فكولك ميدالية بخدلك واحدة فضية واحدة ذهبية والمرة الجاية وتهزم الزوز
0: المرة الجاية نزوز ميدالية
1: إن شاء الله إن شاء الله ربي يوفقك والله حتى في كما ذكر الكوتشن صعيبة شوية معناها بالسمع والقفز وكل شيء معناها تبارك الله
2: وأول مرافق معناها لازم يمشي نفس الريتم نتاع فهمت معناها فيها تكنيك
1: ان شاء الله ربي يوفقك وليد وتكون نتائجك احسن المره القادمه وتواصل وكذلك دراستك متميز فيها.
0: اي مميزه جد الاول في ترميسة الاولى وترميسة الثانيه زاد جد الاول.
1: تبارك الله عليك تبارك الله عليك ان شاء الله ربي ينجحك وربي معناها كذلك فعلى المستوى الرياضي تكون متفوق برشا. باش نواصل مع امان الله رحال في الوثب عنده ذهبيه امان الله ذهبيه في الوثب معناها كيفاش كانت مشاركتك ومعناها بطبيعة الحال ما ثمش بخير من الذهب لأنك تحصلت على المركز الأول باش نقولوا لك راضي ولا لا لازم تكون راضي لأنك تحصلت على الذهب.
5: هي حقا مشاركتي مدام سونيا شجعتني والكوتش زياد أعطوني معناها كنت خايف أنا في الأول أعطوني فرصة حتى الخصم كانت صعب حقا
1: أي.
5: فأخيرا رأينا شيء
1: معناها وفي التمارين مواظب ويلزمك يكون ثم تطور بطبيعة الحال بالجدية وبالخدمة لأنه الميدالية هذه ما تخليكش تقف عند الحد هذا.
5: إن شاء الله ربي المرة الجاية نكونوا أحسن منك.
1: مادام ثم مشاركة أخرى بطبيعة الحال
2: أكيد سنة كملنا إن شاء الله العام الجاي.
1: وهو كل عام فما كان البطولة الوطنية ولا فما
2: البطولة الوطنية؟ ما زلت عنا البطولة الوطنية الجورنية الأخرانية متاع البوتشيا فينال.
1: أي
2: فينال بوتشيا
1: وقتاش هذية؟
2: لو 5 و 6 جوان إن شاء الله.
1: 5 و 6 جوان بطبيعة بالشاركوا
2: يستعملوا الكراسي معناها لإعاقاتهم عميقة.
1: وعندك مشاركين؟
2: أي عنا وليد مترشح محمد نصيب إن شاء الله ربي يوفقه إن شاء الله. هي
1: إن شاء الله
2: عايش
1: به سي زياد محمدي المدرب. معناها أول شيء تدريب خاص مش من المدربين بالنسبة ليهم، وكذلك كيفاش تحكم على المستوى الفني في سواء في اللي ينشطوا كل ذكرت لي المدام أنه ثم 70 منخرط في نشاطهم كمستوى، معناها كيفاش تشوف ثمة معناها بالعمل اللي تنجموا تجيبوا مخير وشنية ربما صعوبات خاصة على المستوى الفني اللي مازال ربما أكثر باش تتحس.
4: شوف أول حاجة كما نعرف إحنا الظروف يعني تصير فيها الجامعية، أول حاجة إحنا عنا اللي سي سي تي مع حي الشباب يصير فيه تدريب وكل شيء، يعني معناش وقت ياسر باش ندربوا فيه معناتها خاطر بحكم معنا ديسبيسياليتي وعنا معناتها أساتذة متاع الرياض العاديين يقروا نحن رينو ثلاثة أيام نهارين في الجامعة متاع الجامعة السبت وأحد. وكما تشوف يعني برغم النومبر موجود ما شاء الله مازلنا نجم نقدموا ما خير لو كانت توفر يعني برشا احتياجات، يعني احنا بالرسم مستحقين في الجمعيه كتمويل كوقفه مع عند السلطات المعنيه كل ما برغم انهم ماهمش مقصرين اما باقي فما حاجات ناقص. كنا نجم نقدموا ما خير راهو عندنا دي كاليتي راه ما شاء الله عليهم راه فيهم شكون قلت لك السنه اول مره يوصل الفينال معناتها اول مره يشاركوا معناتها بالخدمه بالعمل وبالالتزام وكل وصلناهم يلعبوا في الفينال معناتها اذا كانت توفر برشا حاجات نكبروا في النومبر ونستقطبوا اكثر يعني تلامذه معناتها كي منو عندك علاقات كلكسوا يعني بصريه يعني ذهنيه عضويه اللي هم انت موجودين عندنا في الجمعيه نجموا نقدموا لهم اضافه ونجموا هم زاد يعطونا الاضافه.
1: تو في الجمعيه ثم زوز مدربين
2: ثلاثه مدربين عندنا مدرب. الوليدات زياد ونصير اللي هم مشكورين حبيت راه نوجه لهم تحيه خاصه بالحق خاطر هم من عمنا ولا راه متطوعين معانا يخدموا كام متطوعين ومواظبين على التمرينات وحارسين ويخدموا بكل حب في الجمعيه.
1: وين يدرب؟
2: عندنا كوتش متدرب على وزاره الشباب والرياضه معناها.
1: اي وين يدربوا؟
2: في ليسي حي شباب.
1: معناها متوفر الحكايه التدريب ما فماش اشكال
2: ولا؟ لا ما عندناش حتى اشكال، عندنا 5 سنين معناها ندربوا في ليسي حي شباب.
1: باهي نواصلوا ونرجع لكم نواصلوا مع بقيه الابطال. يحيى افضل في دفع الجله عنده ميداليه ذهبيه. يحيى مرحبا بك.
6: مرحبا بكم. اول حاجه بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم الناس كلها، مرحبا بالمستمعين وان شاء الله.
1: باه ميداليه في دفع الجله اول شيء قداش رميت؟
6: ثلاثه وشويه انا يعني بحكم اللي معايا كيريثم طيش ومتر ونص وواحده زوز متر
1: ما تعبتش
6: روحي ياسر. على فكره راني ما كنتش متشجع ياسر باش نرجع معناها خاطر قبل شاركت فيها وما نجحتش فكنت في السونتر في ما توفرتنيش الظروف باش ننجح ما صبروش ما كذا. كلمتني مدام سونيا وكنت متردد الحق تنجم تسالها ما كنتش باش
1: معناها عندها فضل انها رجعتك
6: الحمد لله الفضل
2: هي فضل ربي. حاجه اخرى راهو كان بطل بوتشيا
6: كنت بطل بوتشيا الكلاس نتاعي نحوه
2: انا ما تبدل في التصنيف نتاعه بي سي 5 اللي هما دي زاماتور يتسموا دونك ما نجمش يلعب يوصل باش يلعب دولي بدل ولا بدل اتليتيزم
1: العودة نعرف العودة تكون صعبة شوي مش كمال البداية ولكن هاي هو الذهب
6: الحمد لله الحمد لله الحمد لله مش ما كانش سهل معناها ما كنت اكلي مانيش عطيها معناها بالتشجيع نتاعهم هما وميسالش وبتشجيع دارنا واحد شيء وبرا وميسالش
1: ان شاء الله بالميداليه هذه تخليك تزيد اكثر
6: ان شاء الله
1: تخليك تحقق في ارقام
6: ان شاء الله ان شاء الله
1: هو عندما تشارك وتحقق ارقام طيبه حتى على المستوى الوطني في المنتخبات واللي تم عندك ده مش تقول وصلوا متر ونص
6: لا
1: لازمني نعمل متر وستين
6: لا انا
2: اكبر
1: هاي
2: خمم
1: في ارقام
6: نعرف بحكم مانيش مربوط بكدا زاده ومن فهمت نلقاها قلت انا علاش نتعب في روحي
1: ايه وناخذ الكوتش شنو هي حكايه يحيى ويعس عليهم قداش يرمي ويرمي سانتي اكثر منهم
4: والله الحاجه هذه بالذات يعني لومت عليها ياسر انا غاديك يعني بالطبيعه قلت له يلزمك تقدم أي. أقوى ما عندك أو أحسن ما عندك ماكش مربوط يعني بغيرك.
7: اللي أنا 100 ربيت. أكثر حس وراي ياسر هذا لبس عليه هذا لبس عليه.
1: يا مدام هو كل ما عش شو شو عليه في رادس بشي.
6: أكثر الحس عليه ياسر لبس عليه هذا لبس عليه هذا يديه لبس. ما
1: حبيت الطير على روحك العيد. الله يحيى لقاء طريف معاك. تفضل كوتش كملنا على حكايه يحيى. انا على المستوى الفني قادر انه يقدم خير
4: والله كيف ما قال لك. وقبل ما كان طلعت يعني ديجا عنده خبره يعني وشارك يعني في مركز لعب القوى بقفصه وان شاء الله ما مازال يتحسن مازال يلعب ومازال يترين مازال نجم يتحسن ويقدم خير. اما حكايه ال قالك قمر على غيره وفيتهم بميتر وقداش نمت على الاخر معناتها ديما نقول له انا ديما اخزره قدام معناتها حدك مش غادي راك نجم تقدم راك ديما اخزره قدام راك تمشي مخير وربي ما ربي يوفقه معناتها هذه الصحه وفي كل الحالات يعني ما شاء الله عليه.
1: عندك مضيف يعني؟
6: قلت على خاطر قلقني الحس وليت نرعش شويه وكذا.
1: لا ان شاء الله المره الجايه تكون مركز اكثر وراك يجيب رقم باهي على مستوى وطني حتى على مستوى وسائل الاعلام نتحدثوا عليك المنتخب يتم دعوه ليك شرف قفصه على
6: ان شاء الله بقدره رب ان شاء الله بقدره رب ربي يباركك
1: عايش يوفقك يحيى. مازلنا شمس الدين زيان عنده ذهبيه في العدو وعنده فضيه في القفز. شمس الدين مشاركتك طيبه في طبيعة الحال معنا عندك برشا تلعب في الرياضه هذه
8: مش برشا
2: جديد سنه
1: بركه معناها تبركه وانا وتجيبوا باي مشاركت في البطوله هذه كيفاش كنت
8: كنت صعيبه شويه انا قلت من نفسي نقوى شويه هاني الحمد لله جبت
2: الحمد لله
1: كليم الكوتش عليه
4: بالنسبه
1: حاشم شويه
4: شمس الدين حاشم شويه معناتها عنده مشكله شويه في التواصل يعني مع بيت مازال ما يعرفهمش كل شيء اما ما شاء الله عليه يعني اول مشاركه ليه العام اول عام يدخل الجمعيه وصل فينال وهز ميداي دور يعني هاد حاجه سمحه على الاخر وكانت عنده مشكله ديما يقول لي مثل راني تدخل نلعب وكيف ما جت يعني نقول له لا معناتها
2: ما توقعناش منها كوتش صراحه بالحشمه وبالهو
4: حفز فيه الماكسيموم يعني وشجع فيه وكل قدرك تنجم وفيه ما حدش تقول روحك فيه وعملها يعني يعطيه الصح.
1: باهي هما عندنا في القفز مختلفه المسابقه مش كيف كيفه
2: مش كيف
1: كيف نتاع اي هو الاختصاص شنو
2: هو
1: عضوي اي على كل شلة بالتوفيق ليك شمس الدين تنحي شوية حشم لأنه الرياضة اللي تحب التحدي وتحب برشا عزيمة وتو ميدالية فضية وذهبية إن شاء الله تكون خير ومدامكم صغار وبديتوا كهكرة وتخدموا حتى على مستوى وطني تكون عندكم منتخب يستنى رو في الكل ما هو يتميز وخوضوا عبرة بروعة ليلي بدت كيفكم من هنا وشوفوا روعة وين وصلت على مستوى عالمي وأولمبي. تو نرجع لك معناك كيفاش ربما تنجمي معناها شنو اللي توفر لك كان الحد الأدنى باش ربما تزيد التطور الرياضي هذه في قفصة؟
2: والله هي أمور مادية
1: أي.
2: إذا كانت تزيد توفر لنا أكثر مثلا منحة خير من وزارة الشباب والرياضة يعني يكون دعم اكثر ويكون
1: هو على مستوى جهوي فما ولا
2: الحمد لله معناها الولايه والبلديه وسنا فرحانين خاطر سي بي جي معناها بدات السنه
1: تبنت
2: الجمعيه الحمد لله ان شاء الله نقولوا لي جاي خير وان شاء الله المنحة تتحسن من وزارة الشباب والرياضة لذوي الهمم خاطر هما ذات طبع خاص وفما برشا خصوصية في السبور متاعنا كلكو سوا في الترانسبور خاصة اللي هو ياخذ مجهود كبير وياخذ معناها برشا مصاريف دونك ان شاء الله نقولوا
1: هو حتى في التمارين على حساب الجمعية
2: أكيد
1: التنقل
2: أكيد على حساب الجمعية تنقل في في التمارين 3 أيام في الأسبوع
1: مفرين ليهم حفلة خاصة ولا
2: لا لا
1: ما أنا بوسائلكم الخاصة
2: وسائلنا الخاصة هنا نحب زادة نزيد نأكد على حاجة كونه النتائج هذه راهي ما جتش من الفراغ جت برشا خدمة وخاصة من اللي كوتش اللي هم موفرين وقتهم الكل للجمعية ونقول إن شاء الله يواصلوا معانا هم إن شاء الله ربي يسهل لهم في
1: هاو مع بحبانا سي زياد ربما سي زياد باش تتوفر لك الظروف لانه راك مطالب بالنتائج، لانه النتائج هي المرآة نتاع العمل، وديما نقول لكم ما تكتفوش على المستوى الجهوي فقط. شنو ربما اللي كان يتوفر لك ومعناها باش تصنعك بين قوسين ابطال؟
4: اول حاجه بالنسبه للابطال هم كلهم عندهم يعني مستقبل ابطال، يعني ما فيش كلام هذا. اما تحكي لي مثال شنو يلزم يتوفر، ابسط حاجه ابسط حاجه نحكوا على التنقل كار. تو الجميع عنده 7 سنين تحصد في يعني ميداليات ذهبيه على مستوى الوطني، معناتها وتمشي على حسابها هيك مع في لواجه او تنكرو في كراهب وكذا. وقت اللي تمشي انت تسافر مثال دمي فينال ولا فينال باش تلعب مع جمعيات اخرى، تلقاها كل واحد كار خاصه. وقت اللي انت يعني جمعيه في قفصه الوحيده في قفصه يعني خاصه تجيب لك يعني في نتائج يعني ما شاء الله مشرفه، معناتها وتخرجك في ابطال متوفر لهاش الوقت، ايش باش تبقى تستنى يعني؟ هذه حاجه الاولى. بالنسبه للحاجه الثانيه، مكان تمرين يعني اذا كان يختار اللي سمعها تحي الشباب رانا ما نجموش نترين. وين من بعد مثال؟ معناتها نور مو يخصوني مثال دخلونا في مركز العاب القوى، معناتها اتفاقيه كذا يستهلونا في حاجات كيف من هيك باش تصير اكثر تكوين واكثر مده زمنيه نجم يدربوا فيها على خاطر نهارين وثلاثه.
1: نعم اي لا العائق ترانسبور لانه بعيد شوي المركز بعيد
2: وما نجموش باش نوصل.
4: صحيح كيف ما قلت لك، يعني نهارين وثلاثه في الاسبوع راهي ما تكفيش، بالرغم يعني هانا نخدموا فيهم في برشا حاجات ومركزين معاهم ولاين، اما راهي تبقى ما تكفيش اذا كان تطمح لحاجات اخرى. بالنسبه سالتني قلت لي ما عندكمش يعني طموحات ولا باش توصل يعني مستوى دولي ولا حاجه؟ والله يعني في البوتش، في البوتش يعني ديجا عندنا شكون زعما شارك في البطوله العربيه وصارت اشكاليات وكذا، ان شاء الله العام الجاي يعني فما شكون شارك فما شكون زعما باش يشارك وصارت اشكاليه ما شاركش. ان شاء الله العام الجاي ان شاء الله زاد عندنا بطوله افريقيا وبرشا حاجات باش تصير ان شاء الله، نشوفوا يعني مراتب جيده باش نوصلوا لها بقدره ربي.
1: تو في التدريب ثم اختصاصات معينه كل مدرب ولا تدرب
4: ثم مدرب
1: اختصاصات كل؟
4: انا بالنسبه لي انا مثل عمر رينيت اتليتيزم وبوتشي اسنا مثلا حزيت اكثر البوتشي اسنا، فما موجود يعني الكوتش هيك يعني مختص في الاتليتيزم
1: العاب القوى. سامحوني ساده المستمعين تسمي في البوتشي هذا ما
4: عرفتش البوتشي هذه رياضه يعني خاصه بجماع المعوقين عضويا، معناتها ما يتقعدوش من كرسي عندهم حركه يعني محدوده ويتصنفوا اصناف يعني فهمت ملبس فهمت هذه هي تشبه شوي الكره الحديديه، ماهيش كره حديديه ماهيش نفس الماتيريال ماهيش نفس كل شيء فهمت يعني هذه معناتها براسي يلزم سيونس اخرى يعني باش نحكوا فيها كل شيء نعرف فيها بالرياضه هذه. رياضه جميله جدا ما تطلب مثل اللعبه نتاع التركيز مثل برشا فورس ولا حاجه فهمت مزيانة على الاخر وفيها يعني صار بطولات عالمية في كل مرة كبلاصة يعني نشجع معتها.
1: ان شاء الله نخلي لك كلمة الختام، وقبل ما نعطيك كلمة الختام نرجع ليحيى لانه يحيى اليوم هو هكا فوحلنا شوية البلاتو اليوم. يحيى المرة الجاية ما عادش تزيد سانتر
9: ان شاء الله. ان شاء الله
1: توعدني المرة الجاية الكوتش يقول لي روى الماكسيموم
9: ان شاء الله بقدرة ربي ان شاء الله
1: بإذن
9: الله. بإذن الله
1: وما تندمش انك
9: لا ما جيت
1: تشجع يا الرجعة دي لازم تخليك مع اخر
9: ما المرة الاولى جتني كنكسك اللي تغشش شوية ان شاء الله من قدرة ربي بإذن الله
2: ان شاء الله خير. يحيى خطرة فرحان برشا بالرجعة الاتليتيزم حسيت راهو في استاد راس عينيه بكلها حب عينيه تضبي فرحان.
1: نخلي كلمة الختام مدام فضلي
2: باش نختتم ونشكروا الإذاعة قفص على
1: شكرا شكرا
2: مشكورين بالحق اللي استضفتونا وكرمتوا الوليدات وهذه أكبر فرحة بالنسبة لنا كجمعية
1: في كل وقت
2: وإحنا فرحتنا كبيرة راهو ديما نقدموا ديما أكثر ميداي ديما أكثر صعود معناها في الجمعية هذه حاجة راهي تفرحنا برشا وإن شاء الله يا ربي تتوفر لنا إمكانيات خير معناها في المستقبل
1: بطبيعة الحال هو خير. نعم هو تناخذ أنا عليك الكلمة ربما نوجه خاصة على المستوى الجهوي وكذلك مندوبية الشباب والرياضة بتبارك الله ميداليات ونتائج طيبة لهذه الجمعية لما لا نساعدها خاصة تو ذكر على المستوى التدريبات ربما يكون غادي في ملعب العاب القوى يكون أحسن ولكن يلزم توفير وسيلة نقل تكون قارة توصل الوليدات وتجيبهم على الأقل في التنقلات في البطولات والإعاشة زادة يعاونوا شوي، لأنه في الحقيقة نعم في الحقيقة يزم تخلوش معناه كل الجمعية واحدة هي تتصرف واحدة على الكل. إن شاء الله يسمعوا فينا المسؤولين ويمدوا يد المساعدة لهذه الجمعية. نذكر بها جمعية التحدي لذوي الرياضي لذوي الهمم بقفصة، شاركت في البطولة الوطنية للعب القوى لإدارة بيرادس من 16-17 ماي، 7 ميداليات منهم 5 ذهب وزوز فضيات. فمشكورة مدام سوني،
2: قريبا عودة الرادس 5-6 جوان إن شاء الله،
1: 5-6 جوان عندكم نعم عندكم عودة أخرى لهذه الرياضة. شكرا لك مدام سوني زيتوني، نعرفك راك تعب برشا لأنه
2: والله يتعب كيف يجيب نتيجة الواحد ينتهي تعب من بعد.
1: شكرا عايش، شكرا لكم هكا سيد المستمعين الكرام من حصة اليوم من ماجازين سبور اللي خصصناها لجمعية التحدي الرياضي لذوي الهمم بقفصة. إن شاء الله ملتقى بكم في موعد رياضية لاحقة، وإلى اللقاء.

0: 31 37 67 33. مرحبا بكم على الموزع الصوتي لإذاعة قفصة. وصل صوتك، ابدي رايك، وقول ما يشغلك على 31 37 67 33.
1: إذاعة قفصة، إذاعتكم الأخبار.
2: الثانية بعد الظهر، تحية طيبة مستمعينا الكرام في ظهر عرض الإخبارية الموجز. تنظم جمعية قدماء الموسيقيين برديف من ولاية قفصة فعالية الدورة الثالثة للمهرجان الوطني للفنون الموسيقية الشبابية برديف انطلاقا من 29 من مايو الجاري لتتواصل على مدى 3 أيام. تضمن المخطط الجهوي للبيئة بولاية سيدي بوزيد مجموعة من المشاريع في قطاع التطهير شملت عددا من معتمدية الجهة، وقد تضمنت المشاريع ربطا بالشبكة العمومية للتطهير وتحسين جودة المياه المعالجة. دعا نائب رئيس مجموعة البنك الدولية السابق لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فريد بالحاج إلى إعادة صياغة نموذج التنموي التونسي على أساس ما وصفه بالسيادة الرباعية القائمة على الأبعاد البشرية والغذائية والمالية والطاقية التكنولوجية، معتبرا أن البلاد تقف اليوم أمام لحظة حاسمة تستوجب مراجعة جذرية للخيارات الاقتصادية والاستراتيجية. أفادت وزارة الدفاع الوطني أنها تشرف على منظومة تكوين مهني عسكري تضم 12 مركزا و11 ورشة، مبينة أن آخر هذه المؤسسات هو مركز التكوين في الغوص والأشغال تحت المائية بجرجيس، والموجه أساسا للشبان المدعوين لأداء واجب الخدمة الوطنية مع إتاحة الالتحاق به للمدنيين غير المجندين من الجنسين في حدود طاقة الاستيعاب. أكدت وزارة الصحة اليوم عدم تسجيل أي تهديدات مباشرة على تونس بخصوص فيروس إيبولا المتفشي بأحدى الدول الأفريقية، مشيرة إلى أن المصالح المختصة تواصل متابعة تطورات الوضع الوبائي بالتنسيق مع الشركاء الدوليين والأقليميين المعنيين. كشفت تقارير صهيونية عن مساعي متسارعة داخل المؤسسة الأمنية والعسكرية لإيجاد حلول لمسيرات حزب الله، خاصة المسيرات الانقضاضية التي تعمل بالألياف البصرية في ظل تزايد الإصابات في صفوف جنود الاحتلال جنوبي لبنان وعجز الجيش حتى الآن عن الحد من هذا التهديد. نهاية الموجز، إلى اللقاء.

0: منتخب من المونديال.
1: منتخب الكوراساو أو منتخب الموجة الزرقاء ضمن تأهله التاريخي في نوفمبر 2025 لكأس العالم 2026 سيقود الموجة الزرقاء المدرب الهولندي ديك أدفوكات. لم يمضي حتى 10 سنوات منذ أن تأهل كوراساو لأول مرة إلى كأس الكونكاكاف الذهبية عندما فاز على جامايكا في مقابل

0: لتفوز بكأس الكاريب 2017، لذلك كان من المناسب أن تسفر نتيجة أخرى ضد الريجي بويز عن المزيد من الإنجازات التاريخية للموجة الزرقاء، وكان هذا الإنجاز لا أبعد هائلا. بفضل التعادل 0-0 خلال الجولة الأخيرة من تصفية كونكاكاف، تصدرت كوراساو المجموعة الثانية لتضمن مكانها في كأس العالم، لتصبح أصغر دولة يبلغ عدد سكانها ما يزيد قليلا عن 150 ألف نسمة، مساحتها أرضها 171 ميل مربع، تتأهل إلى الحدث العالمي. كوراساو خليفة جزر الأنتيل الهولندية في المنافسات الدولية، ظهرت لأول مرة في تصفية كأس العالم ومؤهلة للبرازيل 2014 مع وجود العديد من لاعبيها المركزين في هولندا، لكنهم يتمتعون بتراث من الجزيرة الواقعة في جنوب البحر الكاريبي. سرعان ما أصبحت كوراساو فريقا مهما في منطقة كونكاكاف بعد فوزها بأول مواجهة في تصفية كأس العالم بنظام الذهاب والإياب ضد مونتسرات في عام 2015. مع غياب كندا والمكسيك والولايات المتحدة الأمريكية عن التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026 بما أنهم مترشحين للبلدان المنظمة، أصبح الطريق نحو البطولة مفتوحا تماما، واستغلت كوراساو هذه الفرصة على أفضل نحو. تألق اللاعبين الشبان مثل ليفانتو وتاهيت في اللحظات الحاسمة ليضمنوا تأهلا لكأس العالم، أحدث صدى واسعا في منطقة البحر الكاريبي وكافة أنحاء الكونكاكاف.
1: منتخب من المونديال. إذاعة جفصة، إذاعتكم. صوت المواطن، صوت المواطن.

عسلامة، مرحبا بكم، تحية الكل من اختار يسمعنا على موجة إذاعة قفصة في توقيت 9:06 من توا حتى الثلاثة. الموعد يجمعنا في صوت المواطن.

0: Sautul nu atent, sautul nu atent.
1: مرحبا بكل تليفوناتكم على 76 226 600، ولا زادة تحبوا تطلبونا تتواصلوا معنا على الرقم 31 376 730. في صوت المواطن كذلك نجموا تبعثونا مراسلتكم المكتوبة على العنوان البريدي مقر إذاعة قفصة شارع الحبيب بورقيبة 2100 قفصة. باش نمشي معكم للمراسلة اللي وصلتنا بتاريخ 19 ماي 2026، سي خليفة بن صالح بن بوبكر بني داود اللي قاتن بمجورة سند ولاية قفصة، اللي يعرض مشكلته يقول نحبكم تفهموا معايا الموضوع. أنا المحل سكن متاعي بالكائن بدخلة مجورة تعرض لأضرار من جراء تسرب ماء الأمطار، وأصبح المحل مهدد بالخطر ويشكل خطر عليه. وفي الأثناء كان قدم حكى أنه قدم برشا مطالب للمعاينة من طرف إدارة المعنية، خاصة إدارة التجهيز، وقال أنه تم معناتها معاينة التصليحات هذه، واللي إلى حد الآن ما تمش التجاوب مع وضعية الدار اللي تشكل الخطر هذا، ويحاول يلتمس أنه معناتها يلتفتوا في أقرب وقت للمنزل هذا لتحسين المسكن وتعويضه عن الضرر الحاصل. هذا صوت سي خليفة بن صالح من مجورة سند وصل لنا عبر المراسلة المكتوبة. باش نمشي معاكم إلى مكالمة جاهزة معنا على الخط. مرحبا في صوت المواطن.
2: العسلامة.
1: عسلامة، مرحبا، شكون معنا؟
2: أنا أم فرح من سيدي بوزيد.
1: أم فرح من سيدي بوزيد، تفضلي يا أم فرح، مرحبا.
2: عايزة وأنا هنا عندي جارتي شركة في الإذاعة ولمس، وشركة من مريانة معنا مسكينة بنية تعبة وحبت أولاد الحلال يعاونوها.
1: أيه؟
2: يا أخي جاها برشا قلق عن نميرو، حبيت نوصل صوتي نقول لهم بربي نحن تواكي وقفنا نحب نوقفوا أيامات فضيلة ونحب نعملوا الخير مش باش نعملوا الشر.
1: أيه. هذا علاش نحن في إذاعة قفصة وفي أي في خاصة في برنامج صوت المواطن راهو منحبوا حتى حد يعطي معطياته الشخصية. أرقام الهاتف مش مسموح أنه يتم تمريرها في على المباشر.
2: مدام اللي ذا ما عادش تعطوا النومر، خطر بالحق جاني برشا بلدنا ما عادش.
1: نحن ما عطيناش النومرو، نحن ما نعطوا حتى نومرو. سيدتي المشاركين معنا هما اللي ساعات معناتها في ساعة في ساعة يعلن على الخط متاعه، ولكن نظر نحن ساعات للوضعية نقوله أنا معناتها نقول مثالش خلي الفاعلين الخير موجودين ويتعاونوا معه، ولكن بالحق في الوضعيات هذه نلتمس من كل المشاركين معنا إنهم يحتفظوا بأرقام هواتفهم وبش نتجنبوا هالحالات هذه، لأنه كيف ما فما البهي فما الخيب. على كل مواصلين معكم مشوارنا في صوت المواطن بمكالمة أخرى. مرحبا، عسلامة.
3: ألو.
1: أهلا وسهلا، مرحبا، شكون معانا؟
3: ألو.
1: مرحبا، نسمعوا فيك، شكون معانا؟
3: مواطن من القصرين.
1: مواطن من القصرين، منين في القصرين؟
3: بالله شوف نحن أنا متقاعد من صحة.
1: منين من القصرين سيدي؟
3: من القصرين من حي السلام الأول.
1: حي السلام، تفضل سيدي. شنو الإشكال؟
3: الإشكال ما أنا متقاعد كنت نخدم في الصحة.
1: أي.
3: ولكن ما لقناش حظنا في الصحة، تو أنا نرجو منكم تتبلغ صوتي للسيد مدير الجهة متاع الصحة. لا ها بينا نحن كمتقاعدين، نجم نقول لك جماعة المتقاعدين متاع ولاية القصرين كاملة خرجنا من الصحة ودخلنا في دخلنا في في في طبيب العائلة، لأني معناها نمشي له نقول له راني زميل، يقول لي عاد شبيه.
1: شنو بالضبط سيد الكريم، خلينا نفهم معك المطلوب بالضبط شنو هو، معناتها تغيير منظومة صحية شنو بالضبط؟
3: اي يعني انا تو بالنسبة قلت كان متقاعد من الصحة، ولكن نمشي للوقت اللي تقالي ما لهاش كلية باش نمشي للسبيطار مثلا باش ناخذ دواء ولا باش ناخذ ورزة الدواء كذا، معناها عبارة ما جيش حظي في الصحة. الحمد لله
1: عندك بطاقة علاج عندك
3: كل... لا راني عاون في الصحة عاون في صحه متقاعد
1: باهي وعاون في صحه متقاعد وين المشكل معناتها خليني نفهم
3: المشكل مالها السيد مدير الجهه نتاع الصحه يقولوا له يا اخي فما جماعه متقاعدين نتاع الاولاد الكثيرين كامله معناها وقت نمشي للسبيطار مثلا ونمشي للمستشفى نقول له بالله تو هل يعقل بالله انا ولد الصحه وبنص الصحه هذا وخرجت القاعد نرجع باش ناخذ طرف الدواء يقول لي معناها شد الصف ويرسل زي هذا معقول بجه ربي
1: صوتك وصل على كل نوصله لك صوتك سيد الكريم نمشي مكلمة حذرة معنا شكرا لك مرحبا عسلامة
4: السلام عليكم
1: وعليكم السلام مرحبا
4: وبيك عايشة
1: شكون معنا
4: قلت لك وضعيتي
1: شكون معنا
4: لياسر بابا يعمل مطلب للسيد وزير الدفاع الوطني
1: اي
4: حول معناها خادم 17 عام وعنده نسبة سقوط بدن نسبة 70% وعنده ابنها حامل الإعاقة وشهرية تشوي ومكرم ماشي معناها ومن مؤسسة سبحان الله العسكرية معناها لازمها التكريم هي المؤسسة الأمنية معناها بذل وجهد كبير معناها في خدمة الوطن
1: المطلوب بالضبط شنو؟
4: المطلوب نحب نوصل صوتي للسيد وزير الدفاع الوطني معناها يسمعنا شوي
1: بخصوص أي وضعية؟
4: الوضعية باباي معناها عند نسبة سقوط بدا نسبة 70% وحاضر على أحداث قفص عام 79 إلى 80 ذيك أحداث أحمد المرغني وقت الدخل عليهم قصدنا هم مزرجين أنا في التدريب
1: صوتك وصل شكرا جزيلا ليك شكرا جزيلا ليك على مشاركتي معنا في صوت المواطن مواصلكم مواصلين معكم المشوار بأصواتكم بنداءاتكم بلغاتكم على 76-226-600 باش نمشي معكم بعد شوية لركن في خدمتكم

0: صوت المواطن.
1: مرحبا بكم من جديد. تحية لكل من اختار يسمعنا في توقيت 9:22 صوت المواطن. نمشي مباشرة للمكالمات الحاضرة معنا. نقولوا عسلامة. وعليكم السلام. مرحبا شكون معنا.
2: معك هدى من سيدي بوزيد.
1: هدى من سيدي بوزيد، مرحبا يا هدى.
2: لا والله شاركت مرة فاتت، قلت لك على حكاية المرج ده ما رجعت ليش، حبيت نعرف اشنية.
1: نحن لعلينا يا هدى نوصلوا صوت. انا ناكد لك انه نوصلوا صوت للادارات المعنية.
2: رغم حد الان ما عملوا حد شيء، ما دام نمشي عليها ونجيت قولي تو نجيكم، وهي قاعدة الكهرباء لباس عليها تخرج الدور العباد الاقاربها وكل، ونحن ما جيناش مش عارفه علاش. نرى ظروفي تعبه، انا اجوا حتى يتعاينوا على
1: شو
2: المكان
1: هذا. معناتها هذه روايتك انت، طبعا تتحمل مسؤوليه كلامك، ولكن
2: نتحمل مسؤوليه كلامك،
1: ولكن نحن لعلينا نوصلوا صوت. ان شاء الله يتم التجاوب معك في اقرب الاجيال، ونلتمسه من المختصين الاجتماعيين في منطقتك يا هدى، يحاولوا يخرجوا ويعاينوا حسب وضعيتك وحسب الطلب بالملح لحضرتك. نمشي مكالمة حضرة معنا. شكرا لكل من يتواصل معنا على 76 226 600، باش تواصلوا أصواتكم. مرحبا بكم إذاعة قفصة في صوت المواطن، الصوت يوصل كيف ما أنتم تحكوا، كيف ما أنتم تعبروا، كيف ما أنتم. ناخذ مكالمة حضرة معنا. مرحبا عسلامة. وعليكم السلام، شكون معنا؟
3: أنا حسني متلوي.
1: سي الحسني من المتلوي، تفضل سي الحسني.
3: عندي موضوع حاب نتكلم فيه.
1: تفضل سيدي.
3: ثم أنا حالة بركة الله فيك وربي يجزيكم خير.
1: مرحبا، أهلا وسهلا، تفضل. شنو هو الإشكال؟
3: عندي 20 سنة خدمة عند واحد.
1: إي.
3: ومن 2012 إلى يومنا هذا الأحكام ما حبش تنفذ.
1: لهنا الوضعية ترجع للشأن القضائي سي الحسني.
3: قالوا ما عندناش دخل. وكيل جمهورية، وكيل العام.
1: لهنا المطلوب شنو حسب وضعيتك أنت؟ معناتها النداء نتاعك
3: خلينا. أنا أحب المسلمين يتدخلوا لي يعطوني حق نتاع 20 سنة شغل.
1: حقك نتاع 20 سنة شغل.
3: أيوا حكام ما حبش تنفذ.
1: به نجمو اللي نفيدك به، كانت نجم تبعث لنا مراسلة بخصوص وضعيتك فيها الوثائق المطلوبة، وطبعا مرفوقة بنسخة بطاقة تعريف، ونحن نحاولوا معناتها نشوفوا حد من المختصين في الشأن القانوني في الشأن الاستشارات، ونفيدك أكثر ربما بالوضعية هذه. شكرا ليك سي الحسني.
3: نجيب لك الأحكام ونجيب لك مطلوب.
1: مرحبا بكل وثيقة تأيد الموضوع متاعك تبعث لنا، تحب تبعث لنا عن طريق البريد او تجيب حذانا المقر اذاعة قفصة. مرحبا بالجميع. نمشي مكالمة اخر. عفوا، ناخذ مكالمة حضرة معنا. مرحبا.
4: اهلا وسهلا.
1: اهلا وسهلا، مرحبا، شكون معنا؟
4: تحية ليك اختي فاتن ولك ولكامل الفريق.
1: شكرا ليك.
4: محمد معمر من منزل بوزيان.
1: سي محمد معمر من منزل بوزيان، تفضل سي محمد.
4: نعملوا نداء اختي لو سمحت.
1: تفضل، مرحبا، المجال مفتوح.
4: اختي باش نعملوا نداء للسيد المسؤول على تسيير بلدية منزل بوزيان.
1: اي.
4: سوق الأسبوعية اختي ينتصب، خاصة معناها موزع، ثم شيرة للخضارة وثم شيرة معناها للمواد المختلفة.
1: اي.
4: اختي الدجاجة وبائعين الأسماك. اختي يشوفوا سط الخضارة وينصبوا. وانت تعرف الخضارة ثم حشاك معناها بعض من الغلال تبدأ طري شوي، وحشاك الريش بتاع الدجاج يبدأ طاير. لبهنا عليها مع عديد المرات، قلنا لها مرة مش معقول. قال لك يا أخويا برا إيش كيبية، أنا مشينا للسيد المسؤول مكلف تسيير البلدية، قال لي هاني باش نبعث لهم فرقة تتفاهم معاهم. أختي لغاية الآن تو عنا شهرين وإحنا قاعدين في قيمة الانتظار، ولكن لا جدول لهذا الموضوع.
1: في السوق الأسبوعية في منزل بوزيان كل سوق كل قديش يتم معناتها نصب السوق هذه؟
4: عنده يومين، عنده يوم الأحد ويوم الاثنين.
1: نهار الأحد والاثنين، واضح. شكرا.
4: وأكثر الشيء هو يوم الاثنين، هو السوق الأسبوعي المعترف به.
1: المعترف به، شكرا لك سي محمد.
4: ثم الرجاء أختي فاتن.
1: أي.
4: الرجاء أختي، الرجاء من السيد المسؤول على تسيير بلدية منزل بوزيان، ماذا بينا يقوم بالواجب نتاعو، احنا رانا ناس معناها سواء كان تجار او عابرين.
1: ان شاء الله يتم التفادي الاشكال هذا اللي شكل قلق بالنسبه ليك والبرشا معناتها تجار معاك. شكرا ليك، صوتك وصل سي محمد. ناخذ مكالمه اخرى. مرحبا.
0: الو، على السلامه.
1: اهلا وسهلا، مرحبا
0: بك اكثر. عايشك. انا فتحة هريسي، كلمتكم على حكايه البارك البلدي.
1: مرحبا لالا، مرحبا
0: بك عايشك. طلبتكم، حبيت نشكركم، يعطيكم الصحه، وصلتوا لي صوتي وجو صلحوا لي الحيط وما عادوش يحطوا في حشك في الزبله وراء الحيط، والحمد لله
1: وبارك الله فيك. الله، هذا واجبنا نحن، رانا نقوموا بدورنا كاعلام.
0: دمتم مناره ان شاء الله.
1: شكرا ليك. شكرا ليك، يعطيك الصحه. ناخذ مكالمه اخرى. مرحبا.
5: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام، مرحبا بك.
5: عمك علي المتلوي.
1: سي عم علي من المتلوي، تفضل سي عم علي.
5: تحية ليك كبير ياسر، ويعطيكم الصحة في القبيل تخدم، ربي يعاونكم إن شاء الله.
1: هذا واجبنا سيدي، تفضل سيدي. شنو هو النداء عم علي؟
5: بنتي سمحة العين نتاع الماء نتاع الماء الحلو كما كلمت عليها نتاع السناج، قاعدة يعني تسيب الماء على الصور، والصور خدم نتاع شبان نتاع واد لرطة.
1: واد لرطة. توقف لفترة خلال الفترة الفارطة ولا لا؟
5: لا، قاعد كيما هو، قاعد كيما ويجي بنتي، قاعد كيما هو، يعني ما عملوا شيء.
1: ما صارش معناتها تدخل خلال الايام الفارطه على مستوى واد لارتا؟
5: ما جوش وما صلحوش اصلا، ما قاعد يجي.
1: نعاودوا نذكروا اكيد بالنداء هذا، وان شاء الله يتم التجاوب معه.
5: لحظه بربي،
1: تفضل.
5: عندنا البلاكه اللي هي في المحطه نتاع المقرون، اللي هي تمشي من العرايس والربيف وكبديت وتلجا.
1: اي
5: بلاكة يعني طيحها عدو الدكتور في الليل، يعني فيها قف قاعده مروحه في الثنيه، حتى بشر ما يعني مات مرسر باش يجي يوقفها ويرمى بالتراب.
1: واضح. شكرا ليك عم علي، شكرا ليك على اثاره النقطتين هذوما. ان شاء الله اكيد نفرحوا برشا كي كل مواطن زاد يتواصل معنا ويقولنا راو عن طريق برنامج صوت المواطن تمت الاستجابه للمطالب اللي تعدت معنا وسمعتوها الناس الكل. ديما ناكد انه راهو صوت المواطن نحن نقوموا بدورنا، نوصلوا الصوت، وعلى الجهات المعنيه والمسؤولين هم ياخذوا القرار اللي يشوفوه مناسب. يوصل بينا الوقت لساعتين وتسعة وعشرين دقيقة، باش نمشي معاكم بعد النغم هذا لي في خدمتكم.

0: في خدمتكم.
1: تحية مجددا لكم. نمشي معكم المركز رعاية الأم والطفل بالقصرين اللي نظم تحت إشراف الإدارة الجهوية للصحة يوم تحسيسي توعوي حول أهمية مراقبة التغذية السليمة للمرأة الحامل غدوة الجمعة 22 ماي الجاري. يأتي تنظيم اليوم هذا في إطار فعاليات اليوم الوطني الأول للصحة الموافق ليوم 20 ماي من كل سنة تحت شعار معا من أجل أمومة آمنة. ويهدف اليوم هذا إلى مزيد التوعية بأهمية الإحاطة الصحية بالأم باعتبارها عنصر أساسي في صحة الأسرة والطفل ودعم المؤشرات الوطنية المتعلقة بصحة الأم والحد من المضاعفات المرتبطة بالحمل والولادة. باش يتم التأكيد على ضرورة التغذية السليمة ومتابعة الحمل في خلال العيادات هذه، وكانت وزارة الصحة أطلقت يوم أمس الأربعاء أول يوم وطني لصحة الأم بالتزامن مع انطلاق حملة وطنية تحسيسية شاملة تمتد من 20 حتى 31 ماي من الجاري تحت شعار عيادات ما قبل الولادة أمان ليك ولصغيرك. مواصلين معكم مشوارنا في صوت المواطن، باش نمشي ناخذ المكلمة الموالية. مرحبا عسلامة. أهلا وسهلا، مرحبا، شكون معانا؟ مرحبا، الصوت ضعيف شوية، كان تسمح تقرب شوية للهاتف باش نسمعوك بصورة أوضح.
2: لاباس منك، لاباس انت؟
1: مرحبا، شكون معانا؟
2: معك فوزي صالحي من منطقة الرابطة في دالي بنعون.
1: من رابطة سيدي علي بن عون، تفضل سيدي.
2: بغيت يعني ياكل عمرك النظم تاع تحسين المسكن.
1: اي مطلب تحسين مسكن.
2: اي عمرك النظم تاع تحسين المسكن. 15 رمضان اعطوني القز لون القز زين، يطلب نطلب ما وحتى لما جيت ما تبدل النداء تاعي تطلب في تلما تبدل شوف الوضع تاعي بربي.
1: سي فوزي القب شنو باسم باسمك انت المنحة؟
2: فوزي
1: صالح. شكرا لك يا فوزي على المشاركة معنا. ناخذ أكيد ديما مكالماتكم على 76 126 600، ولا زادت نجموا تشاركوا معنا وتوصلوا أصواتكم في صوت المواطن عبر الخط 31 376 730. نمشي المكالمة حاضرة معنا. مرحبا عسلامة. أهلا وسهلا.
3: السلام عليكم.
1: مرحبا، شكون معانا؟
3: أستاذ.
1: مرحبا، شكون معانا؟
3: معك عجيل السيري من مطني سيدي عيسى.
1: مرحبا سي عجيلي، تفضل سيدي.
3: بالله راه من مطني يتشكوا من الحشرة هذه تاع الهندي، رايات خلاص كتدخل الدنيا تكسر. مطني قالوا لك
1: نحن وصلنا نداء سي عجيلي في سيدي عيش، مرحبا بيك، راهو النداء وصل للإدارات المعنية خاصة التنمية الإدارة المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية قفصة حول النقطة هذه. النداء وصل وإن شاء الله يتم الاستجابة أو الخروج لمعاينة المنطقة هذه اللي أنت أشرت لها أنها معرضة للحشرة القرمزية بكثرة. شكرا لك، شكرا لك سعجيلي، شكرا لك. ناخذ مكلمة أخرى. مرحبا.
4: ألو، عسلامة.
1: أهلا وسهلا، مرحبا بيك.
4: مرحبا فات اللباس.
1: الحمد لله، شكون معنا؟
4: معك محمد ناصري مسند.
1: سي محمد ناصري مسند، تفضل سي محمد.
4: بربي نحب تبلغونا صوتنا احنا كما اصحاب الشهاده العليا المعطلين على العمل.
1: مرحبا، تفضل.
4: بربي تصلونا بالجهات المسؤوله، يا مجلس نواب الشعب ولا رئاسه الحكومه ولا وزاره التشغيل.
1: اي
4: فيما يخص المنصه الرقميه ولا اوامر الترتيبيه، خاطر نتصلوا بهم ما عندنا حتى فكره، نتصلوا بمكاتب التشغيل ما عندنا حتى معلومه. وقتاش باش تهبط المنصه ولا اسكا معناتها سياسه تسويف ومباطله وكاو
1: انت تتسائل على المنصه الرقميه للتشغيل
4: اصحاب الشهاده العليا.
1: واضح، شكرا لك سي محمد، نفيدوك بالمعلومه ان شاء الله في حصه من حصص صوت المواطن. مكلمه اخرى معنا. مرحبا، عسلامه. عسلامه مرحبا، شكون معنا؟
5: محمد عاصي من زروك.
1: سي محمد عنسي من زروق، تفضل سي محمد. ولاية قفصة، تفضل.
5: عندي تو من 2016 نحن اللي نشيروا على الماء، حي الفتح
1: في حي الفتح
5: بيه؟ هاي. وشو خدمونا تو عندهم 20 يوم قالوا أنت جو خدموا طرف منه وخلوه وتو مشوه مراجع مراجعوش خلاص
1: قاعدين معناتها فما شبكة مد شبكة أو القنوات الخاصة بالماء صالح للشرب تم في جزء منه
5: هاي جزء منه وشو تو 20 يوم مراجعوا الناس ورح كعار تصيف أختي وما أقول لك شيء ومشيرة جبل مشيرة جبل السخانة تحرق
1: به واضح شكرا لك سي محمد واضحة النقطة نداء وصل شكرا لك في حي الفتح يطالب سي محمد عانسي في منطقة زروق من ولاية قفصة يطالب بالتسريع في مد الجزء الثاني من الأنابيب للصوص الكامل للحي الماء الصالح للشراب. مكالمة نختم بها مشوارنا في صوت المواطن لليوم آخر مكالمة معنا مرحبا عسلامة
0: عسلامة
1: أهلا وسهلا مرحبا شكرا
0: أنا مواطنة من قفصة اسمي ناجية جبار أنا مطلقة وعندي زوج صغيرات حبيت نفرق صغاري في العيد
1: به وصل صوتك مرحبا يا ناجية تقريبا تعدت معنا في برشا حصص من صوت المواطن حاول تطلب الناس والقلوب الرحيمة أنها تتفاعل معها خاصة خلال بمناسبة عيد الأضحى باش يعاونوها ويمدولها يد المساعدة شكرا لك يوصل بنا الوقت لساعتين وثلاثة واربعين دقيقة
6: في خدمتكم

0: في خدمتكم.
1: مواصلين مشوارنا في خدمتكم، نمشي لوزارة التربية اللي أعلنت وفق قرار صدر بالرائد الرسمي بتاريخ 20 مايو 2026 عن فتح مناظرة خارجية بالاختبارات لانتداب 26 أخصائي نفسي ضمن سلك الأخصائيين النفسانيين للإدارات العمومية على أن يكون آخر أجل لقبول الترشحات يوم 3 أوت 2026. ومن المقرر أنه يجرى اختبار القبول الأولي يوم 29 أوت 2026، على أن يشمل اختبار علم النفس المحور الأول من برنامج المناظرة والمتعلق بعلم النفس الكلينيكي وعلم النفس المرضي. ودعت الوزارة المترشحين إلى إيداع ملفاتهم بمكتب الضبط المركزي بوزارة التربية أو إرسالها عبر رسالة مضمونة الوصول.

0: في خدمتكم.
1: مواصلين معكم في خدمتكم في الدقيقة في الخمس دقائق الأخيرة باش نمشي نختم بالبلاغ التالي صادر عن وزارة الصحة اللي أوضحت أنه انتداب الممرضين والفنيين الساميين ومساعدي الصحة يتم طبقا لأحكام المنشور الوزاري عدد 24 لسنة 2025 وذلك بالاعتماد على قائمة الانتظار المعتمدة على مستوى كل ولاية دون اشتراط تحيين مطالب التسجيل بالنسبة للمترشحين المدرجين سابقا. وكانت أوضحت أنه بخصوص انتداب المساعدين الصحيين المرسمين بقائمة الانتظار أنه عملية الانتداب تتم وفق معايير أولية موضوعية ومضبوطة تتمثل أساسا في أقدمية سنة التخرج ثم أعلى معدل في التخرج، وفي صورة التساوي يتم منح الأولوية للمترشح الأكبر سن بما يضمن الشفافية وتكافؤ الفرص بين جميع المترشحين. وأكدت أن المترشحين اللي قاموا بتغيير مقر إقامتهم من ولاية إلى أخرى مطالبون بتقديم مطلب تحيين لدى الإدارة الجهوية للصحة بالجهة الجديدة ليتم إدراجهم آليا في آخر قائمة دورة الترشح المعتمدة بتلك الولاية. هذا في خصوص انتداب الممرضين. وكان زاد وزارة الصحة أعلنت وانفت أنه تم تسجيل أي تهديد مباشر بشأن الإيبولا وتدعو المسافرين إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية إلى توخي الحذر. هكا نوصل معكم مستمعينا نهاية مشوارنا في صوت المواطن لليوم. موعدي معكم ديما من ساعتين لثلاثة من الاثنين للخميس. تحية فاتن هنشيري صدقي عرفة وكامل الفريق.
0: صوت المواطن. صوت المواطن.

0: 31 37 67 33. مرحبا بكم على الموزع الصوتي لإذاعة قفصة. وصل صوتك، ابدي رايك، وقول ما يشغلك على 31 37 67 33.
1: إذاعة قفصة، إذاعتكم الأخبار.
2: الثالثة على موجة إذاعة قفصة. تم اليوم الإعلان عن انطلاق أشغال منتزه الإكسر بولاية قفصة باعتمادات جملية تفوق 480 ألف دينار، وتتواصل الأشغال على مدى 90 يوماً. أكدت وزارة الصحة اليوم عدم تسجيل أي تهديدات مباشرة على تونس بخصوص فيروس إيبولا المتفشي بإحدى الدول الإفريقية، مشيرة إلى أن المصالح المختصة تواصل متابعة تطورات الوضع الوبائي بالتنسيق مع الشركاء الدوليين والإقليميين المعنيين. أكد وزير التربية نور الدين النوري في افتتاح الفرع الأول لمدرسة الفرصة الثانية بباجة اليوم أن الأطفال الذين واكبوا دورات تكوينية في هذا البرنامج قد نجحوا في مسارات مختلفة. وأضاف الوزير أن مدرسة الفرصة الثانية بباجة التي أنجزتها وزارة التربية بالتعاون مع اليونيسف بتكلفة تبلغ 2 مليون دينار وبطاقة استيعاب تبلغ 500 منتفع سنوياً، ستشعل كل المناطق المجاورة في انتظار تعميم هذه التجربة في كل الولايات الأخرى. قالت مصادر متطابقة لوكالة رويترز أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أكد لسلطة الاحتلال أن مخزون إيران من اليورانيوم عالي التخصيب اللازم لصنع سلاح نووي سينقل من إيران، وأن أي اتفاق سلام يجب أن يتضمن بندا بهذا الشأن. إلى ذلك أكدت مصادر إيرانية لوكالة رويترز أن المرشد مجتبى خامنائي أصدر توجيها يقضي بعدم إرسال اليورانيوم عالي التخصيب إلى الخارج، مما يشدد موقف طهران بشأن أحد المطالب الأمريكية الرئيسية في محادثات السلام. أخيرا، واصلت أسعار النفط مكاسبها خلال التعاملات ليرتفع خام برنت بأكثر من 2% ويتجاوز مستوى 107 دولارات للبرميل، مع تواصل التقارير التي تفيد برغبة إيران في الإبقاء على اليورانيوم المخصب داخل أراضيها. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
0: إذاعة قفصة، مراية تتكلم.
3: ملازمة اليمين وتعديل السرعة مع توخي الحذر يمثلوا الواقي الأفضل من مفاجآت الطريق.
4: المرصد الوطني لسلامة المرور.

دندنة. يا لالا ويا لالا.

الخميس 21 مايو 2026. مستمعي مستمعاتي بعد قصة أحب الموسيقى عالم الفن سوي عمل بث المباشر بشان نرحلوا فيها معاكم إلى عوالم الموسيقى التونسية الشرقية والغربية بين الحنين النوستالجي الأنغام العالمية. نرجع معاكم للأنغام اللي تتقدم فيرسيون بتوزيع جديد. أبقوا معنا عندكم ما تسمعوا. هذا رياض دبوبي اليوم رفقكم في دندنة البرنامج اللي تبعكم وتتابعوه كل يوم الاثنين حتى للخميس من 3 حتى للأربعة. يرافقني في الإخراج الفني والتقني عماد الغرز. مرحبا بكم. نبدو كالعادة بالبلاي ليست والموسيقى الجديدة الأنغام اللي عندها سويعات اللي عند أيام قاعدة تحقق في نسب مشاهدة كبيرة. نبدو بتونسي هذه الزهرة فارس تغني الكبيدة في جديدها.

الغنية هذه الكبيدة عندها توا تقريبا 5 أيام اللي خرجت 472 ألف مشاهدة على القناة الرسمية على اليوتيوب للفنانة زهرة فارس. باش نمشي معكم الفنان أثار الجدل في الفترة الأخيرة الحقيقة المطرب الأردني حسام السيلاوي أثار حالة واسعة من الجدل وتفاعل بعد أعلانه الانسحاب من الساحة الفنية والتوقف عن الغناء بشكل نهائي. وأكد أنه عام 2026 باش يكون الأخير لي في عالم الموسيقى في خطوة أربطها بأسباب شخصية دينية صحية مر بها في الفترة الأخيرة. جاء أعلن السيلاوي عبر رسالة صوتية انشرها عبر خاصية الخصص على حسابه الرسمي في الانستغرام، تحدث فيه على رغبته في إعادة ترتيب أولوياته والتفرغ لحياته الخاصة والعائلية. من آخر الأغاني اللي انشرها الفنان الأردني حسام السيلاوي غنية عندها توا تقريبا 24 مليون مشاهدة، سيلاوي غني نص صباح. نسمع معكم في دندنة على إذاعة قفصح.

3:12 دقيقة بتوقيت بعد جاسم واصلين معاكم في الدندنة ونواصلوا مع البلاي ليست الأنغام الجديدة اللي تحت المراتب متقدمة خاصة منها على مواقع التواصل الاجتماعي على تيك توك على اليوتيوب. نمشي الجديد وآخر أنغام الفنان المغربي دوزي. دوزي هو الاسم الحقيقي متاعه عبد الحفيظ الدوزي، مغني مغربي من مواليد 30 أبريل 1985. جديد متاعه وقاعد يحتل مراتب متقدمة، نسبة المشاهدة لحد توا أكثر من 3 مليون مشاهدة، 3.2 مليون مشاهدة بغنيته ليلة الوداع. دوزي

نواصلوا معكم في منوعات دندن على إذاعة قصة 3:16 دقيقة. نمشوا للأنغام اللي تم إعادتها بطريقة جديدة بلون آخر، تغنت بصوت آخر على غير الأصوات المعتادة. نمشوا معكم الأحلى ما غنت الفنانة والممثلة سعاد حسني، الممثلة اللي فقدناها في جوليا 2001 ولا تزال أسباب وفاتها غامضة إلى حد الآن. الممثلة والمغنية المصرية سعاد حسني من بين الأصوات التونسية، عايشة عطية باش تغني لها أحلى أغانيها سعاد حسني.

0: وحشتينا يا سعاد.
1: عم حزنبل وحشتني. عم حزنبل وحشني. أطلب منك طلبات. أنا عاوزة
0: عاوزة إيه؟

0: لا دخلتها برجلي ولا كان لي ميل، شايلني شيل دخلت أنا في الحياة، وبكرة هخرج منها شايلني شيل. عجب.
1: دندنة على إذاعة قسم، وصلين معكم مع أحلى الاختيارات والأنغام، شاء الله تلق لكم. نمشوا معكم للحنين وأغاني النوستالجي في مراوحة ما بين الأنغام التونسية الشرقية والغربية، كذلك من أحلى مغنة سيلين ديون. شنو اخترنا لكم؟ كيف سول كينغ. إذا مزوز غنيات نسمعهم في النوستالجي.

0: دندنة.
1: ثلاثة وسبعة وعشرين دقيقة بتوقيت إذاعة قصة مرية تتكلم. نواصلوا معكم على نوستالجي والغنيات اللي بقت في البال تفكركم أشخاص فترة زمنية معينة، حدث، مكان. أحنا معكم في إذاعة قصة ودندنة، نرجع بكم للذاكرة من خلال أنغام. مثلا كما نجوى كرام اخترنا لكم اليوم حكم الآبي، نسمع زادة بحبك أنا كتير، واحدة من أحلى للأغاني نوستالجي لوائل الكفوري.
2: أنا عم دق الباب جاي عيونك راضي، تعي نرجع أحباب وننسى كل الماضي.

وصلوا معكم في أنغام منوعة دندنة. باش نمشوا لوحدة من الأنغام اللي بقت في الذاكرة، شبك حبيبي لملحم بركات. من بين الكلمات متاعها اللي تشدوا عند ملايين نسب المشاهدة، خاصة على القناة الرسمية متاعها، مازلت جديدة لكن 2.4 مليون مشاهدة حتى توا. دخلت جنة عدن ولقيت شجرها حور، ولقيت بنات الحواري بيشربوا بالدور، بأيد كاسات الذهب كاسات من بلور. هذه بعض كلمات غنية شباك حبيبي لملحم بركات.

0: دندنة.
1: يا لا لا ويا لا لا.

45 دقيقة بعد الثلاثة على موجة إذاعة قصة. باش نمشي معاكم الموسيقى العالم اليوم. باش نحطوا الرحال في إيطاليا. إيطاليا اللي تعرف بأنها مهد الأوبرا. يعتقد أن الأوبرا الإيطالية تأسست في القرن 17. تعد الموسيقى الشعبية الإيطالية جزء هام من الموسيقى التراث للبلاد، وتشمل مجموعة متنوعة من الأساليب والآلات والرقصات الإقليمية المميزة لإيطاليا بمختلف الألوان. والموسيقى امتاح عديد الفنانين والمغنين، مغني إيطاليا إنريكو كاروسو وغيرهم من الأسماء المميزة للأغاني الإيطالية. شنو اخترنا لكم اليوم في موسيقى العالم من إيطاليا؟

0: دندنة.
1: يا لالا ويا لالا
0: دندنة.

0: دندنة.
1: مسك الختام اليوم في دندنة، إن شاء الله مختلف الأنغام مرقت لكم عجبتكم. كان عندكم مقترحات مرحبا بكم. البرنامج يومي من الاثنين حتى للخميس، من الثلاثة حتى للأربعة. اخترنا لكم في مسك الختام اليوم شريفة فاضل، واحدة من الفنانات العربيات. اخترنا لكم من بين الكلمات والأنغام اللي غنتهم لما راح الصبر، ونخلو لكم الصبر ونخلو لكم الخير والفرحة والبركة لكم الناس الكل، وخليكم ديما تسمعوا إذاعة قفصة. عندكم ما تسمعوا اليوم العشية، هذه تحياتي رياض دبوبي قدام الميكرو، رافقني عماد الغرز في الإخراج الفني والتقني. شكرا لكم، متابعة طيبة لبقية برامجنا.

0: الدراجات النارية ما تحميش سائقها، ولذلك من الضروري لباس الخوذة وتطبيق قواعد السياق الرصينة، وعلى سائقي السيارات لتجنب الحوادث مع الدراجات النارية يلزم يتعاملوا معاهم بحذر، يخليوا لهم الأولوية، وعند المجاوزة يخليوا بجنبهم المسافة القانونية اللازمة، وما ينساوش أن سائق الدراجة النارية ما عنده حتى حماية كان الخوذة.
1: المرصد الوطني لسلامة المرور.
2: في الملف التربوي، مدى أهمية المرافقة البيداغوجية والنفسية في الإحاطة بالتلميذ خلال فترة الامتحانات. الدور النفسي والبيداغوجي لمساعدة التلميذ على تدعيم مكتسباته العلمية. الملف التربوي من 4-5 على موجات إذاعة قبصة.
3: فلاش سبور.
4: فلاش سبور.
5: أهلا وسهلا، مرحبا بكم مستمعينا في هذا الموعد الرياضي من فلاش سبور. البداية بالأنكار الخاص بمسابقة كأس تونس للموسم الرياضي 2025-2026، الدفعة الثانية، الدور اليوم انطلاقا من 3:30. المقابلات كان الموعد متاعها 0-0 بين بعث بوحاجلة والترجي الرياضي التونسي، اللعبة في القيروان في بوحاجلة، 23 دقيقة لعب. وفي سباقس تقدم ساقيت الدائر منهزم أمام الجي اس او شبيبة العمران، هدف مقابل 0 في 24 دقيقة لعب. البونتو تسجل في الدقيقة 18 عن طريق سامر المرواني بالنسبة لشبيبة العمران. هذه الدفعة الأولى، النتائج الحالية بالنسبة لهذه المواجهات. نذكر الدفعة الأولى تلعبت أمس، النادي السباقسي تأهل على حساب الملعب الجبسي في المهيري بنتيجة 30-1 بعد المرور للبرولونغاسيون ونهاية المقابلة هدف مقابل هدف. الشوط الإضافي، الشوط الإضافي الأول، النادي السباقسي يخطف الهدف الثاني اللي خلاه يمر للدور النصف النهائي، وين باش يواجه ترجي الجنوب اللي يتمكن بدوره من التأهل للدور النصف النهائي بعد فوزه على النادي بنزرتي في مركب عبد السلام كازوز بجرجيس بثنائية نظيفة. إذا تعرفنا على المواجهة الأولى كما ذكرنا، باش تجمع النادي السباقسي بالترجي الرياضي الجرجيسي في المهيري. كذلك المقابلة بالنسبة للدور النصف النهائي في انتظار المواجهات اللي يدور حاليا في الدفعة الثانية من الدور الربع النهائي لمسابقة كأس تونس لكرة القدم. مكتب الرابطة الوطنية لكرة القدم المحترفة كان أعلن عن موعد مباراتي البراج للصعود إلى المحترفة الأولى لكرة القدم. البرنامج نهار 30-25 ماي انطلاقا من الأربعاء متاع العشية في حمننف. نادي حمننف يستقبل اتحاد تطاوين، وفي جابس المعشب الملعب الجابسي مع مستقبل القصرين. هذا بالنسبة للبرنامج متاع المقابلات. نذكر أن المقابلات هذه بشكون طبعا بالفار، وسيقع اللجوء مباشرة إلى ركلات الترجيح. للعكس، نادي حملان سيواجه مستقبل القصرين والملعب الجبسي مع اتحاد تطاوين. هذا بالنسبة للمقابلات كما ذكرنا في هذا الدور. فما غلطة في البرنامج متاع الرابطة الوطنية لكرة القدم المحترفة. نادي حملان سيواجه كما ذكرنا فريق مستقبل القصرين في ملعب حمننف، والملعب الجبسي سيستضيف اتحاد تطاوين كما ذكرنا. هذا البرنامج بالنسبة للبراج الخاص بالرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم. ختام جولتنا الرياضية، أكد مصدر مسؤول بالجامعة التونسية لكرة القدم أن اللاعب الدولي علي العابدي سيكون على ذمة الناخب الوطني مباشرة بعد نهاية كأس فرنسا المبرمج غدوة الجمعة. والاتحاد الدولي لكرة القدم كان رفض طلبات فريقي نيس وسانتيتيان الفرنسيين بالإبقاء على لاعبيهم الدوليان من أجل مباراتي براج الصعود والبقاء في الرابطة الأولى الفرنسية أيام 26-29 ماي، ولم يطلب نيس إلى حد الآن بصفة رسمية بقاء العابدي في صفوفه لزوز مواجهات هذوما. كما أكد أن الناخب الوطني والجامعة التونسية يرغبون في اكتمال النصاب في أقرب وقت ممكن في تربص برق عدادا لكأس العالم 2026.

30. مرحبا بكم على الموزع الصوتي لإذاعة قفصة. وصل صوتك، ابدي رايك، وقول ما يشغلك على 31 37 67

0: الرابع على موجتي إذاعة قفصة.
1: إذاعة قفصة إذاعتكم الأخبار.
0: أسعد الله أوقاتكم بكل خير. بولاية قفصة تم اليوم إعطاء إشارة انطلاق مشروع تهيئة وتعبيد مسلك الدخلة ولد بوسعد، وهو مشروع يندرج ضمن برنامج التنمية المندمجة لسنة 2025 لفك عزلة تجمعات سكنية بالمنطقة بحسب ما أفاد به أسامة محمد كهيد مدير الجسور والطرقات بالإدارة الجهوية للتجهيز والإسكان. احتضنت المدرسة الابتدائية بمنطقة بشلي من معتمدية قبلية الجنوبية اليوم تظاهرة تراثنا هويتنا وجذورنا التي تنتظم تحت إشراف دائرة التفقد قبلية 2 في اللغة العربية في إطار الاحتفال بشهر التراث. نظم المكتب الجهوي للجمعية التونسية للوقاية من حوادث الطرقات بن قصرين صباح اليوم حملة تحسيسية ميدانية بمفترق بلدية التلابت من معتمدية فريانة تحت شعار كن حذرا كن مسؤولا، وذلك في إطار الاستعداد لعطلة عيد الأضحى وما تشهده من ارتفاع في حركة الجولان والتنقل بين المدن. أكد وزير التربية نور الدين النوري في افتتاح الفرع الأول لمدرسة الفرصة الثانية ببجة اليوم أن هذه المدرسة تعمل بمقاربة تخرج عن مقاربة المدرسة الكلاسيكية لتأهيل الأطفال المنقطعين عن الدراسة وفق مقاربات علمية ونفسية واجتماعية معينة، وهي تهدف إلى إعادة إدماجهم عبر مسالك التكوين أو إدماجهم في المدارس أو في سوق الشغل. يحتضن قصر المعارض بالكرم صالون التجديد الفلاحي والتحول الرقمي المزمع تنظيمه بقصر المعارض بالكرم من 23 إلى 27 من جوان المقبل، ويهدف الصالون إلى دفع الشراكات الاستراتيجية بين الفاعلين التونسيين والدوليين وتطوير حلول مستدامة لتعزيز المردودية الفلاحية. أخيرا أصدر المرشد الإيراني مجتبى خامنئي توجيهات بالإبقاء على مخزون اليورانيوم المخصب داخل البلاد في ظل المفاوضات والضغوط المتواصلة بشأن البرنامج النووي الإيراني حسب ما نقلت عنها وكالة رويترز للأنباء. نهاية الموجز الإخباري، نفسح الآن المجال للزميلة ثريا بن محمد في ملف تربوي.
2: أهلا بك هيفا، تحية طيبة لك ولكل مستمعي إذاعة قفصة. الموعد الإخباري القادم إن شاء الله باش يكون في تمام الخامسة مساء. الآن الموعد مع ملف جديد من ملفاتنا التربوية.
3: إذاعة قفصة إذاعتكم. ملفات تربوية. نبحث في قضايا التربية والتعليم.

الأربع وأربعة دقائق. مساء الخير، مساء النور لكل مستمعينا الأعزاء. جدد لقائي بكم في عدد جديد من برنامج الملف التربوي اللي يوصلكم عبر موجة إذاعة قفصة. في البداية نحيي زميلي عماد الغرز اللي رافقني تقنيا، علاء الدين رضواني في القاعة الفنية، وكالعادة معكم ثريا بن محمد من أمام المسطح. اليوم في الملف التربوي باش نتحدثوا عن الامتحانات الوطنية، واستعدادا للامتحانات الوطنية في ملفنا التربوي لهذا الأسبوع باش نتطرق إلى مدى أهمية المرافقة البيداغوجية والنفسية في الإحاطة بالتلميذ خلال فترة الامتحانات. باش نتطرق أيضا إلى أهمية التحضير اللوجستي لإنجاح هذه الامتحانات، وباش نتناولوا مختلف دور مختلف الأطراف المتداخلة نفسيا وبيداغوجيا في العملية التربوية لمساعدة التلميذ على تدعيم مكتسباته العلمية، وأيضا على تدريبه على التمكن من منهجية الإجابة والاستعداد الجيد للاختبارات. هذه فكرة على موضوع حصتنا اليوم.

0: أهلا مرحبا بكم مستمعينا، مرحبا بكم معنا في ملفنا التربوي لهذا الأسبوع. إذن سعيدة باستقبال ضيفتي سيدة نورس زريبة، الأخصائية النفسية بمندوبية التربية بقفصة، حاضرة معايا في الاستوديو. مرحبا بك سيدة نورس.
1: مرحبا بك ثريا وبكل مستمعين إذاعة قفصة.
0: شكرا لك. حاضر معنا عبر الهاتف سي إبراهيم الرويسي المندوب الجهوي للتربية بقفصة، تحياتي لك سي إبراهيم.
2: مرحبا بك يا مدام ثريا، ومرحبا بإذاعة قفصة ومستمعي إذاعة قفصة.
0: شكرا لك. نذكر موضوع حصتنا اليوم هو في إطار الاستعداد للامتحانات الوطنية في ملفنا التربوي لهذا الأسبوع، باش نتطرق إلى مدى أهمية المرافقة البيداغوجية والنفسية في الإحاطة بالتلميذ خلال فترة الامتحانات، باش نتطرق أيضا إلى أهمية التحضير اللوجستي لإنجاح هذه المحطة، محطة الامتحانات. باش نطلق معاك سي إبراهيم، مؤخرا كانت انعقدت جلسة عمل خصصت في للنظر في آخر الاستعدادات لتأمين الامتحانات الوطنية في أحسن ظروف. معك نأخذ فكرة سي إبراهيم على أبرز النقاط اللي تم التركيز عليها في هذه الجلسة بخصوص التحضير لهذه الامتحانات.
2: شكرا مدام ثريا، مرحبا بك مرة أخرى. نحب نذكر أولا بالمحطات التي انطلقت منذ 16 أبريل إلى حدود 25 أبريل 2026 بانطلاق بكالوريا التربية البدنية. اليوم 14 ماي كانت الأشغال التطبيقية لمادة التربية الموسيقية، ثم انطلاقا من يوم 16 إلى حدود 23 ماي باش تكون انطلقت الأشغال التطبيقية لمادة الإعلامية، وكذلك الاختصاص الرياضي ومادة التكنولوجيا. حاب نذكر المستمعين بامتحان البكالوريا إن شاء الله الدورة الرئيسية ل 2026 باش تكون انطلاقا من 3 و4 و5 و8 و9 و10 جوان 2026. الاعلان عن النتائج سيكون يوم 23 جوان. بالنسبه لدورة المراقبه ستكون 29 30 1 و2 جويليه 2026، والاعلان عن النتائج بشكل رسمي اليوم الاحد 12 جويليه، بالاضافه الى الدورة 2026 بالنسبة إلى امتحان شهادتي ختم التعليم الأساسي العام والتقني أيام 18 19 20 جوان، والإعلان عن النتائج سيكون يوم 6 جويلية، وأخيرا مناظرة الدخول للمدارس الإعدادية النموذجية أيام 22 23 24 جوان، والنتائج ستكون الجمعة 10 جويلية 2026.
0: نعم.
2: كما ذكرت
0: إن شاء الله بالنجاح والتوفيق لكل أبنائنا التلاميذ في الامتحانات هذه الكل وطنية. نعم،
2: نرجو النجاح والتوفيق لأبنائنا التلاميذ. وفي هذه المناسبة نحب نتوجه بالشكر إلى كل أعضاء الأسرة التربوية لما بذلوه من مجهود في طيلة هذه السنة من أجل تأمين دراسة أبنائنا والوصول بهم إلى بر الأمان إلى الامتحانات الوطنية. كما ذكرت فطرية كانت جلسات ماراثونية في مع الولاية وكذلك مع السادة المعتمدين والكتاب العامين للبلديات من أجل حسن الاستعداد لاستقبال أبنائنا التلاميذ في فضاءات لائقة ورائقة تساعد أبنائنا التلاميذ على إجراء امتحاناتهم في أفضل الظروف. كذلك كانت لنا جلسات مع قواتنا الأمنية وكذلك العسكرية من أجل تأمين كل الامتحانات الوطنية انطلاقا من جلب المواضيع من الإدارة العامة للامتحانات إلى توزيعها أيام الاختبارات. وكان الحرص شديد على أن تكون هذه الفضاءات سواء في محيطها أو داخلها فضاءات نظيفة من أجل استقبال أبنائنا التلاميذ.
0: نعم، فما حتى النقطة أنكم معناها المتعلقة إذا كان فما أشغال في بعض المؤسسات التربوية سي إبراهيم، معناها أخذتها بعين الاعتبار النقطة هذه أنه يتم إيقاف الأشغال هذه باش تكون ظروف الامتحانات معناها جيدة، وهذا حتى نحكي اليوم حتى على الأسبوع المغلق معناها اللي هم تو أولادنا تلاميذ بصدد إجراء الامتحانات.

0: بالطبيعة احنا من اجل توفير كل الظروف الملائمة لابناء التلاميذ لاجراء امتحانات دون ضجيج، وقفنا كل الاشغال، اعطينا الاذن بايقاف كل الاشغال الموجودة داخل المؤسسات التربوية، والاخوة من البلديات وكذلك التجهيز ما قصروش وحاولوا انهم يتجنبوا القيام باشغال في محيط مؤسسات التربوية، خاصة في الفترة هذه فترة إجراء الاختبارات التطبيقية لمادة الإعلامية التي تتطلب توفر التدفق العالي من الإنترنت وكذلك توفر الكهرباء حتى تكون الظروف ملائمة.
1: نعم، فما نقطة أخرى سي إبراهيم اللي هي معناها ديما يتم زاد التركيز عليها في كي نتحدثوا على الامتحانات الوطنية وخاصة امتحان البكالوريا، وماذا بينا نعرفوا شنو الإجراءات اللي تم اتخاذها معناها توقيا اللي هي ظاهرة الغش اللي للأسف كل سنة معناها يتم تسجيل حالات، نحكوا على تونس الكل معناها موجودة الحالات الظاهرة هذه، يعني هل تم في هذه الجلسة التطرق يعني إلى هذه النقطة؟
0: بطبيعة الحال وزارة التربية لم تدخر جهدا في إصدار كل المناشير الخاصة خاصة بمسألة استعمال الآلات الإلكترونية وكذلك الهواتف الجوالة الذكية والهواتف الجوالة بشكل عام داخل المؤسسات التربوية، حرص شديد وكذلك توصيات مهمة إلى السادة المراقبين من أجل الضرب بيد من حديد على كل محاولات الغش، وهذا بطبيعة الحال في إطار المحافظة على قيمة الشهادات العلمية
1: نعم
0: الموجودة للبلاد التونسية، والأهم من ذلك هو تخصيص ومضات إشهارية في كل الصفحات وكذلك في وسائل التواصل الاجتماعي والإذاعي والتلفزي من أجل توعية أبناء التلاميذ ودعوتهم إلى عدم الانسياق وراء الغش. ونحن في طبيعة الحال نريد أن تكون العقول هي التي تبادر والتي تعرف جيدا أن الغش لا مكان له في بلادنا وأنه لا يمكن أن يتقدم بنا قيد أنملة.
1: نعم، وهذه فرصة باش نتحدثوا أنه راهو يلزم يكون فما أهمية الوعي، معناه أن يكون متوفر سي إبراهيم في خصوص يعني للتصدي أو القضاء على هذه الظاهرة، ظاهرة الغش، أنه الوعي لدى التلميذ أولا ولدى الولي ولدى المربي أيضا، لأنه للأسف اللي نشوفوه في بعض الأحيان أنه الأطراف هذه الثلاثة تكون موجودة مشاركة معناها في العملية هذه، الولي يحب ولده ينجح، التلميذ بطبيعة يحب روحه معناه يجتاز الامتحان هذا بنجاح، نحكو على البكالوريا ولا حتى بقية، أما في البكالوريا أكثر معناها الظاهرة هذه تنتشر، كيف زاد حتى في لدى بعض المربين للأسف.
0: طبيعة الحال هو مخاطبة الوعي ومخاطبة العقل تكون نتائجه بطبيعة الحال مستمر، لكن أن تقاوم الغش بأدوات إلكترونية وبأدوات أخرى غير مخاطبة الضمير الإنساني والضمير أبنائنا وشبابنا التلاميذ سيكون بطبيعة الحال التأثير حيني وليس تأثيرا مستمرا ومستفسرا. نحن نريد أن نخاطب أبناء التلاميذ بمنطق العقل وبالحكمة من أجل التأكيد على أن الغش حبل قصير لا يمكن أن يوصل
1: إلى
0: إلى
1: نتائج.
0: مكان بعيد.
1: نعم، هو في حصتنا اليوم سي إبراهيم هي حاضرة معنا السيدة نورس زريبة، يعني باش نتحدث على الجانب البيداغوجي واللوجستي وأيضا على الجانب النفسي، وكنا في حصة سابقة تطرقنا إلى أهمية الجانب النفسي، يعني هو في علاقة بموضوع الغش وهذه الظاهرة اللي ظاهرة خطيرة للأسف، وهو سي إبراهيم معنا ذكر معطى مهم جدا أنه اليوم يلزمنا نحافظوا على قيمة شهاداتنا العلمية اللي نتذكروا لسنوات طويلة معناها معترف بها عالميا، شهادة البكالوريا معناها في تونس معترف بها عالميا، اليوم الظاهرة هذه للأسف كان عندها تأثير سلبي شوية على شهاداتنا، يعني سيدة نورس اليوم كيفاش التلميذ نجمه من الجانب النفسي أنه نقنعوه راهو ينجم هو من غير ما يلجأ للظاهرة هذه ظاهرة الغش أنه ينجم يتحصل على نتائج معناها جيدة بمجهوده الخاص اللي بطبيعة يدعمه الإطار التربوي وأيضا الولي.
2: ويعطيك الصحة تريا على السؤال، سؤال مهم وفي بلاصته. بالنسبة للوضعية متاع الغش لازمنا نفهمه اللي التلميذ راهو كما قلتي انت ديجا مع السيد المندوب اللي هو راهو طرف وأضعف طرف في الحلقة، ما فماش تلميذ ينجم يلتجئ للغش بدون مساعدة الولي وإلا أطراف خارجية. الإشكالية لهنا هي بلوتو هي نفسي اجتماعي، خاطر بالنسبة للولي النجاح لازم معناتها مهما
1: هدف
2: كانت
1: بالنسبة لي.
2: مهما كان معناتها السبل الأخلاقية ولا أخلاقية لازمنا نوصلوا لخاطر النجاح، وخاصة البكالوريا عندها البوان متاعها، ليماج سوسيال متاعها كبيرة برشا، ولينا يعني في مقارنة اجتماعية نجم يكون معناتها مقياسك كأب ولا كنجاحك كأب ولا كأم.
1: كولي بصفة عامة هو
2: كولي
1: نجاح ابنك في
2: هو نجاح
1: المذاكرة.
2: ابنك في الدراسة، وخاصة في الامتحانات والمناظرات الوطنية. دونك راهو هي عادة الفكرة للأسف ما تلقيهاش في ذهن التلميذ هكاك وحده، خاطر هو راهو العقل الإنساني بطبيعته ما يحبش المجهود. المجهود الذهني هو أكثر حاجة ما يحبذهاش جسم الإنسان. توسكي كونيتيف معناتها راهو يتطلب منا برشا هكا دي ريسورس والكل. دونك طبيعي اللي باش يلقى اسيو اخر باش يمشي للاسيو الاخر. بالنسبه لي انا مهم جدا توعيه الولي وتوعيه الاطار التربوي وتوعيه الاطراف المتداخله بلوتو مع التلميذ.
1: نعم،
2: وهي راهو التلميذ كي ما باش يلقى مش باش يلقى ديزيسيو بالطبيعه معناتها باش يعرف.
1: نعم،
2: اللي هو
1: مش باش يلجا للطريقه هذيك. باهي سي ابراهيم، باش نختم معاك، يعني هو في اطار المرافقه البيداغوجيه نعرفوا انه كي نتحدثوا خاصه تلاميذ البكالوريا والا حتى معناها النوفيام ولا حتى السيزيام، انه فما دروس دعم قبل الامتحانات، مجهودات كبيره يبذلوها الاطارات التربويه اللي باش يكونوا تلامذتنا معناها حاضرين اجتياز الامتحانات هذه، ويعطيهم الصحة معناها على كل المجهودات اللي تبذلها الأسرة التربوية الكل معناها خلال هذه المرحلة، لأن المرافقة البيداغوجية مهمة جدا خاصة ما قبل الامتحانات.
0: بالتأكيد قبل كل شيء مدام نورس بحذاك، نحب نتهز الفرصة باش تشكر كل الأخصائيات النفسيات المتواجدين معنا في مندوبية التربية، واللي ما قصروش بذلوا مجهود معتبر في إجراء حصص متابعة لأبنائنا التلاميذ على المستوى النفسي وعلى مستوى تسيير الضغط النفسي لامتحانات البكالوريا. حب أشكرهم بالمناسبة هذه لما بذلوه من جهد في مختلف مؤسساتنا التربوية. طبيعة الحال زخم كبير، والتلامذة في فترات في فترة مراجعة هم الآن، والعمل على في وتيرة متصاعدة. بالمناسبة هذه نحب نذكر أن وزارة التربية لم تدخر جهدا على مستوى تمكين التلاميذ من آليات للمراجعة، وخاصة منصة جسور اللي وفرت مادة جيدة وممتازة لأبنائنا التلاميذ، حتى تكون متاحة لكل أبنائنا التلاميذ دون تفرقة ودون تمييز بينهم، لا على مستوى المادي ولا على أي مستوى.
1: نعم.
0: مستوى
1: نعم.
0: آخر، كل أبناء هذا البلد العزيز يمكنهم الولوج إلى منصة
1: هذه. أي.
0: المؤسسات التربوية توفر لهم هذه الفرصة انطلاقا من قاعات الإعلامية الموجودة داخل مؤسساتنا، وكذلك حتى في منازلهم، وانطلاقا من هواتفهم يمكنهم المراجعة من خلالها، وهي مادة جيدة ومادة ممتازة يوفرها ويضمنها لهم جملة من أكفأ إطاراتنا التربوية الموجودة.
1: نعم.
0: في تونس من أساتذة ومعلمين وكذلك متفقدين.
1: نعم، مشكور جدا سيد إبراهيم الرويسي المندوب الجهوي للتربية بقفصة، شكرا على كل المعطيات اللي قدمتها لنا اليوم.
0: حب
1: نذكر
0: فقط بعض المعطيات،
1: بعض الأرقام إذا كان ممكن، وإحصائيات. أي
0: تفضل. في امتحان البكالوريا
1: عدد المترشحين
0: في الاختبار 5931 تلميذ، 4431 في العمومي، 953 في الخاص، و507 في المترشحين الفرديين. بالنسبة لشهادة ختم التعليم الأساسي العام باش يكونوا 1265، 902 مترشح عمومي و363 مترشحة على المدارس الخاصة.
1: نعم.
0: كذلك مناظرة الدخول إلى المدارس الإعدادية 2606 تلميذ، منهم 1954 في العمومي و649 خاص، وثلاث مترشحين فرديين. أرجو النجاح مرة أخرى لأبنائنا التلاميذ، وأن تتحسن بطبيعة الحال
1: النتائج
0: لسبب نتائج جهة خاصة، نظرا للمجهود الذي بذله كل أعضاء الأسرة.
1: نعم.
0: التربوية في الجهة.
1: نعم، إن شاء الله نشوف نتائج جيدة هذه السنة سي إبراهيم، والترتيب يكون جيد معنا هذه السنة بالنسبة لولاية قفصة، ونتمنوا من جديد النجاح والتوفيق لكل أبنائنا اللي باش يجتازوا هذه الامتحانات الوطنية، وإن شاء الله العائلات اللي عندها معنا أبنائها باش يجتازوا هذه الامتحانات يفرحوا معنا في آخر هذه السنة. وشكرا لكم سي إبراهيم الرويسي المندوب الجهوي للتربية بقفصة، ولكل الأسرة التربوية بالجهة وكل الأسرة التربوية في تونس الكل اللي تبذل مجهود مع صغيراتنا معناها لاجتياز هذه الامتحانات. شكرا لك سي إبراهيم وإلى اللقاء.
0: شكرا جزيلا. شكرا.
1: مازلنا مواصلين معاكم مستمعينا في ملفنا التربوي لهذا الأسبوع، نستمعوا لي هذه ومضة البرنامج ثم نواصل.
3: ملفات تربوية. نبحث في قضايا التربية والتعليم.

0: مرحبا بكم من جديد مستمعينا في ملفنا التربوي لهذا الأسبوع اللي يوصل لكم عبر موجة إذاعة قفصة. ما زلت معنا سيدة نورس زريبة الأخصائية النفسية بمندوبية التربية بقفصة، والتحق بنا سي سمير بالطاهر مدير المرحلة الإعدادية والتعليم الثانوي بمندوبية التربية بقبلي. مرحبا بك سي سمير.
1: مرحبا بك، مرحبا بالسادة المستمعين إذاعة قفصة.
0: شكرا ليك. إذن الحديث اليوم عن الاستعدادات للامتحانات الوطنية، باش نركزوا اليوم على أهمية المرافقة البيداغوجية والنفسية في الإحاطة بالتلميذ خلال فترة الامتحانات. سي سمير، بالنسبة لكم في مندوبية التربية بقبلي، كيفاش كانت الاستعدادات لهذه الامتحانات الوطنية؟
1: بداية تحية لكم، تحية لإذاعة قصة، تحية لكل المستمعين لإذاعة، وشكرا على الاستضافة. بمندوبية التربية قبلي ككامل مندوبيات الجمهورية، كان استعدادنا على أكثر من صعيد، خاصة على مستوى المرافقة النفسية للتلاميذ، لجميع تلاميذ بكالوريا عندنا، سواء عبر الزيارات اللي تمت من قبل الأخصائيين النفسيين بالمندوبية أو من قبل إطارات المندوبية. حتى إطارات المندوبية قمنا بجلسات مع التلاميذ، جلسات مع إطار التدريس، جلسات مع أعوان المراقبة والتأطير اللي دور عندهم دور مهم جدا في المراقبة والإصغاء لتلامذتنا بشكل عام. قمنا حتى ثم تعاون تم حتى مع وزارة الصحة، تعاون مع مندوبية المرأة، خاصة في إطار ما أسميناه بال الورشات اللي فيها أخصائيين حتى في التغذية بالنسبة للتلامذة.
0: نعم.
1: الكثير من النقاط تم تداولها، وأكيد جدا المرافقة النفسية مسألة ضرورية في تأطير تلامذتنا وفي نجاحهم إن شاء الله.
0: نعم. نحكي على الجانب البيداغوجي سي سمير، يعني بالنسبة لكم التحضيرات، كنت نحكي منذ قليل مع سي إبراهيم الرويسي المندوب الجهوي للتربية بقفصة على الجانب البيداغوجي والتحضير البيداغوجي، عن حصص الدعم، عن المنصة اللي تقدم دروس دعم لأبنائنا التلاميذ يعني في هذه السنوات في الامتحانات الوطنية.
1: نفس الشيء بالنسبة لمندوبية التربية بالليل، الأمانة ثم زخم كبير جدا من المنتديات في جميع المواد، في جميع المؤسسات اللي فيها بكالوريا لجميع الشعب. شكر كبير لكل الأساتذة المؤثرين، ثم حتى تعاون مع بعض الجمعيات المجتمع المدني اللي عاونونا برشا في الكثير من المنتديات، سواء على مستوى ربيع البكالوريا، سواء على مستوى عملنا نشاط مميز جدا سميناها بكالوريا على الحدود في منطقة الفوار، بالتعاون حتى مع الشركة البترولية، بالكثير من الأنشطة اللي كان إن شاء الله يكون لها أثر كبير على مستوى نجاحات التلامذة. للأمانة فما حاجة فرحتنا برشا العام هذايا هو هذا الالتفاف من قبل الجمعيات المجتمع المدني، بالإضافة إلى مدرسينا طبعا اللي كانوا ديما حاضرين وديما يديهم ممدودة للتدريس في كل مكان. ما لأمانة ما كلمناش أستاذ ولا كلمناش شخص، واحتجناه في مؤسسة ما لتدريس أي شعبة ورفض
0: يبدي استعداده معناها التقديم
1: بالفعل استعداد راقي جدا ورائع جدا، شفناه من الجميع. المندوبية أيضا وفرت الجانب اللوجستي، بمعنى تنقل المدرسين، تنقل حتى تلامذة، وقلنا نحب ننقل مجموعة كبيرة من تلامذة من معتمدية إلى معتمدية. عملنا خاطر أنشطة، لمينا فيها شعب معينة في معتمدية معينة، عملناها الأداب، عملناها شعب أخرى إلى آخره. هذا طبعا المندوبية قامت بدورها في الجانب اللوجستي عبر توفير الحافلات إلى آخره، مع التطوع صراحة يفرح برشا من قبل جميع الإطارات.
0: نعم. باش نرجع الحديث عن الجانب النفسي، ومهم جدا سيدة نورس معناها الجانب النفسي في المرحلة هذه، لأنه نعرفوا أنه التركيز مع التلميذ، خاصة تركيز الولي مع التلميذ، يخلق نوع من التوتر، نوع من القلق، وهذا بطبيعة باش يكون عنده نتائج سلبية على مردودية التلميذ وعلى نتائجه، معناها كاللهوة الزايدة، كالإحاطة الزايدة في بعض الأحيان يكون عندها نتيجة عكسية.
2: طبيعي جدا، وانا من الطرائف اللي يحكوها لي التلامذة نتاع البكالوريا اللي يقول لك راهو قبل بجمعتين من الريزلتا تلقي الدار تتدهن والحلو يحضر
0: وكذا.
2: هو مفهوم معناتها زاد التحمس نتاع الولي
0: يبدا فرحان راهو هو حدث يعني البكالوريا في العائلات التونسيه الكل لحد لما زلنا نعتبروه حدث بالحق معناتها.
2: لكن هو ينجم يسبب التوتر وراهو ديما نقولها التوتر راهو كيما ينجم وإلا كيما أنت تنجم تخليه توتر إيجابي دونك يعطيك نتيجة وروندمون باهي حتى في ريفيزيون، كيما تنجم توجهه ويكون لك سلبي
0: عكس.
2: دونك أنت لهنا الانتربريتاسيون بتاعك وإلا تحليلك وتقييمك للوضعية هو اللي يفرق. خطر توا نعطيك إكزامبل صغير، عندك الدوبامين والكورتيزول زوز ديزورمون اللي يطلعوا في زوز حالات، يا إما الخوف والضغط يا إما الاكسيتاسيون، وكيكون معناتها الاكسيتاسيون شنو التحمس
0: والموتيفاسيون
2: ولا الفرحة زايدة اللي هو هنا شنو الفرق مخك كيفاش يعمل الانتربريتاسيون للسياق. إذا كان أنت شوفها تعمل الانتربريتاسيون بتاعك دار عندهم ثقة فيا وانا
0: لازم يكون في المستوى معنا
2: مش لازم بش نكون في المستوى ومادام هما تقييمهم ليا اللي انا نجم ننجح دونك انا نجم ننجح، كيما نجم تكون الانتربريتاسيون بتاعي علاش يعملوا لي في ضغط هكا هم يزيدوا عليا وكان ما ننجحش وكان دونك لهنا
0: وفما زاد شكون سيدة نورس كي ما يشوفش العائلة لاهية به لأنه في قرارة نفسه معنى هذيك مناسبة باش يكون هو المحور نتاع العائلة الكل، راهو تلميذ بكالوريا معناها مش حاجة
2: هو تلميذ بكالوريا هو
0: يعني نقول
2: تلميذ شكي تشكى من الوضعيات كلها. ساعات يبدا يحكي لك على الديبلاسمون الصباح يا اخي كيفاش تنفيق هي وضعية
0: واللي هي عادية
2: وعاشة طول عمره يعيش فيها وقتها يولي يتشكى
0: يولي حاجة
2: خاطر هو راهو نوعا ما كأنه قاعد يحاول يخلق لنفسه معناتها
0: اهتمام خاص به
2: مش حتى اهتمام معناتها حاجات تعلات خلي هاني أوكا أوه أنا فشلت
0: فما أسباب معنا
2: فما يعني فما حاجات خارجية علي ذيك راهو احنا رانا مجعولين باش نتأقلموا في كامل الوضعيات مهما كانت صعيبة وعلى قد ما تكون صعيبة بالعكس طعم النجاح يكون خير نورمال
0: صحيح على قد التعب معناها باش يحس بطعم النتيجة على قد ما يتعب معناها باش تكون نتيجة
2: حاجة واحدة انا ننبه الأولياء اللي هم يتفادوها الرينفورسمون نيجاتيف معناتها انه يؤذي بالكلام وإلا مثلا هاو كان نجحت تو نتقابلوا ولا هاو وجهي كان نجحت ولا ما نعرفش بالطبيعة ذيك راهو ممنوع منعا بيتا ماذا بينا بالطبيعة التحفيز الإيجابي اللي نجم يكون بعدة طرق معناتها حتى كدهينة متاع الدار والكيلو والحلو بالنسبة لي نارا ورنفورسمو بوزيتيف
0: وحتى نوعية الماكلة تتبدل راه
2: ميسالش
0: هكا والله سي سمير معناها في العائلة التونسية كل شيء يتبدل معناها الريتم الكل يتبدل أي في
1: أي. طبعا نحن فارقة في تاريخ التنميل
0: في البكالوريا ولا حتى النوفيام ولا حتى السيزيام معنا الامتحانات هذه اللي هي محطات بالحق محطات معنا مهمة في حياة التلميذ من سن صغيرة حتى للبكالوريا معناها سن أكبر. على كل هو الولي اليوم حاضر معنا عبر هذا الريبورتاج اللي قامت به مشكورة زميلتنا سعاد كيلاني رصدت فيه آراء بعض الأولياء حول الاستعداد للامتحانات الوطنية.
3: أتمنى في البداية النجاح والتوفيق لكل التلاميذ الذين سيقدمون على إنجاز المناظرات والمشاركة في المناظرات إن كان على مستوى تاسع أساسي أو السادسة ابتدائي أو امتحان البكالوريا. هذه الامتحانات في الحقيقة هي محطات لتتويج أعمال التلاميذ طيلة سنوات من الدراسة، لكن هذه المحطات يجب أن يتعامل معها الولي بطريقة فيها مراوحة بين الظروف المريحة التي يجب أن تتوفر للتلميذ مع الحرص على إعطاء القيمة الضرورية لمثل هذه الامتحانات الوطنية. طبعا في إطار توفير الظروف الملائمة للمراجعة للتغذية الصحية السليمة دون تهويل من خوض هذه الامتحانات، هي تتطلب شيء من التركيز، شيء من الوعي بأهمية هذه الامتحانات دون الدخول في مسائل قد تؤثر على الممتحن سلبيا.
4: الحياة كلها امتحانات، وبالتالي أنا حبيت نوصل مساج للصغيرات سواء كانوا تلامذة ابتدائي ولا ثانوي ولا تعليم جامعي، أن يبعدوا على الستريس على الضغوطات، ونحاولوا حتى الأولياء يلزم يتعلموا أن أبنائهم راهم ماهيش الفائدة في الأعداد أنك تجيب 20، الفائدة أن ولدك يكون تفكيره سليم، أن تكون تربيته سليمة، كي ينجح في الحياة هذه هذاك هو النجاح. هذا مساج للأولياء، ما عادش تشوفوا الأعداد، ما عادش تقارنوا، يلزم كل واحد ربي يعطيه خصائص معينة. الأولياء ما عادش تضغطوا على صغاركم، حاولوا رفقوهم، حاولوا دزوا معاهم، والنتيجة إن شاء الله هتجي طبيعية.
5: كولي نتمنى النجاح والتوفيق لكل أبنائنا التلاميذ، كل سواء اللي عنده مناظرات أو حتى امتحانات عادية في مناسبة نهاية السنة الدراسية هذه 2026. نحب توصية للولي وللمربي وكل إطار تربوي اللي هي راهي هي ما هي إلا مرحلة، النجاح الحقيقي هو في الحياة. نتمنى أن تكون لنا إطارات وكوادر مهمة باش نحقق الأفضل لحياتنا والمستقبل أبنائنا، لكن لازم المراوحة ما بين حسن الاستعداد وديمومة النجاح متاع أبنائنا، في نفس الوقت من غير ضغط. الحياة هي كيفية إحاطة بتلميذ متاعنا، كيفية ابن هذاك، ما هو إلا نوارتنا، نحبه يوصل لأعلى المراتب لكن بدون ضغط.
6: ولدي يقرأ باك، استعدادت من أول عام، معناها أني نحكي على روحي خففت الضغط تدريجيا، يعني من أول العام حتى التو. أني نقول نبدأ بروحي والأولياء الكل، راكم تو في الفترة هذية ما عندكم كان حاجة واحدة إنكم تدعو لهم.
0: باهي هذه القفله معناها نتاع الريبورتاج، اي ان شاء الله بنجاح وتوفيق لكل ابنائنا التلاميذ. نجدد شكري لزميلتي سعاد كيلاني اللي اعدت هذا الريبورتاج. سي سمير كنت تستمع، اي اذا كان عندك تعليق معناها فما وعي معناها بالنقطه هذه، اي كانه من هولوش
1: ثم نقطه مهمه جدا في في في رايي، ربما السيدة الأخصائية النفسية ربما أدرى مني بذلك.
0: نعم.
1: في رأيي البناء النفسي أهم بكثير من المسكنات النفسية. يعني المسألة النفسية تبنى من أول سنة دراسية، مش نجوف في آخر سنة دراسية نحكو على
0: التحضير
1: التحفيز النفسي. التحفيز النفسي يبنى من أول سنة دراسية. كيفاش نبنوه؟ لبنو بتحفيز الإيجابي، بتوسيع نسبة الثقة في التلميذ. أنت راك إنسان قادر على النجاح، وراهو اللي نشفى مش أحسن منك، أنت راك مشروع إنسان ناجح. المشروع هذا يبنى من أول سنة دراسية، خطر وربما هالصوت هذا هالصوت المحفز هذا وقت يجي من المربي مش يكون الأثر يكون أكبر وأعمق
0: مباشر، مش يعني يكون أكثر، أي
1: أكيد مش يكون صوت أعمق ومحفز جدا يجي من الأستاذ المدرس خاصة، خاطر هذاك الصوت الأكثر ثقة بالنسبة للتلميذ. بالنسبة للولي نفس الشيء، راهو فما خطاب يلزم الولي يقوله من بداية السنة إلى آخر السنة، راهو ساعات كلمة نجم تقتل إنسان، نجم تحيي إنسان. لو كره المسألة النفسية مثلا مهمة جدا. في رأي ديما نقول ونعاود وبعدين نقول في أكثر مكان، راه يلزمنا نبنوا تلميذ نفسانيا من أول سنة دراسية، مش نبحث على مسكنات نفسية في آخر العام، خاطر وقت جيت تلميذ في آخر العام وتقول لها ما تخافش راه باش يبدا يخاف. أكيد فهمتني شنو نحكي.
0: أي أي واضح واضح.
1: ساعات الخطاب ما تكفيش النوايا الطيبة، يلزم
0: يكون التأثير العكسي معناها
1: بالضبط، يلزم يكون العمل يكون علمي وموجه ويكون
0: نعم. باهي سي سمير، يعني أنت ذكرت نقطة أنكم تم تنظيم منتديات ولقاءات معناها لفائدة التلاميذ. حبيت نسألك سؤال، يعني من خلال وجودك معاهم التلاميذ، فماش تلاميذ ربما يعانوا من ضغوطات وإلا فما خوف فوبي، معناها يبدأ خوف كبير برشا مبالغ فيه عند بعض التلاميذ حتى من فكرة الامتحان، أنهم يلجؤوا للمربي مباشرة، يستعينوا به. معناها تو نجو بطبيعة مع سيدة نورس أهمية وجود المختص النفسي، لكن في بعض الأحيان التلميذ يكون أقرب شخص ليه هو المربي، فما شكون الأساتذة اللي يرتاح له، معناها اللي يتعامل معاهم تفهم قرابة معناها بيناتهم، أنه يلجأ له ويعبر له على كالمخاوف، ودور المربي بالطبيعة أنه باش ينقص من الخوف هذاك.
1: هي كل مؤسسة عندها خصوصية نتاعها، بعض مؤسسات فما أساتذة كوادر اللي يرجعوا لهم الكلام ده كله ويحكوا معاهم ويحكوا لهم حتى على أدق تفاصيل حياتهم. فما بعض المؤسسات يلجأ للقيمين يكون مرافقة نفسية في المؤسسات، فما بعض المؤسسات يلجأ للمستشار في علم التوجيه، مؤسسات أخرى يلجأ ربما المدير المؤسسة أو الناظر أو القيم العام. يعني في كل مؤسسة عندها خصوصية. صدقا في جلسات الكلام ده حرص العام هذا أن نجلس مع جميع التلاميذ البكالوري وتحاورنا معهم بعمق، تكتشف قيمة الحوار، قيمة أنك تسمع مشاغلهم، تسمع تنظر العالم الدراسة وعالم القسم من خلال أصوات الكلام ده، مهم جدا تسمعهم الناس هذول. تكتشف أشياء مهمة، وربما أنت نعدلوا برشا أشياء من خلال
0: الملاحظات هذه والحوارات.
1: للأمانة عدلنا برشا أشياء من خلال الحوارات اللي تمت مع تلامذتنا.
0: نعم مهم جدا.
1: تكتشف راهو اللي فما نقاط يلزمنا ننتبهوا لها. فما أشياء يلزمنا ندعموها أكثر. فما أطراف يلزمنا نتوجهوا لها وربما تعاوننا فيها الإحاطة النفسية هذه.
0: نعم.
1: النجاح في تنتو، النجاح راهو في أكثر من وجه وأكثر من شخص وأكثر من طرف. وقت الناس الكل تمدي يديها لبعضها راه نوصلوا للنتيجة الفضلة.
0: نعم. سيدة نورس هو في الريبورتاج تعجبني أنه الأولياء واعيين، معناها اللي كنا نتحدث عليه أهمية المرافقة النفسية والبيداغوجية، فما بعض النقاط اللي تمت إثارتها اللي هي مثلا التركيز على الغذاء الصحي مهم جدا، عدم التهويل مهم جدا. نقطة أخرى أنه فما ولي يذكر أنه اليوم كيف نكونوا أبنائنا كيفاش يفكروا، هذاك باش يكون مفتاح النجاح في الحياة. قالك معناها أنه راهو فما بارشة محطات، يعني النجاح في الحياة ما يتقيمش فقط بالبكالوريا وإلا النوفيام ولا سيزيام، فما بارشة محطات في الحياة. يعني اليوم كيف ننجحوا في تكوين شخصية التلميذ، هذيك في حد ذاتها بداية للنجاح في بقية مشوار الحياة.
2: هو ونحب نرجع زادة اللي حكاه سي سمير قبال على الموتيفاسيون والتحفيز، هو مهم برشا ويعطي شحنة معناتها إيجابية وكبيرة برشا وأمباكت كبير على التلميذ، لكن رأي الحكاية تبدأ قبال برشا قبل حتى من البكالوريا. معناتها
0: توقيت يعني مش مرتبط بما قبل الامتحان،
2: يعطيك صح. يعني راهو مثلا توسكي تغذية، علاش مش وليجيان دو في متاعنا، علاش مش من الأول، معناتها علاش كان في البكالوريا
0: فترة الريفيزيون معناها ولا
2: الموتيفاسيون التحفيز راهو يمشي ويجي. معناتها يتنجم أنا نجم نحكي اليوم مع نجمع مجموعة من التلاميذ بكالوريا ونحكي معاهم ونحفزهم ونمشي أنا لامباكت هذاك باش يبقى نهارين ثلاثة وينجم يرجع يفد من الريفيزيون ويتقلق وما نعرفش شنو. دونك راهو اللي أهم من الموتيفاسيون لا ديسيبلين، صغير لازمك تعلمه يكون ديسيبليني مش بالرغبة ومش بالشهوة ومش بالحب. معناتها راهي فما حاجات لازمنا ضروري اللي احنا نعملوهم شئنا ام ابينا. معناتها ما نربطش الريفيزيون زادة بحالتي العاطفية كي نبدا انا معناتها لازم نحب الريفيز هوينا ما نحبش. دونك الديسيبلين زادة كيف راهو نتعلموه بكري بالكل. ملي هز صحنك وغسله، عمل دبشك، البس دبشك، نعلم صغير شوية. معناتها
0: تنظيم الأدوات نتاعها، الكرتاب، لا كل شيء.
2: فما اللي فما تاج، فما بداية، فما وسط، فما نهاية. دونك راهو سي تان تو، منجوش كان في الباك ونحبوا
0: نكونوا شخصية كاملة
2: جديدة. معناتها راهي الحاجات هذه تبدأ تتبنى من قبل. هذا ما يمنعش اللي راه فما حاجات نجموا ندركوها من بعد، معناتها راهي كلمه باه تنجم معناتها تعطي شحنه ولو وقتيه، لكن تنجم
0: التدارك
2: تنفع.
0: ممكن يعني باش
2: ممكن يعطيك صحه باش ما احنا هذيك نصيحتنا للاولياء اللي مازال ما عندهمش بكالوريا. الريفيزيون ديجا ديما نحكوا مع جماعه البكالوريا اللي للاسف في الثقافه متاعنا ما عندناش ثقافه الريفيزيون. كيفاش نريفزو احنا والناس كل تعرف وعندها صغار وتعرف للصلاه ليلة الدفوار نجيب وقت الدفوار نحضروه وكذا. وحتى لمانيير تفرق زادرة. أغلبية طرق المراجعة السلبية وهو بيج يقع فيه برشة تلامذة متاع البكالوريا اللي هي ريفيزيون باسيف، معناتها يشد لك الكراسة ولا يشد لك الكتاب تا تا تا تا تا تا يقرأ يقرأ بطريقة باسيف، يعني هو ماهوش فعال في الريفيزيون متاعه، ماهوش
0: ساعات ما يبداش فاهم معناها اصلا
2: الطبيعي. اذا كان خاطر انت باش تقري بطريقه باسيف وما تعاوديش وما فماش دي زيكزيرسيس وما فماش البراتيك، دونك طبيعي جدا ماكش اللي بدلنا راه المخ سامحيني
0: ما يقبلش اي المحتوى كامل.
2: دونك راهو بالحق صبوار فير متاع سنوات، اللي ماذا بكم للي صغاركم مازالوا ما وصلوش للبكالوريا،
0: راه المشوار يبدا على بكري،
2: يبدا على بكري شوي. أيه تحب ترتاح برش وترتح صغيرك، راهو المشوار ريفيزيون حاجه كيما الاكزرسيس فيزيك، معناتها حاجه رانا نتعلموها قبل بشويه وقت.
0: أيه
2: وكا او ما تعلمناهاش قبل راهو عندنا الوقت التام باش نتدارك
0: ونصلحوا. سمير باش نحكي اليوم زاد فما نقطه اخرى يلزم نطرحوها، انه اليوم كي نتحدثوا على الاحاطه سواء البيداغوجيه النفسيه وفما التحضير اللوجستي، انه اطراف عديده اليوم شركاء في العمليه هذه، وال يعني الولي المربي المختص النفسي حتى المحيط الأسري الكل معناها ينجم يكون طرف كيف في الوسط المدرسي، يعني في المعهد الأستاذ كيما القيم كيما معناها كل الأطراف الموجودين في الإدارة، الناس الكل يعني اليوم يلزم يكونوا واعيين أنهم راهم شركاء في هالعملية هذه استعدادا للامتحانات لإنجاح الامتحانات الوطنية.
1: أكيد هو نجاح الامتحانات الوطنية هو ينبغي أن يكون نجاح شامل وعام للكل شركاء فيه بدون استثناء، مش المدرس فقط، مش المسؤول فقط، مش المسؤول الإداري فقط، مش المدير، مش الناظر، مش القيم، الجميع بدون استثناء. الولي شفت إذاعة قفص اليوم هي شريك كبير وفعل اليوم في نجاح الامتحانات الوطنية، بمجرد أن نعرض موضوع كما هذايا في برنامج مميز وناجح كما هذايا أكيد باش يكون عنده أثر كبير على نجاح الامتحانات الوطنية. غدوة حتى أرو حتى الابتسامة غدوة وقت التلميذ يعدي الإكزاما، مجرد ابتسامة في وجهه ونحاول وكأن الامباكت النفسي الأولي إذا كان حاول نخفوه شوي أراه زاد أي شيء
0: عنده تأثير باهي. أي
1: تأثير. يعني من من من نستهينوش بحتى دور وبحتى أكت، مهما كانت بسيطة الأكت هذه ومهما كان حتى العامل راهو اللي ينظف القاعة ولا ينظف الوحدة الصحية راهو مشارك ومشارك فعال، اللي في كتابة الامتحان راهو مشاركين عنده مشاركة فعالة، كل الغزوة مش نقول مع بحضنا الإطارات الأمنية الإطارات العسكرية، مش نقول كل المجتمع المدني حاضر معنا، كل المندوبيات الجهوية حاضرة معنا. النجاح راهو نجاح مشترك، وأكيد إن شاء الله وقت تمتد الأيادي أكيد باش تكون النتيجة
0: إيجابية إن شاء الله،
1: أحسن برشا من اللي نتوقعه
0: إن شاء الله. باهي سي سمير، أنت فما نقطة اليوم نستغل وجودك معنا بما أننا نحكو على أنه الأطراف الكل عندها دور يعني في تحقيق هذا النجاح خلال فترة الامتحانات، فما ملاحظات يعني كل سنة تقريبا تتكرر، وماذا بينا هي تخص الإطار التربوي، إذا كان فما ملاحظات معناها اليوم باش نطرحوها، وحتى سيدة نورس نتصور عندك ما تقولي فيها، أنه خلال الامتحانات معناها فما بروتوكول معين معناها للتلميذ في قاعة الامتحانات، نحكي تلاميذ خاصة نوفيام وإلا بكالوريا يكون أكبر شوي معناها، وخاصة البكالوريا أنه فماش توصيات معينة سي سمير معناها كيما التلميذ نقول له ما تهزش معاك البورتابل، ما فما توصيات للتلميذ أيضا للإخوة معناها المربين اللي هم موجودين في المراقبة، فما بعض التوصيات اللي تتقدم لهم باش ما يدخلوش أكل الارتباك على التلميذ، معناه هو مثلا حتى في الحركة، أنت ذكرت الابتسامة وذكرت معناها كيفاش حتى يتحرك، نتذكر في بعض الأحيان أنه حتى الحذاء معناها يوصوهم أنه فما الصبات اللي يعمل حس لانه يقولوا له معنا الاستاذ ما تلبس الاستاذه والا ما يلبسش صباط يعمل حس بالنسبه للتلميذ اللي معناها خاصه في البكالوريا اللي يعدي في الامتحان. فما بعض التوصيات خلينا نسموها اللي هي تتقدم لهم ايضا معناها باش ما يساهموش في هكا التوتر داخل القاعه.
1: وانت مسكتي تقريبا اهم النقاط. ساعة اولا التلميذ يحمي نفسه هو ساعة يحمي نفسه بمعنى ما يجيبش معاه اي وسيله من وسائل التواصل خاطر راه وجود اي وسيله تواصل نحكي على بورتابل ولا غير بورتابل في القسم راه باش ينظر اليه باعتبار محاوله غش.
0: ماذا بيه خليه في الدار اصل ساعات راهو معناها اي ماذا بيه ما يدخلش بيه للمؤسسه التربويه تجنبا لاي معناها انه ينساه والا
1: بالضبط. راهو ساعات اكيد ساعات حتى النوايا الحاسه ساعات راهو تنجم تؤدي للنهايات سيئه يعني بالنسبه للبورتابل بالذات ما فماش علاش نجيبوه. في أسوأ الحالات نخلوه للكتابة خارج المؤسسة. كل مؤسسة إن شاء الله في مركز امتحان باش تكون في مكان مخصص للأشياء هذه.
0: نعم.
1: أنت حكيتي عن المراقبين. المراقبين زي ما عندهم حق يكون عندهم أي وسيلة بتاع تواصل. حكينا على برشة برشة برشة نقاط المفروض تراو ننتبهوا لها. انا يعطيت مثال للابتسامه لكن مثال الابتسامه فقط تراو انت حكيت على نقطه مهمه جدا ساعات راهو ربما ما نعطوهاش قيمه لكن هي مؤثره. راهو الصباط اللي يحسس في قاعه عرب ساعه ينجم ياثر
0: يوتر التلميذ
1: ينجم يوتر. فما مسائل هي تبدو هيك جزئية وبسيطة لكن
0: وهي هذه تفاصيل سيسامير وصلتنا من تلامذة معنا تقريبا كل عام نتبعوا امتحانات البكالوريا بارشة ملاحظات كما تجينا من المربين كما تجينا من التلاميذ معناها وماذا بينا نأخذها بعين الاعتبار معناها بش بالحق باش تكون الأجواء طيبة معناها للناس الكل داخل قاعة الامتحان.
1: بالفعل نعم. وفي النهاية مسؤولية مشتركة للناس الكل.
0: نعم.
1: أهمنا نجاحهم الطائرات بتاعينا. كل واحد اللي نجم يقدمه يقدمه ما نستهينوش حتى
0: جزئية
1: كل حاجة نجم تكون إضافة مفصلية في حياة
0: الإسلام. نعم نعم سيدة نورس في النقطة هذه معناها
2: النقطة هذه أنا ديما ضالي أنتي ضرية ضالي عرفتيني وعرفتي أنا ديما مذهبية التلميذ يكون عنده هو القدرة متاع نوعا ما فلكسيبيليتي نفسية يحاول يخدم مهما كانت الظروف. نعرف اللي فما ساعات حاجات نجم متقلق زاد كيف مش باش نربط انا معناتها مستقبلي ولا حاجه
0: اما نحاولوا اليوم معناها من خلال هالملاحظات انه كي نحكوا على الاطراف الكل شركاء وانطلقت من كلمه سمير قال حتى الابتسامه هي معناها حاجه مهمه على الاخر معناها الابتسامه هذه
2: حابه ذات تكون موجوده اما لازمنا نفهموا اللي راهي تنجم تكون موجوده
0: كيما تنجم تكون موجوده
2: دونك باش زاد التلميذ ما يربطش وجود هاك فما خاطر معاهد توصل حتى تعمل هاك معناتها في الدخله نتاع التلاميذ والكل يعطوا ورود ويعطوا سيبيا ونشجعوا
0: مجتمع مدني ساعات يحرص انه يكون موجود ويوفي يعملوا حاجات هيك معناها باش يفرحوا بها التلاميذ.
2: ماذا لو جاني انا الاستاذ نهارتها لعس متعاركه ومرته مثلا
0: تغشش
2: ما تبسمش الحاجه الوحيده اللي ناكد عليها بالنسبه للتلميذ خاطر برشا تلاميذ يقول لك انا راني نحس روحي نريفز ونخاف نهار الامتحان لا ننسى كل شيء. ديما نقول وراه فما زوز أنواع متاع استوكاج في الذاكرة. فما استوكاج قريب المدى وبعيد المدى. بالنسبة للاستوكاج بعيد المدى معناتها في الذاكرة راهو موجود انت لكسي وقتها يمكن ما عندكش تلمو خطر فما
0: بالضغط.
2: يعطيك الصحة اما راهو لفيت نهار الاكزاما باش تقرأ السؤال تريلكسي روحك شوي وتركز راهو باش ترجع
0: المعلومات الكل
2: معلوماتك كل راهي باش تلقاها اكسيسيبل. دونك ما تدخلوش في حالة متاع هلع وما تدخلوش في حالة نفسية خيبة. راهو اكثر من 50% من البكالوريا ايتا مونتال وامور نفسية.
0: نعم مهم برشا ان شاء الله بالنجاح والتوفيق لكل ابنائنا التلاميذ. هذا اللي نختم به وان شاء الله تتعدى الامتحانات الكل في ظروف طيبه. جدد شكري لسي ابراهيم الرويسي المندوب الجهوي للتربيه بقفصه اللي كان حاضر معنا في بدايه الحصه. سي سمير بالطاهر مدير المرحله الاعداديه والتعليم الثانوي بمندوبيه التربيه بقبلي شكرا ليك سي سمير. شكري ليك سيدة نورس زريبة الأخصائية النفسية بمندوبية التربية بقفصة. تحياتي لزميلي عماد الغرز اللي رافقني تقنيا على الدين رضواني في القاعة الفنية، وكانت معاكم اليوم ثريا بن محمد من أمام المسدح في الملف التربوي. إن شاء الله بالنجاح والتوفيق لكل أبنائنا التلاميذ. إلى اللقاء.

ضيوف مساء الأنس اليوم: المخرجة مروة تيبة تتحدث عن ورشات الجامعة التونسية لنوادي السينما. الصحفي والكاتب محمد أمين بن هلال يقدم عمله البكر قبو الحفصية. الفنان التونسي محمد بوذينة يعرف بجديده الغنائي. شفيق روابح رئيس جمعية شمل للذاكرة والمحافظة على التراث المنجمي يقدم عارض أولاد المناجم بمناسبة اختتام شهر التراث. مساء الأنس من 6 إلى 8 على موجات إذاعة قفصة.

0: سدوا كل عمر. وتكتشف أيضاً إنه جبة تونسية قادرة تغطي العيوب الجسدية، وهذه فطنة جدود باش الخاطبة تنجح في مهمتها وتوصل العروسة لدار عروسها.
1: خاطر بالنسبة للمرأة تحب روحها ديما هي المزيانة، ديما هي الأنيقة، ديما هي اللباسة، ديما تكون معناتها متفوقة بلبستها. احنا كانوا قبل يخدموها بالمترو، معناتها طولها وعرضها علاش مترو فيها قاعدة. الجبة هذيك باش تضيع المرأة، كانوا قبل يخطبوا كانوا لبسوها الجبة هذيك باش ما يظهر منها حتى شيء، باش تغطي عيوب المرأة. كانوا قبل المرأة معناتها تخطب فقط، المرأة وبرا معناتها ما تعرفش حتى شكلها كيما هي انت وشنو بدنها وش كيفاش، كانت تتغطى بهيك الجبة هذيك ما يظهر منها حتى شيء.
0: مو سهل انك تخيط جبة، الجبة يلزمها برشا ذوق وبرشا فن، وأهم حاجة الغرام وسع البال. وكانك حرفي صحيح تبع الغرزة تطلع الجبة تحفة.
1: لباس تقليدي هذية هو ترعرع فيها من الطفولة. حناتي كانت تلبس ياسر الانتيك، والأجواء متاعنا كان هيك المنسج العدس والكنتيل، كانت الماكينات يخدموا، يخدموا الفرامل، البليز، السروال العربي، القدرون. انا قريت وطلعت، والموروث هذية راني مش انا صنعته ولا انا بديته، لا احنا خديناه عن اباتنا واجدادنا واللي سبقونا، خاطر الموروث هذية راهو ثقافه اجدادنا واباتنا تعمقت فيه.
0: الزر الجبه يتزين باشكال مختلفه من الطريزه، المشامم، النوار المربوطه، النقش، اجليزات الشمس، وكل طريزه عندها خيطها، الخيط الذهبي والخيط الفضي والكنفة. وحسب أستاذ الإكساء عادل الجاموسي، فإن الجبة التونسية كانت سابقة لأوانها وتنم على ذوق كبير. فما فرق كبير بين طريقة حياكة الجبة النسائية. جبة العروسة فيها أكثر نقش وزينة، وجبة الحضارة تختلف على جبة اللمات الضيقة والعشويات، وتختلف أيضا على جبة مولات الدار بعد ما تكمل حركتها وتطيبها وتقعد وسط البرج تشمم الفل والياسمين باش تهديه الراجلها لحنين. وكل شيها عندها خصوصية من حيث اللون والطريزة، ويمكن هذه المسألة هي اللي تحدد الكلفة متاع الجبة.
1: ثم خيط الفضة، خيط الكنفة، خيط الذهبي، هذيك هيك يطرزوا بيه، يطرزوا بالعقيق بالعدس والزركشة. عند مزركشة ممتازة برشا، يا يعملوها في الرقبة مفتوحة هذيك فيك الفتحة هذيك يطرزوا، يا يعملوا خيط فضة هذية، ولا هيك الزركشة يرشموها تصميم سمح، تلقاها مقروضات وردات مرشومة. الرشمة زادت عندها قيمة، الرشمة ثقافة، طريزة ثقافة، الخياطة ثقافة. جبة انت والتكلفة متاعها حسب الحريف. قول مثلا عندي بتاع سهرة راهي تكون بقيمتها، فيها شوية عدس شوية كنتير شوية سمسم، تقول راي انا ام العروسة ولا ام العروس، تحب شوية كنفة، تحب شوية الكنتير ترزها اكثر، تشي نوعية القماش تكون غالية شوية، الحرير تلقاه هيك زاد بقيمته وطريزته بقيمته. كي تبدا نتاع سهرة كي تكون نتاعك اليوم ما فيهاش تكلفة، معناها تشريها قمرية، تشريها على القطن حسب المناسب.
0: جبة العروسة في صفاقس مثلا تتسمى ولاك ولاك، وباش تزيد ولاك ولاك العروسة جمال وجاذبية وبهاء وهي تتجلى وتتمايل قدام عروسها، يلزمها برشا اكسسوارات: التكليلة، العصابة، الجبين، الشعر، الشاطح، الشركة والخلخال، حسب السيدة سعاد الحديجي المختصة في التطريز اليدوي والإكساء.
2: جبة التقليدية الأصيلة متاع ولاك ولاك ترزوها احنا باليدين، ثم اللي يحب عدس كنتيل، ثم اللي يحب الكريستال، ثم اللي يحب الكنفة، معناتها عدة أنواع. قبل هي الجبة رزينة كنفة تقليدية معناتها عدس كنتيل، هي أصيلة أولا توا يحبوها بكثرة زيادة. قبل يقول لك لا الجبة رزينة وما نجمش ونحب حاجة خفيفة، هي تو الجبة ماذا بها تكون بالعدس أمواج أمواج. أما احنا طورناها ولينا نعملوا الكشمير ولينا نعملوا ديسان جيومتري، أما هي الأصالة متاعنا بكلها طلس، هي بكلها تطريز يدوي، الجبة كاملة في شهرين.
0: الجبة الأصلية واللي عادة ما يكون ثمنها باهظ وتتطلب خياطتها شهر ويمكن أكثر من شهر، يخيطها الحرفي بيديه وأنامله من غير ما يستعمل آلة خياطة، فقط يستعين ببعض الوسائل البسيطة على غرار المغزل والإبرة، يفصل، يخيط، يركب الحرج والنقشة بكثير من الدقة، وتبقى أنامله هي وسيلته اللي ما تتوقفش عن العمل.
2: أنا مال متاعي ديما تقعد ترعش على الخدمة متاعي، أنا نعطي حوايج مزيانين.

0: المنتوج نتاعي الماتريال نتاعي الكل نصنع فيه وحدي. تقولي انت كيفاش تصنع فيه وحدك وكيفاش تعمل؟ ناخذ الحراير معناتها القماشات خيوط الحراير مثلا نبرم وحدي، نعمل الوان وحدي، راي ثقافه الالوان زاد وحدها. ناخذ الالوان، ناخذ الحراير، ناخذ الصوف اللي عندي، ناخذ القيطن اللي عندي، ناخذ الشكل اللي نحبه انا، وانا اللي نصمه، انا اللي نبدو، انا اللي نخرجه على القطعه، خاطر فيها رؤيه فيها ذوق. وقت الظل ما تقولوا محلاه، شفت محلاه هذيا، هذيك فيها تناسق الالوان، هيكم تناسق الالوان راه ماهيش هكاك، يجيو شكاك معناتها يجيو عن خبره، يجيو عن ثقافه، عن بحث.
1: محلاه الجبه التقليديه كيف تكون من صنع يد مراه مجديه، مراه تعتبر القطعه اللي قدامها جزء منها، تعطيها من روحها ومن وقتها ومن فكرها.
0: نعيش أجواء في راحة نفسانية، في عالم آخر، عالم ما نجمش نوصفه لك. نبدأ متكيفة على حاجة، يجوني برشا عباد يقولوا لي شبيك ما تعملش قهوة في وسط الخياط متاعك؟ ما دي قهوتي، هذه القاعدة متاعي، كي نقعد هكا نعشق الألوان ونركز في الألوان ومخي مركز في القطعة هذيك، نحس براحة. نشيخ وقت نبدأ عندي برشا ألوان قدامي وبرشا خيوط قدامي، هيك الجو متاعي بالاطمئنان بالراحة النفسانية.
1: مهما تعدت أشكال الجبة وألوانها ومهما كان شكلها تقليدي أو عصري، يبقى القلب التونسي غالب، طلة بهية وثخامة وهرة وأصالة. ومن جدودنا خوذ هذه نصيحة، جبيبتك ما تبيعها اشتاها في ربيعها.
2: تلحين الشارة عادل بركوس، توزيع محسن الماطري.
1: إلى اللقاء مع أجمل تحيات سهام شعور في الإعداد والتقديم وموجي الشعري في الإخراج الفني.
2: إنتاج الإذاعة التونسية 2024.
3: إذاعة قفصة، مراية تتكلم. الدنيا غناية.

0: الدنيا غناية.
1: لي لي لي لي يا لي لي لي يا لي لي لي يا لي لي لي.
2: إذاعة جبسة إذاعتكم. فلاش سبور. فلاش سبور.
3: اهلا وسهلا، مرحبا بكم مستمعينا في هذا الموعد الرياضي من فلاش سبور. البدايه بربع نهائي كاس تونس الدفعه الثانيه ومواجهه الاداره اليوم. الترجي الرياضي التونسي يفوز على بعث بوحجله في القيروان في مدينه بوحجله 3-0. اهداف محمد بن علي، هيثم ضو، وامان الله التويتي في دقائق 38 86 و93. بالنسبه للمقابله هذه، انتصار كما ذكر الترجي مع بطاقه حمراء لحازم الميداني دقيقه 69 من جانب بعث بوحجله. في لقاء اخر في سباق استقدم سقيطة الدير وشبيبة العمران هدف مقابل هدف، سامر مرواني سجل الجي اس او في دقيقه 18 والتقدم يعدل النتيجه في دقيقه 37 عن طريق لسعد بوراوي. نلعب في الاكسترا تايم 108 دقيقه هدف مقابل هدف الى حدرين. ذكر انه الفائز في الزوز مواجهات او المواجهه هذه من شبيبة العمران وتقدم سقيطة الدير سيواجه الترجي في الدورة النصف النهائي. بالنسبة للدورة الربع النهائي الدفعة الأولى مقابلات يوم أمس، نذكر أن دي سفاقسي في الإكسترا تايم يفوز على فريق طبعا الملعب الجبسي 2-1، وترجي الجرجيس يتأهل على حساب النادي بنزرتي بعد الفوز عليه 2-0 في مركب عبد السلام كازوز بجرجيس. مازالت المقابلة كما ذكرنا بين بعث بوحاجلة وشبيبة العمران، وتقدم سقيطة الدير وشبيبة العمران هدف مقابل هدف، والترجي فاز على بعث بوحجله في القيروان 3-0. نحكي على الرابطة الوطنية لكرة القدم المحترفة اللي كانت أعلنت يوم أمس عن مواعيد مباراتي البراج للصعود إلى الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم. 25 مايو انطلاقا من الأربعة متاع العشية في حملان في نادي حملان في يستقبل مستقبل القاسرين، وفي ملعب جبس المعشب استيدر ملعب الجبسي في مواجهة مع اتحاد تطاوين. نذكر أنه في صورة انتهاء الوقت القانوني بالتعادل سيقع الهجوم مباشرة إلى ركلات الترجيح والمقابلة الزوز بتقنية الفار. نحكو على المنتخبات المتأهلة والمشاركة في كأس العالم. قائمة المنتخب المصري شهدت مفاجآت مدوية باستبعاد أحد نجوم الكبار لمنتخب الفراعنة، وشهدت القائمة المبدئية اللي ضم 27 لاعب صدامات بالجملة تمثلت في الإتاحة بأسماء رنانة كان يعتقد أنها باش تحجز مكانها أساسية في تشكيلة الفراعنة، في مقدمتها مصطفى محمد مهاجم نونت الفرنسي، وضمت القائمة مهاجم فريق برشلونة الرديف حمزة عبد الكريم إلى أسماء أخرى. كذلك بالنسبة لمنتخب مصر عمر مرموش موجود، محمد صلاح موجود، وكذلك مصطفى عبد الرؤوف زيكو ومحمود حسن تريزيجيه. هذه أبرز الأسماء في وسط الميدان، نبيل عماد دونجا وأحمد سيد زيزو، وخير من الأسماء بالنسبة لمنتخب مصر في القائمة متاعه. باش نرجع للمنتخب الوطني التونسي، مادام حكيت على المنتخبات المتاهله للمشاركه في كاس العالم، مصدر مسؤول بالجامعه التونسيه لكره القدم اكد انه اللاعب الدولي علي العبدي باش يكون على ذمه الناخب الوطني مباشره بعد نهائي كاس فرنسا المبرمج غدوه الجمعه 22 ماي. وكان الاتحاد الدولي لكره القدم رفض طلبات فريقي نيس وسانت إتيان على ابقاء لاعبيهم من اجل مباراتي براج الصعود والبقاء في الرابطه الاولى الفرنسيه يومي 26 و29 ماي، ولم يطلب نيس الى حد الان بصفه رسميه بقاء للعبدي في صفوفه لمواجهتي البراج. كما ان الناخب الوطني والجامعه يرغبون في اكتمال النصاب في اقرب الوقت او اقرب وقت ممكن في تربص برق اعدادا لكاس العالم 2026. يواصل المدرب الإسباني إيميري كتابة التاريخ في مسابقة الدوري الأوروبي اليوروبا ليج بعد قيادته أستون فيلا الإنجليزي لتحقيق اللقب. إيميري اللي عمره 54 عام نجح في الدخول لموسوعة جينيتس للأرقام القياسية بعد الظفر بلقب الدوري الأوروبي للمرة الخامسة في مشواره التدريبي، بعد أن نجح في قيادة إشبيلية لإحراز لقب هذه النسخة في 3 مناسبات ومرة واحدة مع فياريال الإسبانية. أكد رئيس الجامعة التونسية لكرة اليد كريم الهلالي أنه أودع ترشحه لانتخابات المكتب الجامعي لكرة اليد. وختام جولتنا الرياضية نذكر مرة أخرى بمقابلات ربع نهائي كأس تونس. الدفعة الثانية الترجي يفوز على بعث بوحاجة 3-0 وهدف مقابل هدف إلى حد الآن بين تقدم ساقيه الدير وشبيبة العمران في الأشواط الإضافية. موعدنا الرياضية مازلت متواصلة. هذه أجمل تحيات حيدرون قابل إن شاء الله معكم 8 غدرج في فلاش سبور. إلى اللقاء.
0: الدراجات النارية ما تحميش سيقها، ولذلك من الضروري لباس الخوذة وتطبيق قواعد السياق الرصينة، وعلى سائقي السيارات لتجنب الحوادث مع الدراجات النارية يلزم يتعاملوا معهم بحذر، يخليوا لهم الأولوية، وعند المجاوزة يخليوا بجنبهم المسافة القانونية اللازمة، وما ينساوش أنه سائق الدراجة النارية ما عنده حتى حماية كان الخوذة.
4: المرصد الوطني لسلامة المرور.
5: إذا تقفصة مرايا تتكلم، مرايا تتكلم.
6: تحية لكم متجددة مستمعينا الكرام في نشرة السادسة مساء للأخبار. بداية هذه عناوينها: بولاية قفصة أعطوا إشارة انطلاق مشروع تهيئة وتعبيد مسلك الدخلة أولاد بوسعد لفك عزلة عدد من التجمعات السكنية بهذه المنطقة. يوم تحسيسي بولاية قبلي حول الاستعمال الآمن للمبيدات الحشرية لفائدة العاملين في القطاع الفلاحي. مع اقتراب عيد الأضحى المبارك، وزارة النقل تضع برنامجا استثنائيا بداية من يوم غد الجمعة لتأمين نقل المسافرين في أفضل الظروف. وكالة الطاقة الدولية تحذر من تداعيات نقص الإمدادات على سوق النفط في حال عدم التوصل إلى حل للحرب الأمريكية الصهيونية على إيران. تفاصيل هذه النشرة في متابعتنا الجهوية. وبولاية قفصة تم اليوم الإعلان عن انطلاق أشغال منتزه الكسر باعتمادات جملية فوق 480 ألف دينار على أن تتواصل الأشغال 90 يوما. كما تمت معاينة مدى تقدم مشروع المنطقة السقوية دخلة أولاد بوسعد التي تمتد على مدى 45 هكتارا لفائدة 30 منتفع، ويتمثل المشروع في مد قنوات ري وبناء خزان وتجهيز المضخة. الهادي بكاري رئيس مشروع التنمية المندمجة بالكسر والكتار يتحدث للزميل أحمد حراثي.
7: بالنسبة للكسر، أعلن على انطلاق الأشغال منتزه الكسر اللي يتمثل في مقهى وملعب رياضي، كذلك تهيئة مساحة خارجية. المشروع هذا مدة الأشغال متاعه 91 يوم، باش يكون متنفس للأطفال الصغار، والمساحة متاعه هي 4000 متر مربع. خذينا منها الملعب وخذينا منها للمقهى، والبقية باش نستغلوه كفضاء عائلي.
8: تقريبا قديش
7: لعب المشروع؟ 487 مليون التكلفة متاعه، والمقاول تم تعيينه. بالنسبة للمنطقة السقوية داخل دولة بوسعد تمتد على 45 تضم أكثر من 30 منتفع، تتمثل في مد قنوات ري وبناء خزان وتجهيز محطة الضخ بتجهيزات. اليوم استكمال الأشغال، في القريب العاجل سيتم تركيب التجهيزات والانطلاق للمنطقة السقوية هذه حيز الاستغلال.
6: بولاية قفصة أيضا تم اليوم إعطاء إشارة انطلاق مشروع تهيئة وتعبيد مسلك الدخلة أولاد بوسعد، وهو مشروع يندرج ضمن برنامج التنمية المندمجة لسنة 2025 لفك عزلة عدد من التجمعات السكنية بهذه المنطقة. أسامة محمد كهية مدير الجسور والطرقات بالإدارة الجهوية للتجهيز والإسكان بقفصة يتحدث بأكثر تفاصيل عن هذا المشروع، والمتابعة دائما للزميل أحمد حراثي.
9: انطلاق المشروع تهيئة وتعبيد مسلك الدخلة أولاد بوسعد، اللي هو مشروع يندرج ضمن برنامج التنمية المندمجة لسنة 2025 على طول كيلومتر و800 إن شاء الله، اللي هو بيتمثل في فك العزلة ما بين زوز تجمعات سكنية، تجمع سكني يتسمى كبير شوية ومساكن شعبية، في زوز تجمعات يخرجوا على نفس لونتين باش يخرجوا على الطريق الجهوية 124. يتمثل البرنامج الوظيفي في أشغال التطربة اللي هي لي ترافو تاع لي كور دو شوسي، اللي هي أشغال القاعدة والأسس، ومن بعد باش يتعمل تغليف بطبقتين. فيه أشغال نتاع هندسة مدنية تتمثل في ديكاسيس معابر مائية ودي لي بروتيكسيون اون غابيون في البارتيات اللي هي فيها الحواشي اللي باش تعدى منها الماء، وفيها التشوير العمودي. الكلفة نتاع المشروع ما يقارب المليون دينار بأجل تعاقدية 120 يوم. الإذن الإداري لبداية الأشغال نهار 19 مايو.
6: بولاية قبلي نظمت اليوم خلية الإرشاد الفلاحي بقبلي الجنوبية بمشروع البيوت المحمية بمنطقة بازما، نظمت يوما تحسيسيا حول الاستعمال الآمن للمبيدات الحشرية لفائدة العاملين والعاملات في القطاع الفلاحي. هذا اليوم والتحسيسي يهدف إلى تعريف الفلاحين بالتداعيات الكبيرة والخطيرة التي تخلفها المبيدات على صحتهم جراء الاستعمال المتكرر للعديد من أنواع المبيدات طيلة الموسم الفلاحي. المهندس العام بالمركز الفني لزراعة المحمية والجيوحرارية بقبلي بسمة عصادي تتحدث بأكثر التفاصيل عن هذا اليوم التحسيسي.
8: نقوم بتوعية الفلاح حول كيفية استعمال المبيدات بطريقة مرشدة. ننصح الفلاح أنه يستعمل أولا المقاومة المندمجة إذا كان الفلاح ينجم يبعد شوي على استعمال المبيدات، لكن إذا كان باش يلجأ للمبيدات يختار أولا المبيد المرخص له من وزارة الفلاح. زاد يحاول يشوف الملصقة الموجودة على الأدوية التاريخ المبيد يتثبت منه ويتثبت من الكونسنتراسيون. استعمال اللباس خاص يكون فيه الحذاء المطاطي الفلتر. زاد لازم الفلاح يكون حريص جدا انه يقوم بالمداوات في التوقيت المناسب، يعني مع 5 تاع الصباح ما يفوتش 7 تاع الصباح. ننصحوا زاد بعدم الاكل والشرب اثناء عمليه المداوات، مساله خطيره برشا. لازم اثناء عمليه المداوات تكون عندنا زوج اشخاص، واحد داخل البيوت واحد خارج البيوت، باش اللي داخل البيوت يقوم بعمليه المداوات، اللي خارجها يتفقد اللي يقوم بعمليه المداوات على اي اشكاليه تصير له. حالات الاختناق الكبرى اذا كان واحد اغمي عليه تم شكون بحذاه ممكن ينجم يتصل بالحماية المدنية، وإن شاء الله ديما استعمالنا للمبيدات هذه استعمال آمن.
6: عدد من الفلاحين يتحدثون عن أهمية هذا اليوم التحسيسي في متابعة لمجد عمارة.
10: عندي تقريب 18 ولا 19 عام في البيوت، وعندي معلومة غالطة نمارس فيها عمر كامل واني عامل فيها ونفهم. نقولوا لهم يا ولادي يا رد واجي كالعشية يهديكم ربي، راهي الدنيا ماشي البرو وماشي في اعتقادي. قال لي هذاك هو السليم. اليوم المختصة أكدت، قال لي راه دواء ما يجي كان الصباح. ليش؟ الخاطر النبتة تعيش السبات في الليل وبالتالي ما تستفيدش من الدواء. معلومة أول مرة نسمعها بعد 19 عام، وليت وني ننشر في معلومات غالطة باش تعرف. قال لي راهو فما أخطاء شايعة فعلا، هذا هي أكبر استفادة استفدتها اليوم.
11: أنا فلاح حتى لو أنا عنده خبره وقيدوه في المجال هذا، لكن كي يحصل له ديما تكرار معناتها تحصل له الفائده ديما كانه يجدد في المعلومه. باش ما ننساش كي تضيف حاجه اخرى معلومه جديده، العلم طور ديما العلم. ساعات معلومه تجي مؤخر، ساعات معلومه توصل للواحد واحد ما توصلهاش، يولي نتبادل الافكار مع بعضنا كي تحصل الاستفاده. اليوم
12: الموضوع هذا كان فيه قبل فماش حاجه جديده بالنسبه لي يعني.
13: استفاده بالنسبه لليوم معناها الدواء هذا الصباح كنا نداو العشيه، كنا نداو باللبسه نتاعنا ويروح بها يرقد بها الواحد ويدينوض بها. لازم كسوه خاصه وماسك خاص قائم على الجسم نتاعه مشكوره، فهمتنا في برشا حاجات. ثم حاجات معنا استفاده، اما الحاجه اللي قعدت لنا الحضور بالنسبه للفلاح ماهوش موجود كما ينبغي. بالنسبه للفلاح كي تقول له ثم يوم اعلامي يقول لك ما هو زي اليوم العلمي.
6: تستعد الشركة الوطنية للاستغلال وتوزيع المياه إقليم توزر لضمان استمرارية التزويد بالماء الصالح للشرب خلال يوم عيد الأضحى المبارك من خلال عملية التفقد للمنشآت وأصلاح الأعطاب وملء الخزانات، فضلا عن تخصيص فرق استمرار طيلة يوم العيد. رئيس إقليم الشركة الوطنية للاستغلال وتوزيع المياه بتوزر أحمد ساسي تحدث في متابعة لوحيدة مبارك.
14: يعمل الاقليم في الايام هذوما على يحاول انه يتعدى عيد الاضحى سنه فيها وضعيه جيده. اول ما نعمل نحاول انه استغلال الموارد المائيه المتاحه في اقصاها، العمل على استغلال جميع الموارد المائيه المتاحه والتدخل الفوري عند الضروره. هذا بالنسبه للابار الموارد المائيه اللي توجد في ولايه توزر. كذلك نعمل بجهد حثيث باش نحاول نغطي جميع المحطات الضخ، نعملها مراجعه، القيام بزيارات ميدانيه لجميع المحطات من طرف فريق الصيانه حيث تم التثبت من جاهزيه جميع المضخات. كذلك عن منظومة الخزن اللي تفقدوها، ونحاول العمل على تعبئة جميع الخزانات ليلة عيد الأضحى لتأمين أكبر مخزون ممكن من المياه المجسدة ديما نعاود فيها كل عيد الأضحى، باش نحاول ديما نتفادوا الإشكاليات اللي تطرأ في عيد الأضحى، كلاش لا قدر الله تصيرش حاجة طارئة كثيرة في القنوات وندخلوا فورا. كذلك العنصر البشري يهمهم برشا، نحطوا على ذمة إقليم جميع العنصر البشري هي فرق الاستمرار، تبدأ الإطارات على ذمة المواطنين، وكذلك الأعوان في كل منطقة يعمل فريق الاستمرار إذا كان ثم أي إشكال يتدخل فورا. كذلك في عنا المقاولين على أول الاستعداد، نحط الفرق اللازمة والضرورية للتدخل الناجع والسريع. إضافة إلى أنه قبل كل عيد نحاول ديما نجد المخزون تاعنا من القطاع المختلفة، باش كيكا نحاول ندخل في آخر بخص.
6: في إطار تأمين التنقل بمناسبة عيد الأضحى المبارك لسنة 2026، أفادت وزارة النقل في بلاغ لها اليوم بأنها وضعت برنامجاً استثنائياً لإفادة المواطنين خلال الفترة الممتدة من يوم غد الجمعة 22 من ماي إلى يوم الاثنين غرة جوانة، وذلك بالتنسيق مع الشركات الوطنية والجهوية للنقل البري تحت الإشراف ومهني قطاع النقل العمومي غير المنتظم للأشخاص. ويقوم البرنامج وفق نص البلاغ على الاستجابة للطلب على التنقلات من خلال الرفع من جاهزية الأصول ودعم الموارد البشرية بما يضمن تأمين السفرات في أحسن الظروف، خاصة مع دخول حيز الاستغلال الحافلات الجديدة المقتنة والتي مكنت من إعادة تشغيل العديد من الخطوط المتوقفة، بالإضافة إلى أحداث مجموعة من الخطوط الحيوية الجديدة. أكدت وزارة الدفاع الوطني أن الجيش الوطني هو جيش جمهوري قائم على الانضباط ويطلع بواجب الدفاع عن الوطن واستقلاله ووحدة ترابه في التزام تام بالحياد واحترام القوانين الدولية والتراتيب العسكرية. وقالت الوزارة في بلاغ أصدرته اليوم أن هذا التأكيد جاء على إثر تواتر محاولات الزج بالمؤسسة العسكرية وبقيادتها في التجاذبات والمزايدات والتشكيك في حيادها واستقلاليتها. وجددت وزارة الدفاع الوطني على أن الجيش الوطني سيظل ملتزما بعقيدته العسكرية وسيواصل أفراده العمل والتفاني في أداء الواجب بكل شرف وأمانة خدمة لمصلحة الوطن. أكد وزير التربية نور الدين النوري في افتتاح الفرع الأول لمدرسة الفرصة الثانية بولاية باجة اليوم أن هذه المدرسة تعمل بمقاربة تخرج عن مقاربة المدرسة الكلاسيكية لتأهيل الأطفال المنقطعين عن الدراسة وفق مقاربات علمية ونفسية واجتماعية معينة، وهي تهدف إلى إعادة إدماجهم عبر مسالك التكوين أو إدماجهم في المدارس أو في سوق الشغل. وأبرز نور الدين النوري أن الأطفال الذين واكبوا دورات تكوينية في مدرسة الفرصة الثانية بتونس قد وفقوا ونجحوا في مسارات مختلفة بعد أن اكتسبوا ثقة في قدراتهم. واعتبر أن فضاءات الفرصة الثانية يعد معبرا نحو إعادة المنتفعين في فضاءات الدولة ووزارة التربية واحتضانهم واكتشاف مهاراتهم وقدراتهم ونقاط القوة في تكوينهم بعد تفكيك كل الأسباب التي أدت إلى الانقطاع المدرسي وإيجاد الحلول المناسبة لكل منتفع. أعلن المدير والعام للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة نافع البكري عن برمجة تعويض أكثر من 700 ألف نقطة ضوئية

بأن المركز تمكن منذ بداية السنة الحالية من إنجاز 6 عمليات أخذ أعضاء من أشخاص متوفين دماغيا، مكنت من إجراء أكثر من 8 عمليات زرع كلى و3 عمليات زرع قلب وكبد. وأضاف جلال الزيادي خلال يوم تحسيسي نظمه المركز اليوم أن تونس أنجزت خلال سنة 2025 ما مجموعه 45 عملية زرع أعضاء من أشخاص متوفين دماغيا، توزعت بين 22 عملية زرع كلى و11 عملية زرع كبد و12 عملية زرع قلب. كما أوضح أن قائمة الانتظار الخاصة بعمليات زرع الأعضاء ما تزال طويلة، خاصة بالنسبة لمرضى القصور الكلوي، حيث ينتظر نحو 1600 شخص إجراء عملية زرع كلى. في أخبار العالم، أصدر المرشد الإيراني الأعلى مجتبى خامنئي توجيها يقضي بمنع إخراج مخزون اليورانيوم المخصب في معرض الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على نظيره الصيني فكرة نقله إلى موسكو. من جهته شدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على أن واشنطن ستحصل على اليورانيوم الإيراني على التخصيب وستقوم بتدميره، وقال إنه يأمل في التواصل إلى اتفاق مع إيران لتجنب مزيدا من القتل. إلى ذلك أفادت وكالات أنباء إيرانية بأن قائد الجيش الباكستاني توجه إلى طهران اليوم لإجراء محادثات مع المسؤولين الإيرانيين في إطار جهود الوساطة بين الولايات المتحدة وإيران. مصدر أمريكي قال لموقع إكسيوس إن ترامب أبلغ نتنياهو أن الوسطاء يعملون على خطاب نيات ستوقعه واشنطن وطهران لإنهاء الحرب وانطلاق فترة مفاوضات تستمر 30 يوما بشان قضايا مهمة منها البرنامج النووي لإيران وفتح مضيق هرمز. من جهته حذر المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية فتح بيرولا اليوم من أن سوق النفط قد تدخل منطقة حمراء بسبب النقص في الإمدادات في الأشهر القادمة في حال عدم التوصل إلى حل لحرب الأمريكية الصهيونية على إيران. يأتي ذلك في وقت يتواصل التصعيد الصهيوني على جبهة لبنان اليوم. غدا أعلن الجيش الصهيوني إصابة 7 جنود من بينهم ضابط جراء هجوم بمسيرة جنوبي البلاد. وفي المقابل أعلن حزب الله إحباط محاولة توغل صهيونية باتجاه بلدة في فضاء بنت جبيل بعد اشتباكات قال إنها أوقعت إصابات مؤكدة في صفوف القوات الصهيونية. كما أعلن شن هجمات استهدفت اليوم تجمعات لآليات وجنود الجيش الصهاينة في عدة مواقع. في ختام نشرة السادسة نذكركم مستمعينا الكرام بأبرز ما جاء فيها من أنباء. بولاية جفصة أعطوا إشارة انطلاق مشروع تهيئة وتعبيد مسلك الدخل أولاد بوسعد لفك عزلة عدد من التجمعات السكنية بهذه المنطقة. يوم تحسيسي بولاية قبلي حول الاستعمال الآمن للمبيدات الحشرية لفائدة العاملين في القطاع الفلاحي. ومع اقتراب عيد الأضحى المبارك، وزارة النقل تضع برنامجا استثنائيا بداية من يوم غد الجمعة لتأمين نقل المسافرين في أفضل الظروف. نقطة النهاية لهذه النشرة، شكرا على حسن المتابعة والاهتمام، مع تحية هنية عزازة في التقديم وعماد الغرز في تأمينه تقنيا وأيضا في إخراجه رقميا على الدين رضواني. إلى اللقاء.

0: مساء الأنس
1: بتونس بيك وانت معايا.
0: مساء الأنس
2: مساء النور والهنا عالموجود هنا واللي جاي لنا.
0: مساء الأنس

18 دقيقة بعد الستة. أهلا وسهلا ومرحبا بكم الناس الكل، مساء الأنوار، مساء الخيرات، مساء الأونس. هذا الفضاء البانورامي اللي يجمعنا بكم تقريبا يوميا من الاثنين حتى للخميس، نجوكم ديما بعد أخبار الستة وحتى ثمانية غير درج موعد أخبار السبور في جولة ثقافية زاخرة بالطبيعة بالإصدارات بالاستضافات وبالضيوف اللي يكونوا حاضرين ويأثوا معنا هذا الفضاء. أيضا تعرفوا معنا آخر المواعيد الثقافية وتستمتعوا وتسمعوا أحلى الإيقاعات إن شاء الله. ترق لكم كل اختياراتنا الغنائية اليوم يعديها لكم عماد الغرز في الإخراج التقني للحساء، في الإخراج الرقمي علاء الدين رضواني. توصلكم الاستضافات بالصوت وصورة على صفحة رسمية للإذاعة على الفيسبوك. في أعداد الحساء سمية جبعة كرمي كيما كل نهار تخميس نجيكم إنس حمادي الويسي، مرحبا بكم.

ونخبي جروحي ونفرش لك روحي ونسقي بساتينك ودياني محبة ونخبي جروحي ونفرش

0: مساء الأنس
1: بتونس بيك وانت معايا.
0: مساء الأنس
2: مساء النور والهنا عالموجود هنا واللي جاي لنا.
0: مساء الأنس.

0: مساء الأنس
1: بتونس بيك وانت معايا.
0: مساء الأنس
2: مساء النور والهنا عالموجود اللي هنا واللي جاي لنا.
0: مساء الأنس
3: مساء الأنس مساء الخيرات لكم مستمعينا وين ما كنتوا. مسلكم بث إذاعة جفسة سعيدة باستقبالها. معي على طرف ثاني الخط المخرجة التونسية مروة طيبة. أهلا وسهلا. مساء النور.
4: عسلامة.
3: شنو حوالك؟
4: عايشك. مرحبا بيك ومرحبا بمستمعين إذاعة
3: جفسة. الله يخليكم. مرحبا بيك أنت زادة في جفسة.
4: كنت معناتني نكون متواجدة معاكم في الإذاعة مع ظروف خاصة يعني ما نيش متواجدة.
3: إن شاء الله إن شاء الله في فرصة أخرى تكوني بحذانا. اليوم احنا خذيناك في الحقيقة على خاطر دورك في تأطير وإلى تأمين زادة ورشات الجامعة التونسية لنوادي السينما اللي كانت منتظمة مؤخرا في جفصة. كان تحكينا على التجربة هذه مروة ونحكو زادة انتخطون شنو فما جديد.
4: يا عايزك هو هي تجربة للجامعة التونسية لنوادي السينما هو مشروع الكاميرا والرفاق. وكنت كمكونة للشباب في دار ثقافة بالكتار. اشتغلنا على كيفية صناعة فيلم وثائقي قصير في مدة 3 أيام. من الفكرة للتصوير للأسئلة وهذا هو كان الهدف. إن اليوم الأول كانت كيفية كتابة السيناريو واليوم الثاني كان التورناج يعني التصوير
3: أي.
4: واليوم الثالث كان للمونتاج.
3: أي شنو رأيك في شباب الكتار؟
4: يعطيهم الصحة الحقيقة. هو المشروع كان يهم برشا في الجهات الداخلية. خاطر الجهات الداخلية خاصة نعرفوا اللي فما برشا طاقة. بالحق فما طاقة فما
3: ايه.
4: إبداع
3: ايه.
4: وفما إبداع كبير لكن أحيانا فما نقص في الإمكانيات والفرص وهذه فرصة إن باش يكون فما نواة. خاطر الحقيقة الشباب عنده طاقة كبيرة وعنده ما يقول وعنده ما يحكي. وهذا هو الهدف يعني من الورشة ان نخرجوا فيلم وثائقي الفكره تكون من الشباب يحكوا على مشاكلهم يحكوا على احلامهم الواقع.
3: كيفاش كانت الافكار نتاع الشباب في تاثيرك لهذه الورشات؟ شنو ربما الافكار اللي عجباتك اللي معناها بهراتك شويه خاصه كما قلتي مع الظروف اللي يعيشها اليوم الشاب المبدع في الجهات الداخليه عموما؟
4: هي الأفكار ما نجموش نقيمه اللي فما فكرة باهية ولا فكرة خيبة يعني. هو كان يمكن قرابة 10 مشاركين ولا بين 13 و10 مشاركين. كانوا كلهم متحمسين وكانوا كلهم عندهم ما يحكوا وعندهم صوت يعني. في الآخر هو الهدف إن باش نعملوا فيلم قصير بالكاميرا وهو فكرة هذا فيلم قصير بالهاتف.
3: فكرة الفيلم القصير عموما وانت كمخرجة سينمائية الفيلم القصير أصعب من الفيلم الطويل؟ الفيلم الوثائقي معناها تعطينا شوية خصوصية الفيلم القصير.
4: هو الفيلم القصير ما نجموش نقول الفيلم القصير أصعب من الفيلم الطويل. هو
3: أدق.
4: هو كيفاش تكون يعني فكرة ما تفوتش 30 دقيقة وتوصلها وتوصل الحكاية. هذا هو الأهم وخاصة إن في ثلاثة أيام. هو الهدف من خاطر هو الفيلم الوثائقي يعني ما نجموش نخدموه في 3 أيام. لكن هو إن باش نعطوهم فرصة إن باش يحكوا باش ينسوا الكاميرا باش يعرفوا يعني ليزيتاب وإلا المراحل كيفاش نكونوا فيلم قصير.
3: نعم
4: وفي الآخر ما تحصلنا إن باش نوصلوا نعملوا فيلم قصير.
3: نعم الفيلم القصير اللي خرج يعني من من هذه الورشات هو عبارة على شنو؟ كنت نجمي تحكي لنا يعني عصارة التجربة هذه نتاع 3 أيام شنو خرجت؟ فيلم قصير مدته قديش؟ على شنو يحكي بار اكزامبل؟
4: هو فيلم قصير مدة 5 دقائق. وكيفاش من خلال 5 دقائق تحكي على الكتار على المدينة اللي خاطر ديما انتر بارونتيز عرفت قفصة ديما رديف الفوسفات المتلاوي ديما الناس كل هكا على الحوض المنجمي يعني. لكن المرة هذه اخترنا ان نحكو على الجهة الكتار خاطر مختلفة. يعني ما ديجا قبل زادا خدمنا يعني في رديف في المتلاوي والكل لكن
3: على الحوض المنجمي
4: خاطر بالضبط خاطر عندها خصوصية هي ماهيش كما الحوض المنجمي والكل عندها خصوصية خاصة والكل وفيها شباب بالحق معنا شباب مبدع عندهم هي فكرة الفيلم يحكي أحلام الشباب وصرتوا كيفاش إن شاب في الجهة معناها يمارسوا في الفن متاعهم بإمكانياتهم البسيطة بالحق يعني اكتشفت كي صورنا الفيلم احنا صورنا فيلم على شاب يخدم عادي ناجح الباك لكن هو مغروم ياسر براب ويحكي كيفاش يعبر على الجهة متاعه يعني من خلال الفن.
3: في بالك اللي معتمدية الكتار فيها برشا شباب خرج منها للأسف عن طريق الهجرة.
4: هو بالضبط هو يمكن ما حكيتش أكثر عفوا في الفيلم هو الفيلم يحكي على زوز أولاد غسان ومونجي مونجي اللي هما كانوا زوز معروفين في الكتار يحبوا برشا الفن وصرتوا في الراب. مونجي اختار انه هو يخرج خارج تونس وغسان بقى في جهة الكتار دونك خدمنا نحن على شخصية غسان وكيفاش يحكي مع صاحبه ويتفكر الأيامات اللي كانوا يعملوا في الفن مع بعضهم في الكتار. هو للأسف يعني فما هجرة كبيرة في المنطقة والكل هذا اكتشفته. أما الحقيقة نفرح برشا اللي فما شباب كي نعطوهم بالنسبة لي كانت تجربة وكان شعور جميل جدا انه الشباب شافوا افكارهم وصوروها وتحولت لفيلم حقيقي معناها هذه هي اللي بالحق يشوفوا الكتار بنظرتهم
3: هم. فما العمل على تطوير هذا الفيلم في مرحلة أخرى مثلا وإلا هكا هو معناها تجربة الورشات وربما تكون
4: هي الورشة كما حكيت لك في البداية هو الهدف من الأساس إن خلق نواة يعني للسينما. أنا ديجا حتى الأولاد اللي معايا كل عاملين جروب واتساب وهكا ونتشاركوا وولوا بالحق يعني أكتيف هكا يحكوا يحبوا يكتشفوا السينما وعالم الصورة وش معناها كاميرا وش يصوروا. هو الأهم إن الاستمرارية هذا هو اللي تخدم عليه الجامعة توصيل نوادي السينما ما هوش جست إن فورماسيون تمشي على
3: روح
4: بالضبط الاستمرارية هو فما بعد خاطر باش يصير زاد عرض الفيلم فما بعد خاطر كيما نعرفوا اللي الجامعة التونسية لنوادي السينما عندها بريسك في الجهاد الكل عندها ديكلوب نتاع السينما نوادي اي وكيما مثلا نادي قفصة اللي هو باش يخدم اكثر مع الشباب في العروض الافلام وفي النادي
3: مش ورشات فقط بل هو مشروع خلينا نقوله مشروع ان شاء الله ونوات ايضا لنادي سينما في الجهات نواتات نتاع نوادي سينما في الجهات الداخليه خاصه. حبيت نشكرك برشا ومحلاه الفكره كي يبدا المؤطر شاب معناها يفهم لغه الشباب ويعرف حتى شنو الافكار نتاعهم
4: يمكن حكيت معاهم الاولاد الكل قلت لهم انا بديت كيفكم يعني كيما هكا جاتني فرصه اني نكون في ورشه نتاع سينما وقتها في نادي سينما بنفسها ودار ثقافه يعني هذيك هي المفيد واحد كيفاش استغل الفرصه
3: وفي يخدم عليه
4: هو في الاخر مش الكل يعني باش نجوا هكا مصورين والا باش نكونوا كنا مخرجين لكن هو نخلقوا اهم حاجه هو خلق فضاء حر للشباب باش يعبر على روحه بالكاميرا والصوره والصوت يعني بالضبط
3: والاهم هو استغلال وحسن استغلال الفرصه خاطر ساعات الفرصه تجي مره بركه في العمر. حبيت نشكرك يعطيك الف صحه المخرجه مروه طيبه كنت حاضره في ورشات الجامعه التونسيه لنوادي السينما مع شباب الكتار ان شاء الله موفقه في قادم الاعمال. شكرا لك
4: يا عايشك يعطيكم الصحه.

0: مساء الأنس
1: بتونس بيك وانت معايا.
0: مساء الأنس
2: مساء النور والهنا عالموجود هنا واللي جاي لنا.
0: مساء الأنس.

عفمتكم، أهلا وسهلا ومرحبا بكم. حبيت نذكركم اللي مازال يوم لخاطر من 18-22 ماي 2026 تسجيل، باب التسجيل مفتوح للناس اللي تحب تكتسب مهارات جديدة في عالم صناعة المجوهرات السيراميكية واكتشاف تقنيات حرفية مبتكرة. هذا برنامج تكوينات قصيرة المدى اللي يهدف إلى دعم الصناعات الثقافية والإبداعية وتعزيز قدرات الشباب والحرفيين. كرياتيف تونيزيا 2.0 دا هذايا باش تشاركوا فيه، اللي هي دورة متخصصة في صناعة مجوهرات السيراميك، باش يكون باش تحتضنها مركز التصميم بقفصة. كينكم عمركم من 18-45 سنة ما كومش مسحقين الخبرة سابقة، الدورة هذه تخليكم والمشاركين باش يتعرفوا على مراحل تصميم وإنجاز المجوهرات السيراميكية ويطوروا زادة مهاراتهم الإبداعية والتقنية في مجال الحرف الفنية المعاصرة. إذن مازال النهار باش نجموا تسجلوا حتى 22 ماي 2026.

الرياضية حصة خاصة احتفاء بصعود المستقبل الرياضي بلالة إلى المستوى الثاني لبطولة الهواة. المسؤولين، الإطار الفني، اللاعبين والأحباء في الموعد لمواكبة أفراح الصعود.